آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب السادس بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: أحاديث نبوية.
3: أحاديث نبوية.
4: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم.

0: أنت، شريدة أنت، وحيدة أنت. أليس لك أنيس أو جليس؟
1: يا نفسي، لقد استوحشت من الدنيا وما فيها، من قسوة القلوب وبيع الضمائر وهوان الشهوات، وتبحثين عن الأمان والاطمئنان، ولكن أين هما؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم،

بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة

جمعناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدنا

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلب

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما

في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً.

لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار.

أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق

وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت

جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.

بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل. ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن، فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام، بطيب

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

0: وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني بين

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. ملا هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق أنت الأمة، وراو لي واظب على قيام الليل، ربي يقضي له قضياته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زادة بينك وبين ربي. قوم وتوضى، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا ومشي وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك، معنتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك، تأمرهم وغيرهم بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معناتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نقولوا لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أن الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا بش الشمس ما تحرقوش، ليه ليه عبارة ما في حفظ ربي وما هو في جراله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية، تفضل سي محمد علي مشفري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

0: أنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: ربي يجزيك كل خير إن شاء الله. آي سي وليد الفاطمي ربي يبارك فيك تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: أبا وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع، إلى أن قال رحمة الله عليه سيد إبراهيم المرغني، وإحنا نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم؟ شقرها سيدي قالون. أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم. أأنذرتهم، ما هي أأن وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم حرف مد بعده سكون. أنذرتهم، وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال. أنذرتهم أن ما لهذا اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه، قال: والإبدال ألفا لورش والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها سكن كما أنذرته مشبعا طويلا لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما، فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل آلد يبدلها حرف مد، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، مال أألد عنده آلد وعنده الوجه الثاني آلد، هذا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف آمنتم ريتو، أنت الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش مد طويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها أأمنوا لما ولت آمنوا مهمستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمد بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المد يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ما لا السبب بتقدمه على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة: أألدوا ما تولي آلدوا، قال كلام مدمها ولد همزة نقرأها زادة بالتوسط آلدوا آلدوا، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآلف آمن آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لويش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر. لكن ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهد ليفصلا. هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله

برحمتي وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتون القرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفنان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفنان.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقسط حديث حسن رواه أبو داود.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه. الحمد لله الحمد لله الذي سخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكرمه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه. الحمد لله الذي خلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه. سبحانهما أعلى مكانه وأعظمه، سبحانه من إله حليم ما أعظمه، سبحان الله العظيم الذي أمات وأحيا، وأضحك وأبكى، وأنزل الماء وأجرى، وأنه هو رب الشعرى. له الحمد، له الحمد في الآخرة وفي الأولى، وله الحمد ما أعطى وما أهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وله المعاد وإليه المنتهى، وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى، لهم ما يشاءون فيها خالدين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعت

أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتون للفنان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
1: إذاعة الزيتون للفنان.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
7: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ، يحكينا على حضارات وعلى ناس تعدوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب

إلى الآية 86 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
1: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

0: رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
0: من رياض السنة النبوية.
3: أذكار الصباح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعث محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 إلى الآية 147 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 إلى الآية 147 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. في فضل الأشهر الحرم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء.
0: في فضل الأشهر الحرم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال.

وأورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: كان عندنا عالم من تونس حنا. عالم تونس كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح. أهلا بكم من خلق.
5: شريعة الإسلام شريعة
6: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
0: رياض الروح والريحان.
1: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يوما جميلا يملأ الأجساد عافية والروح فرحا. اللهم املأنا بسكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وجميل الستر. اللهم إنا نسألك توفيقا يلازم خطانا وتيسيرا لا نخاف تعسيره. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مستمعينا أوفيائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحكم الله بحفظه ورعايته وحمايته. موعد جديد يجمعنا بكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يوم أو لقاء يتزامن مع يوم السبت 15 ذي القعدة 1447 هجري الموافق 2 ماي 2026. ما زلنا في بداية الشهر، إن شاء الله يا رب تكون انطلاقة جديدة فيها برشة تحفيز، فيها برشة شد للهمم، وإن شاء الله يكون النجاح حليف كل من يستمع ويصغي إلينا في هذا اللقاء. لقاءات يومية معكم تحت نفس العنوان صباحك أجمل، ولكن باختلاف الأصوات وتنوع المواضيع يبقى الهدف والغاية والشعار واحد: الاعتدال والتسامح والوسطية. وهدفنا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم هو تقديم محتوى يلامس الواقع ويحاكي الحقيقة كما هي. نطرح المشكل ونحاول قدر الاستطاعة أن نقدم الحل، طبعا بتدخل مجموعة من المختصين وأهل الذكر في جل المواضيع اللي تكون موجودة معنا تباعا في كل المنوعات. مستمعينا الكرام، طبعا بالعودة إلى القرآن والسيرة العطرة لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعودة إلى المنهج القويم، وهذا المنهج اللي في حقيقة الأمر هو صالح لكل زمان ولكل مكان، ويعتبر مفتاح تميز واستقرار وسكينة وراحة. وإن شاء الله يا رب ثبتنا على دين، يثبتنا على القيم المحمودة، ويثبتنا دائما على طريق المولى عز وجل، لأنه هذا الطريق هو الوحيد اللي نجم يؤدي بينا إلى السلام الداخلي والاستقرار والراحة. وما أحوجنا إلى جل هذه المشاعر والأحاسيس اللي إن شاء الله يا رب نوفق في الوصول لها. مستمعينا الكرام، فاصل ثم نتواصل على إثره مع أولى فقراتنا تحت عنوان الكلم الطيب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمة من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجي، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله العظيم.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل وأنت تنصت إلى أختام قرآنية وإلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: الكلم الطيب، الكلم الطيب.
8: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نواصل مع الكلمة الطيب، نواصل مع حسن الانتقاء والاختيار الجيد لكل عبارة فيها أثر بليغ على القلب والروح والفؤاد وعلى حياتنا بشكل عام. فالكلمة قادرة وأنها تغير منهج حياة كامل، تغير علاقات نحو الأفضل، تجعلنا دائما في الطريق الصواب. نبدأ بكلمات من نور جاءت على لسان عمر بن عبد العزيز، قال فيها: إن لي نفسا طواقة تمنت الإمارة فنالتها، وتمنت الخلافة فنالتها. حقيقة مستمعين الكرام، الطوق إلى تغيير المحمود أمر ضروري ومهم إلى درجة حتى نؤكد حضورنا في هذه الحياة بجدية وعزم وكذلك بنجاح. هذه النفس الطواقة بما هي نفس شديدة الشوق وكثيرة الرغبة في معالي الأمور والترفع عن أمور الدنيا، النفس الطواقة هي التي تتحلى بعلو الهمة والطموح الدائم للتطور وكذلك السمو الروحي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي هو المؤمن الذي لا يستسلم بسهولة للمصاعب، بل يحاول قدر المستطاع أنه يواجهها بكل ما أوتي من قوة وعزم، ولا حدود أكيد لطموحه. يقول أحد الشعراء: قلت للصقر وهو في الجو عال: اهبط الأرض فالهواء جديب. قال للصقر: في جناحي وعزمي وعنان السماء مرعى خصيب. هذا الحوار الشيق الذي دار بين الشاعر والصقر فيه صمود للصقر حتى يبقى في القمة، ودليل أيضا على نفس طواقة لا تراهن على الوقوع، وإنما تسعى دائما وأبدا إلى الثبات في القمة التي تليق بها والتي فيها خير كثير بإذن الله تعالى. كذلك دأب الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش من أجل غاية، يتخذ بالأسباب، يتهيأ للتطبيق على أرض الواقع، يحسن التدبير وييسر الأمور ويسير ليبلغ المنتهى وينال المراد، تتوق نفسه دائما إلى كل فعل إيجابي محمود مقبول، فيه إفادة، فيه تغيير، فيه تطور ونجاعة في التنفيذ. فأكيد نحتاج إلى البروز بالثبات على الحق، نحتاج إلى البروز بالصدق والإخلاص، نحتاج أيضا إلى البروز بالعمل الجاد وبالأثر الطيب. مستمعينا الكرام، النفس الطواقة هي في حقيقة الأمر محرك النجاح والتطور الذاتي. النفس الطواقة ذات الأمال البراقة وذات الأفكار الخلاقة والأفعال المجدية. النفس الطواقة هي النفس التي تحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب العمل الصالح وبذل كل الأسباب التي تسوق إلى ذاك اللقاء وتيسر كل الأمور. فاجتهد لتكون من الناجحين، واتعب لتحقق الأفضل، وعانق الإبداع لتكون في صف المتميزين. كل من ألفت نفسه الإنجازات والتحديات كان له دافع قوي في هذه الحياة لتحقيق الأحلام والاطلاع والتعلم وتحمل المسؤولية. أيضا كل نفس تشبعت بالإيمان وتشبثت بنواميس هذا الدين الحنيف سلمت وغنمت وتاقت هذه الذات إلى التمسك بالأصل الذي يدفعه نحو الأمام وترك كل ما هو زائل وغير مفيد. إذن هذه النفس الطواقة تعتبر قدوة وأسوة طيبة في حياتنا، خطواتها مدروسة، منهجها واضح ومشع أيضا بالنور. تؤمن هذه النفس الطواقة بالعراقيل، ولكنها تحسبها مؤقتة وزائلة، فتحاول أن تتعداها بكل ثبات وبكل ثقة في النفس، لأنها خلقت لتتعلم وتنجح. حتى ولو فشلت ستقاوم هذا الفشل لتبرز من جديد. فدأب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مثلا لا يقتصر على النجاح الدنيوي، بل شمل رفعة أخلاقه وحاول أن ينشر الخير، وتميز طموحه بالإلحاح في الدعاء لطلب المعالي، وسعى أيضا بجهد دؤوب إلى توظيف الإمكانيات المتاحة لتحقيق غايات نبيلة، وعلمنا أن الخير يكتسب بالعمل. إن شاء الله يا رب نكون على هذا الدرب، ونكون من النفوس الطواقة للخير وللعمل الصالح ولفعل أي شيء فيه إفادة وإنارة للعقول. قولوا معي أمين. مستمعين الكرام، لنا عودة لمواصلة الحديث حول كل ما يثلج الصدر ويجعلنا إن شاء الله في القمة من خلال فقرة أسرار الكتاب مع فضيلة الشيخ والدكتور جمال الوسلاتي.

0: صباحك أجمل،
1: صباحك أجمل
0: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: أسرار الكتاب، أسرار الكتاب.
3: مستمعين مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فقرة أسرار الكتاب مع فضيلة الشيخ والدكتور جمال الوسلاتي، معنا مباشرة من مدينة قرباء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وعطرة في هذا اليوم المشرق لك أستاذة سندس ولكافة القائمين على هذه المنارة العلمية التي يشع منها بريق الإيمان والأمل في غد أفضل، والتي تنير القلوب قلوب مستمعيها وتجعل أنفسهم تواقة كما ذكرت منذ حين بنور القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم وفيك بارك شيخ جمال. إذن نواصل هذه الجولة الرائعة مع القرآن الكريم، واليوم نكتشف معك صورة جديدة وأسرار جديدة إن شاء الله. تفضل شيخ.
4: إن شاء الله بحول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشكالية اليوم هي لماذا سميت سورة الحجر بهذا الاسم، ومن هم أصحاب الحجر، ومن هو نبي الله الذي بعث فيهم، وأخيرا ما العبر المستخلصة من قصة سورة الحجر. كل ذلك باختصار مفيد إن شاء الله تعالى.
3: إن شاء الله.
4: سورة الحجر هي سورة مكية، آياتها 99، ترتيبها في المصحف 15، وردت في الحزب 27. وحين أعود بالذاكرة إلى عشرات السنين وكنت أحفظ القرآن عند المؤدب الشيخ عبد القادر المحمدي رحمه الله، كنا نسميها سورة الحجر وسورة ربما وسورة الحفظ. يعني الحجر لقوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وسورة ربما كلمة هذه الكلمة لم تقع إلا في هذه السورة. وسورة الحفظ لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية 9 منها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
3: نعم شيخ.
4: يعني نركز اليوم إن شاء الله تعالى على كلمة الحجر. يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير المجلد 7، والحجر هو المعروف بوادي القرى، وهو بين المدينة والشام، المعروف اليوم باسم مدائن صالح، على الطريق من خيبر إلى تبوك. هذا المكان يقع شمال غرب المدينة المنورة حوالي 380 كيلومتر. وقوم صالح هم ثمود، ذكرت قصتهم حوالي 26 مرة في القرآن الكريم. وسميت السورة باسم الحجر لأن ثمود اتخذوا من الجبال بيوتا وسكنوها ظنا منهم أنها ستحفظهم من الكوارث ومن غضب الله سبحانه وتعالى الذي أصاب قوم عاد قبلهم، لأنهم هم حفدة قوم عاد. وأصحاب الحجر أي ثمود أنعم الله عليهم بنعم لا تحصى ولا تعد، أعطاهم الله بسطة في الجسم فكانوا عمالقة، وبسطة في الرزق أعطاهم يعني الرزق من لا يحصى ولا يعد، لكنهم عوض أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على النعم عبدوا الأصنام. فبعث الله لهم صالح عليه السلام، وكان محبوبا ومبجلا ومحترما عندهم قبل بعثته. وحين دعاهم إلى توحيد الله الواحد الأحد رفضوا دعوته، بل وسفهوه واتهموه بالسحر. وذكر الله ذلك في سورة الشعراء، قالوا إنما أنت من المسحرين، أي أصابك السحر فبطل عقلك، وتحدوه بأن يأتيهم بآية.
3: نعم.
4: يعني قالوا آتنا بمعجزة وتكون هذه المعجزة على شروطنا ليس على شرطك أنت. اختارهم نوع المعجزة، فقالوا له يا صالح هذه صخرة أمامك، نريد أن تنشق هذه الصخرة وتخرج منها ناقة عظيمة وتكون حامل في العاشر وحمراء وكثيفة الشعر. فدعا الله سبحانه وتعالى قال أتؤمنون حين تأتيكم هذه المعجزة؟ يعني قالوا نعم. فدعا الله فوقعت هذه المعجزة يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. فماذا كانت النتيجة؟ فظلموا بها. أي يعني هنا ربي سبحانه وتعالى أكد أنهم لم يؤمنوا فظلموا بها، أي أظهر الله لهم هذه المعجزة البينة أمامهم لكنهم كفروا وجحدوا بها وظلموا أنفسهم بقتلها وعقرها مما استوجب عذابهم. يعني في الآية القرآنية السورة في أواخر القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. يعني هنا يعني كذبوه وعقروا الناقة. يعني فهنا يعني هؤلاء يعني كذبوا صالح وعقروا الناقة. وقيل أن أشقاها هنا هو حسب المفسرين يعني هو قدار بن سالف عملاق من عمالقتهم ومعه 9 نفر عقروا الناقة. فاهتزت، ماذا كانت النتيجة؟ اهتزت بهم الأرض ونزلت عليهم الصواعق من السماء ثم ختم عذابهم بالصيحة. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر في سورة القمر.
3: نعم.
4: يعني هنا أخت سندس على بد من أن نأخذ العبرة يعني من هذه القصة ومن هذه التسمية في حد ذاته، تسمية الحجر.
3: نعم.
4: يعني العبرة من قصة أصحاب الحجر أن القوة المادية والتحصينات الأرضية أو الجبلية ورغد العيش لا تغني شيئا أمام عذاب الله سبحانه وتعالى لو أن المؤمن لم يشكر الله سبحانه وتعالى.
3: ليس لها يعني أي مكانة في حياة الإنسان بشكل عام.
4: بالضبط يا ربي بارك فيك. يعني ليس للإنسان أي مكان وأي تحصين. يعني إذا كذب يعني الرسل، تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله عاقبته الهلاك والعياذ بالله.
3: نعم.
4: الطغيان يورث الدمار مهما بلغ تطور الإنسان الحضاري. لا تغرك الأسلحة الفتاكة التي تبطش بها أمريكا والصهاينة يعني العالم كله، فقوة الله أكبر من ذلك. وأمل في الله سبحانه وتعالى، الإنسان ضعيف أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فعاقبة جحود النعم الهلاك مهما طال الزمن. يعني والنجاة تكون في الإيمان واتباع شرع الله سبحانه وتعالى ومنهج الرسل عليهم السلام. وهذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء هي تحذير لهؤلاء الذين ينكرون السنة النبوية ويقولون نؤمن فقط بالقرآن الكريم فقط. قال

0: أبدا، وتكون لدينا نفس طواقة لفضل الله سبحانه وتعالى، نفس يعني طواقة لشكر لرضا الله، لرضا الله سبحانه وتعالى، وليس للأمور فقط للأمور المادية. نعم المال وقوام الأعمال،
1: لكنه ليس أولوية شيخ.
0: نعم ربي بارك فيك، نضعه في أيدينا ولا نضعه في قلوبنا، لأن المؤمن الإنسان إذا وضع المال في قلبه يخرج منه الإيمان. نعم. ويبقى يعني أجوف، يعني ليس فيه شيء من الإيمان، والعياذ بالله، ورب إن شاء الله يملأ قلوبنا بالإيمان.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. بالفعل هو العودة إلى القرآن والسيرة العطرة تعتبر بمثابة تثقيف وتعليم لنا، حتى نستوي، حتى نستقيم في هذه الحياة، وحتى ندرك قيمة الإنسان الحقيقية، أنها لا يمكن أن تتأكد دون العودة إلى الله، دون العودة إلى المنهج القويم الذي يأخذ بأيدينا نحو الصلاح، نحو الفلاح، نحو الرقي الفعلي، ونحو التميز في الحياة الدنيا، حتى نكون أيضا من الفائزين بالجنة إن شاء الله شيخ.
0: نعم يعني الإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أحد من الصحابة قال يا رسول الله انصحني وأوجز، لأني لا أستطيع أن ذاكرتي يعني ضعيفة وما إلى ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم.
1: نعم
0: يعني هنا لم يقل له يعني لا أدعو بالمال الكثير ولا أي شيء، الإيمان بالله والاستقامة بحول الله وبقدرته يعني تحصننا من عذاب الله وتحصننا من مآسي الدنيا والآخرة وما إلى ذلك، ونظفر بها بالفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله. ربي ما يحرمنا من الفردوس الأعلى من الجنة جميعا، والمستمعين الكرام ربي يبارك فيك.
1: آمين يا رب العالمين. هذا ما وراء السطور، ما تخفيه سورة الحجر من عبر ومن حكم نستفيد منها في هذا الوقت الراهن. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ جمال مسلتي، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، نتواصل إثر هذا الفاصل، فابقوا معنا.

اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بيت

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ، يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداو من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد. فقرة صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد، أكيد باش نحييها بأجمل التحيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك وفاء. صحة حجيجنا الميامين وهما مقبلين إن شاء الله على أداء فريضة الحج، أكيد تهمنا وتهمهم، وإن شاء الله من خلال الفقرة هذه ننوروهم باش يبعدوا على بعض العادات الغذائية السيئة خاصة وفاء.
4: أكيد مهم برشا نصائح بالنسبة للحجيج باش تكون إن شاء الله صحتهم لباس، يعدوا المناسك نتاعهم إن شاء الله في صحة جيدة. فباش ننصحهم أول حاجة بطبيعة بأهمية شرب الماء.
1: نعم.
4: نعرفوا اللي برشا عباد ما يشربوش، يعني معناتها في عاداتهم، حتى هنا في عاداتهم اليومية ماهمش شرب ياسر الماء وينساو شرب الماء. من ذلك العباد الكبار يبدو يخافوا، يعني باش ما يمشيوش برشا لدورات المياه، يبدو خايفين ولا حاجة، فيقول لك لا ما نشربش ماء باش ما نمشيش كذا باش نشد وضوء. هذا مهم برشا، مهم برشا باش يشربوا برشا ماء. أكيد معناتها
1: خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة والجهد أكيد. البدني اللي يقوموا به زادة،
4: هذاك هو صحيح. دونك هنا باش يصير ارتفاع درجة حرارة كبيرة باش يتعرقوا، دونك هنا حفاظا على صحة سلامة الكلاوي نتاعهم، و يعني تجنبا للديستاتيون والجفاف ممكن يتعرضوا له، لازم يشربوا برشا ماء. دونك أهم نصيحة وأول نصيحة إنه يشربوا الماء بصفة منتظمة، وما يعوضوش الماء بحتى حاجة أخرى، لا يعوضوا الماء لا بالقاوي لا بالمشروبات الغازية لا بالعصائر لا بحتى شيء، الماء فقط ما يعوضوا حتى شيء. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يتجنب الأكلات الدسمة كما المقلي، البطاطا المقلية، الدجاج المقلي، غادي ممكن يلقاو حاجاتك مقليين ولا يتباعوا، فهنا هيك يتجنبوا الحاجات هذه الماكلة الدسمة لأنها تصعب الهضم برشا، يعني تسبب يعني تقعد برشا تتهضم، يتبها برشا وقت و تتسبب في صعوبة في الهضم وتزيد التعب والصمود، معناتها حتى تزيد التعبهم ويصير لهم فشلة بعد الماكلة هذيك لأنه عملية الهضم قعدت برشا وتعبت المعدة برشا. فالماكلة المقلية، الماكلة الدسمة برشا اللي فيها برشا زيوت وكل هذا يلزم يبعدوا عليها، والأفضل أنه يأكلوا ماكلة خفيفة كما الخضرة، الماكلة المطبوخة بطريقة صحية العادي، أكيد يهزوا معهم هما ماكلة يعلبوا معهم فيقتصروا على ماكلتهم هما اللي يهزوها معهم، وحتى كم تشتريوا حاجة بالبرة يكون فيها حاجة خضرة أو فاكهة غلة معناتها. انت حاسه اكيد تجنب السكريات الزايده الحلو الكثير من الحلو يتجنبوا المرطبات بكثره المشروبات الغازيه كما قلنا لانه تسبب تعطي طاقه وقتيه ومن بعد يهبط يصير هبوط في النشاط
1: اكيد خاصه وانه يستسهل الامر وفاه يلقاو الحلويات والمشروبات الغازيه والعصائر زاده اسهل حاجه تنجم ربما تطفي هكا العطش وهكا الجوع اللي يحسوا به حجيجنا الميامين
4: أكيد وبشقة ومتوفر قدامهم يعني هما خاطر ساعاتهم يفرقوا يعني
1: يفرقوا
4: العصائر
1: صحيح. غادي
4: يفرقوا العصائر وفي السور صباح على الفلوتين ممكن يلقوا مرطبات في عرصة يفرقوا المثلجات هذا البلاس دونك ما يكثروش يحاولوا معناتها خاصة أكيد اللي عندهم أمراض مزمنة ومرض السكري ما ينسيش معناتها أنه يلقى قدامه يستحلى يشرب يأكل بلاس ردوا بالنا راه يسبب في ارتفاع كثير كبير للسكر في الدم ممكن يتخلف عليه برشا مشاكل صحيه دونك نجنبوا الحلويات حتى كي ناكلوا يعني بكميه قليله برشا
1: مشاكل صحيه كيف شنو مثلا شنو ينجم يحس الانسان مثلا مصاب بمرض السكري فما دوخه فما ربما حاجات اخرى اعراض اخرى ينجم يحس بها وقتها ويلزم استشاره الطبيب والا ما نعرفش انا يلزم تدخل طبي في وقتها.
4: هاي. أكيد أول حاجة صعب يحس مع تسكر بشي طعله برشا ممكن يحس معناتها دوخة ممكن يصير له حتى يطلع سكر برشا كي يأكل برشا وبعد يستهبط له إيبوغليسيمي رياكسيونيل معناتها يسبب في عرق شديد دوخة فشلة وجع راس هذه كل معناتها أعراض ممكن يتحق بشي أكيد يقيف له معناتها يشوفه أقرب طاقم طبي أكيد طاقم طبي باش يكون معاهم اللي ماشي من تونس معناتها فيقيسوا له السكر أول حاجة يقوم بها إنه يقيس السكر دونك تنجم تصير دوخة قوية إغماء وجع كثيرة في الصدر هذوم الكل معناتها سخانة أكيد وحدة تفعلوا سخانة هذوم الكل أعراض معناتها إنه لازم يمشي للطبيب
1: ما يسكتش عليهم
4: شنو ناخذ دونك قلنا تفادي السكريات الكثيرة برشا الماكلة من مصادر غير مضمونة كيف كيف ما يشريوش من أي بلاصة يعني حتى كي باش يشريو لازم حاجه مضمونه معناتها فالماكله البلايص معناتها مش نظيفه الحاجات المكشوفه المهريه
1: المعرضه للشمس زاده
4: المعرضه للشمس اكيد معناتها هذو يتداووهم مهم برشا برشا الاكل المكشوف الاكل المش مغطيه المعرضه للشمس والبلايص مش موثوقه ما ياكلوش لانها تنجم لا قدر الله تسبب في تسمم غذائي ولا مشاكل في المعده ولا حتى هو معدته مش مستانس معناتها تشتكي فيها صحه تزيد على معدته ولا حاجه وهو مش راجل كبير ولا مرة كبيرة مش مستنسة يعني تيك ولا عنده قديش تدريج للهنا وبعديك يمشي في غادي حاجة بصوحة برشا والحاجة هذو من الكل ممكن يتسبولوا في تعكرات في الهضم وفي الإسهال وفي الصداع أكيد هو في غنى عنهم خاصة يعني في الأوقات هذيك
1: نعم واضح وفاء احنا إن شاء الله هنواصلوا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى تقريبا في نفس الموضوع باش نحاولوا نبينوا لحجيجنا الميامين أي حاجة أي غذاء ينجم يفيدهم في أدائهم لهذه المناسك من غير مرض وبأقل أضرار إن شاء الله ربي جزيك كل خير شكرا لك وفاء بارك الله فيك احنا مستمعينا الكرام واصلين معكم البث المباشر هذا إلى حدود الساعة 9 بإذن الله تعالى بعد الفاصل ننطلق على بركة الله في موضوعنا لليوم اللي هو موضوع مهم ومهم جدا موضوع الصدق في حياة المسلم

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: لست مثاليا، لكنني أعترف بذنب اقترفته. أعتذر عن أخطائي وإن تكررت، وأقول الصدق وإن كان في غير صالحي. لست مثاليا، لكنني صديق حقيقي. لم أغدر أحدا يوما، ولم أشكك في نوايا من هم حولي. لا أرتدي أقنعة أبدا. يعجبني وجهي الواحد في كل الظروف، وإن كان سببا في معظم مشاكلي. لكنني أرفض أن أتلون من لون لآخر لأرضي الجميع. لست مثاليا، لكنني لم أتدخل يوما بخصوصيات غيري، ولم أكشف عيوب أحدهم للآخر، ولا أكشف جرحا لشخص، ولا أتسبب ببكائه أو حزنه. لا أظلم، ولم يحدث يوما أن تحدثت بشيء قاصدا المضرة. لست مثاليا، لكنني أحاسب نفسي قبل أن أحاسب الناس. لا أنصح أحدا أمام الغير لأحرجه، ولا أتباهى بما أملك أمام آخر فأكسره. لا أبرر الخطأ أيا كانت الظروف، ولا تتغير كلماتي تبعا لمصالح الشخصية. أضع رأسي على وسادتي يوميا، معلنا بدء المحاكمة بمبادئ ثابتة، كشمس لا تنطفئ وإن غابت، وقمر وإن لبدته الغيوم يبقى دليلا. ولا أنام إلا وقد أنصفت غيري تماما كإنصافي لنفسي. لست مثاليا، لكنني حقا أسعى لذلك مع كل عيوبي وأخطائي وزلاتي. أروض نفسي كجواد هائج، وأقلمها كشجرة ثائرة، أطور منها كطفل يحبو حديثا، أعاتبها عتاب العاشقين، وأعاقبها عقاب المذنبين. أرسم لها خطوط المثالية، فانتهت يوما ستعود لذات الطريق التي رسمته لها، لأن نفسي هي أغلى ما أملك.
1: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تحية طيبة لكل من التحق بنا في متابعة هذا اللقاء المباشر من منوعة صباحك أجمل. على بركة الله نستقبل فضيلة الشيخ الإمام الخطيب بجامع غزة ولاية باجة، شيخنا مروان الفرشيشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حييك وحيي جميع الحضور الكريم وجميع مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم وجميع من يشاهدنا على صفحة وسائل التواصل الاجتماعي. إن شاء الله ربي يجزيهم كل خير على تشجيعهم وعلى دائما على دعائهم لنا. إن شاء الله نقول
2: ومتابعتهم المتواصلة.
3: إن شاء الله ربي ثبتنا الناس كل، إن شاء الله يا رب، ورب يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وربي إن شاء الله يحفظ بلادنا، وربي إن شاء الله يحقن دماء كل المسلمين، ويعجل بالنصر والتمكين لأمة الإسلام والمسلمين، ولا يرفع لليهود على أرض المسلمين راية، ولا يحقق لهم فيها غاية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. ونحن سوف نتحاور ونتخاطب ونركز في حوارنا على أهمية الصدق. جاء البالي وأنه البداية تكون مع الآية 80 من سورة الإسراء، اللي بالحق هي أحسن مدخل شيخ مروان النجم ننطلق به للحديث، وهو اللي باش يفسر لنا برشا معاني إن شاء الله احنا في أمس الحاجة لها في حياتنا. شيخنا تفضل.
3: قال تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
2: نعم،
3: هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
3: بأن يجمع له خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعله عبدا من عباده ووليا من أوليائه، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يبين فيه معنى عظيما من معاني الولاية ومعنى عظيما من معاني الاصطفاء.
2: نعم.
3: عندما قال الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي، يعني لم يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
2: نعم.
3: الإنسان افترض الله عليه جملة من الفرائض، فهذا الله عز وجل أراد منه ألا يزيد على ذلك، يعني يحبه الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا معنى من معاني وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي أن الله يريدك في كل سكناتك وفي كل تحركاتك وفي كل أقوالك وفي كل أفعالك أن تدخل نفسك مدخل صدق وأن تخرج نفسك مخرج صدق، فتكون نيتك صادقة من البداية في دخولك ونيتك صادقة في الخروج، ثم حتى وإن كان هناك كيد لك في الأولى وفي الثانية في الدخول وفي الخروج تسأل ربك أن يجعل لك من لدنه سلطانا نصيرا.
2: نعم.
3: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصدق كثير منا ما يطرحه في مسألة الكلام، لكن الصدق أوسع مدلول ومدلولا من الكلام.
2: بالفعل هذه الآية 80 من سورة الإسراء تغير الوجه، تبين المعنى الحقيقي للصدق، وكأنه رفيق درب لنا في هذه الحياة.
3: هو حياتنا كلها لابد أن تبنى على ذلك، لأننا قلنا مرارا وتكرارا أن خلقك، الغاية من خلقك ليست مجرد الجلوس في الدنيا والمشي والذهاب فيها.
2: نعم.
3: وإلا الله عز وجل لا يأمرك لا بالكلام لا بالصدق، يأمرك بالعيش في الدنيا ثم يوم القيامة تموت وسيبعثك الله
2: وينتهي أمرك،
3: وينتهي أمرك والسلام عليكم. لا، الغاية لا، الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هنا ليست مفهومها عبادة سطحية فقط. راه اليوم لا بد أن نفقه أن الغاية من الخلق ليست يعني أشكال أو صورة أو نمط أو صلاة أو زكاة فقط،
2: لا تقتصر على الظاهر فقط.
3: الحياة حياة القلوب وحياة الأعمال وحياة السر والعلني
2: وحياة العقول
3: وحياة
2: أيضاً.
3: العقول الحياة التي
2: حياة الألسن شيخ.
3: نعم، الحياة التي أمرنا الله بها هو أن يستوي ظاهرك وباطنك.
2: نعم.
3: لماذا الله يأمرنا بالصدق؟ لأن المؤمن مطالب بالصدق لأنه حتى تستوي علانيته وسره. لا يمكن أن يستوي ذلك وهو ليس فيه إيمان. لا يمكن أن يستوي حال المؤمن، حال القلب مع حال الأركان والجوارح بغير وجود هذا المحرك الصدق.
2: وإلا فإنه ثمة نوع من الخلل
3: قطعا
2: أو المرض.
3: أتذكر حكاية سبب نزول آية، وهو قوله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية لو تقرأها بتؤدة فيها معاني عظيمة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض أشياء وخير كثير. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، هو خرج من بيته بنية ماذا؟ مهاجرا إلى الله ورسوله. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
2: نعم، هنا المصداقية والإخلاص وكذلك الصدق شيء.
3: نزلت في من؟ في ذمرة بن جندب، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ترك كبار السن وترك الضعفاء، قال لهم أنتم ما تنجموش وقعدوا. ذمرة بن جندب هذا كان رجلا كبيرا في السن، طاعنا في السن، لم يستطع، لم يتحمل برودة وقسوة الكفر الذي في مكة وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا.
2: نعم.
3: وهو لم يهاجر. فقال لأبنائه شوف كلمتي نخفي في نظافة يتهزون يمشي نخرج وحدي. ثم أمر ثالث يا أنتم تهزوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يا أنا مش نخرج وحدي. في رواية أنه هزوه ومات في الطريق، وفي رواية أنه هو خرج مع نفسه وحده وخرج فمات. عندما أحس بدنو الموت وهو لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ ضرب كفا بكف، وضع اليمنى على اليسرى، وقال اللهم هذه بيعتي لك، ثم ضرب الكف الثانية اليسرى على اليمنى، ثم قال وهذه بيعتي لنبيك صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذا إن دل يدل على ماذا؟ يدل على صدق اعتماد قلبي ذمرة بن جندب ويقينه في ربه ويقينه في أمر نبيه صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه
3: هي
2: وسلم.
3: حركة بسيطة لكنها كانت صادقة، صادقا في قوله، صادقا في فعله، صادقا في اعتقاده، فجمع الله له خيري الدنيا والآخرة، فمات مات شهيدا.
2: نعم.
3: ومات أجره على الله. تخيل أنه أنا يجيك ملك من ملوك الدنيا لا يمثل ويقول لك أنت صنعت لي اليوم شيء جميل وأنا سأكافئك مكافأة. تخيل هذه المكافأة التي سيكافئك إياها هذا الملك أو الرئيس أو الغني، فلا يمثل، الله أغنى الأغنياء.
2: نعم.
3: وملك الملوك وجبار السماوات والأرض، هو الذي قال فقد وقع أجره على الله. والصدق يعني كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رغم هيش منطقة وسط الصدق، هي منطقة الفلاح والصلاح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم، صادق في توبته، صادق في أوبته، صادق في فعله، صادق في أقواله. ولذلك من أعظم الأحاديث التي جاءت في باب الصدق وهي أحاديث عظيمة، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله
2: صديق
3: صديقا. وإياكم
2: والكذب
3: فإن الكذب يهدي إلى الفجور.
2: نعم.
3: وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى في الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
2: نعم. هنا الفارق بين الصادق وبين الكاذب، جعلنا الله من الصادقين ومن المفلحين في هذه الحياة الدنيا. مستمعين الكرام، لنا حديث بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بالأستاذة المختصة في علم النفس مدام كوثر بن خلف بن غانم. الحمد لله على سلامتك، السلام عليكم. مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير.
1: إن شاء الله تكون بصحة جيدة مدام كوثر، مرحبا بك.
2: إن شاء الله يا ربي أجمعين، إن شاء الله لباس سي مروان، وصباح الخير لكل المستمعين إن شاء الله.
1: شكرا لك. طيب، حديثنا على الصدق، والصدق أساسي في الصحة النفسية، هكا ولا مدام كوثر؟
2: أكيد. شوف مدام سندس، الحقيقة أنا حبيت نحكي شوية على الدعاء متاع ربي أدخلني مخرج صدق. هو فيه زوز نواحي. الدعاء شو الفائدة متاعه؟ الإنسان في حياته الكل يتأرجح بين حالتين، الخوف والرجاء. بمعنى أن احنا نحب ونتمنى حاجات ونحب نحققها، كما عمل، سفر، زواج إلى آخره، ثم حاجة أخرى خايف منها ولا يحب يجبرها ولا يصبر عليها، كما امتحان وابتلاء. في هالحالتين هذوما يحتاج عوامل وأدوات اللي تخليه يتقوى عليها. من جملة الأدوات هذه الدعاء وما رقم الدعاء خمسة. كاين الإنسان مثلا صندوق هي في الاضطرابات شنو يحس، خاصة في الحالات متاع القلق، يحس روحه أنه عنده حاجة كبيرة قدامه باش يجابها، ولكن كأني ما عنده شيء ما يكفي من الوسائل، كأنه يحس روحه ضعيف نوعا ما قدام الحاجات اللي نجم يعيشها. الدعاء يخلي الإنسان يخرج من حالة الضعف متاعه هذيك، وكأنه في معية الله. معناها سمحني، احنا حتى في حياتنا اليومية قول مثلا ولدك ولا الانسان هكا تحب تحاول وما تخافش هاني معك، ولا ما تخافش ماكش وحدك. دونك الدعاء فما بالك اذا كنا احنا في معيه الله، بمعنى اني راه اللي باش يعاونني هو سبحانه وتعالى القوه المطلقه والكمال في العطاء والرحمه. باهي. دونك يعني نخرج بالدعاء، نخرج من الضعف نتاع الانسان إلى قوة مطلقة، إلى تدبير، إلى على كل حال اللي ربي بشي كتبه لي ذكا هو فهمت. دونك هذا من ناحية. وإذا كان نجيه الدعاء في حد ذاته، احنا عنا مدام عنده زادة طريقة أخرى في النظر للإشكال للدعاء هذية، هو أنه الإنسان في كل الحالات متاعه داخل في مرحلة وخارج من مرحلة، بداية مشروع، بداية مشوار، بداية رحلة، بداية مرحلة جديدة في حياته. وبالطبيعة ديما نعرفوا أنه أكثر الأمور صعبة هي البداية متاعها. جاء فما علم كامل، علم إدارة المشاريع، كيفاش نخطوا المشروع باش ندخلوا فيه، التخطيط والتنفيذ، كيفاش نتابعوا المراحل تاع إنجاز المشروع، كيفاش نقرأوا حساب المخاطر اللي تنجم معناها تقطع نوعا ما كل تحقيق، شنو اللي غسوخ معنى الإمكانيات اللي حكيناها. أين اعتقادي؟ أنه الدعاء هذا راه يختزل فيه المراحل هذه الكل. فهمت؟ يختزل المسار، شنو هو اللي اخترنا دخلنا فيه، الأهداف متاعه، شنية الوسائل متاعه، شنية كيفاش تهيأنا المخاطر هذه. دونك كاين الإنسان يقول يا ربي أنا الإطار اللي باش نتحرك فيه هو تقوى الله والصدق، مع الرجاء أن احنا نكون في معية الله. معناه كاين التوفيق راه في نهاية المطاف من عند ربي مش من عند الإنسان. إنسان يأخذ بالأسباب، هنا الأخذ بالأسباب الدعاء هذا، يعني الأخذ بالأسباب أني أنا نبرمج البداية متاعي. بالطبيعة كتبدأ البداية صحيحة والنهاية صحيحة، حتى إذا كان فما عثرات في وسط المسار هذيك راهو ديما فما بوصلة عاود ترجعنا للمسار الصحيح، وديما ترجعنا للثنية الصحيحة اللي هي تقوى الله واللي هي الصدق.
1: نعم، ما أحوجنا إلى الصدق وما أحوجنا إلى الثبات وتجاوز هذه العراقيل اللي يمكن تعترض حياتنا، تعترض مشاريعنا، تعترض أي خطوة احنا نمشي فيها. كل إنسان هو الحقيقة نظرته لنوعية هذه العقبات، ولكن المفلح فقط هو من يدرك أنه هذه العقبات مجرد فقط عثرة مؤقتة وبش تمشي على روحها، وإحنا نكمل إن شاء الله طريقنا بالصدق وبإخلاص في النية.
2: نعم.
1: طيب.
2: الدعاء مدام سندس سبحان الله يخاطب الخوف اللي في الإنسان.
1: نعم.
2: يخاطب الخوف. راه مرات تلمون الإنسان يبدأ في حالة خوف أنتيسيباسيون كاين ويتوقع من المستقبل اللي باش يجي يتوقع الأمور السلبية أنه يقعد جامد في البلاصة نتاعو. نوك الدعاء هذايا والتوكل بالطريقة هذه في دعاء بالمضمون هذايا يعاون الإنسان كان يخرجوا من الخوف نتاعو ويخاطب الخوف نتاعو ويقول وراك ماكش وحدك وراه سبحان الله راه عندك سند كبير من عند ربي. ثم معناها زاد فما شرط مدام صندوق خاطر احنا تخي سوفون ولينا الأدعية والأذكار نقولوها نذكروها باللسان ولكن القلب مش مستحضر
1: غايب.
2: علاش المهم أن النية تبدأ موجودة؟ كأنه الإنسان يعمل برمجة عصبية للمخ نتاعو في الوقت هذاك راني أنا في الاتجاه هذا راني أنا في الإطار هذا راني أنا ما عنديش معناها مانيش في الإطار نتاع القوة المطلقة للإنسان لا القوة المطلقة لله لكن أنا باش مطالب بالصدق مطالب بالأخذ الأسباب مطالب أني نبني مطالب أني نقدم في كل الحالات بالتوكل مع الله وبالنية باستحضار النية.
1: واضح. باش نمشيو الفاصل الإشهاري ونرجع لك مدام كوثر تقعد معنا ما تعلقش الهاتف.
2: من القلب من القلب من القلب
3: إلى القلب. إشهار.
4: بنك الوفاق يحط على ذمتك تمويل حاجيات الوفاق، تمويل يسهل لك حياتك ويقضي لك اللي مستحقه الكل، تمويل مطابق للمالية الإسلامية، يوصل حتى 100% بأقساط ثابتة ومدة سداد توصل لثلاث سنين. لمزيد من المعلومات مرحبا بكم في فروع بنك الوفاق وإلا تلقاهم على www.wefaqbank.com. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
3: إشهار.
0: صباحك أجمل.
6: صباحك أجمل
0: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نعود وتواصل مع الأستاذة كوثر بن خلف بن غانم ونشوف وجهة نظر علم النفس في مسألة الصدق وفي هذه القيمة الثابتة واللي تنجم تؤدي بالإنسان إلى النجاح الحقيقي. الصدق كما قلنا مدام كوثر هو أساس حقيقة للصحة النفسية، ولكن كيفاش نجم نبين المعطى هذا ونوظفوه يعني في واقع المعيشي واليومي؟
2: أوش معناها الصدق مدام؟ معناها الاتجاه متاع الإنسان كلي في نفس الاتجاه، معناها الجوارح متاعي ماشية عندها تغزر نفس نقطة معينة.
1: نعم.
2: التفكير متاعي ماشي منصب على النقطة هذيك، الأهداف متاعي كل إنسان كله منصب على حاجة معينة. كيني الصدق معناها نوعا ما نخرج، إذا كان النقيض متاع الصدق هو شوية ليبوكريزي ولا معناها الداخل متاع الإنسان مش مطابق للظاهر متاعه، وهنا يروا عنا إشكال كبير على خاطر تشتت متاع الإنسان بين اللي عنده في الداخل متاعه واللي قاعد يظهر فيه البرة. فيه إنرجي قاعدة تتصرف معناها ماشي هدرا، فيه قاعدين نبعدوا على الأهداف متاعنا، فيه أنه الإنسان عنده إنرجي كبيرة يصرف فيها، فكل المحاولة متاع تحوير نوعا ما المحيط اللي احنا دايرين به نوظف فيه للرؤية متاعه هو إلى خيري. معناها في نهاية المطاف النقيض متاع الصدق بعمره ما كان حالة سوية عند الإنسان
1: بالضبط.
2: باش ياخذنا برشا إنرجي من غير بطبيعة ما نخلطه للهدف متاعنا، أنه الإنسان يعيش فينا الماء في توازن وفي توافق بين الظاهر والباطن متاعه، بين الأفعال والسلوكات متاعه، بين الأقوال متاعه والأفعال متاعه إلى آخره.
1: وخاصة وقت يكون الصدق مع الذات، لأنه هذه أولوية لابد أن نعيرها الأهمية والفاعلية في حياتنا. إذا الإنسان كان صادق مع ذاته أكيد باش يكون صادق مع المجموعة، مع ربي سبحانه وتعالى كذلك.
2: نعم، هو تيوريك مومدام سندس معناها نظريا الإنسان ما يكذبش على روحه، معناها ديما عنده صدق من المفروض وعارف من المفروض. ولكن في الواقع
1: ساعات يكذب كذبة ويصدقها. مدام كوثر،
2: نعم،
1: ساعات يكذب كذبة على روحه ويصدقها.
2: بالضبط، راهو سبحان الله مرات معناها يبدأ الإنسان يحكي قدامك، وإذا روح في العيادات تبدأ تحكي معاه على أساس أنك باش توصل نتيجة محددة، وإذا بيه يفاجئك حاجة أخرى totalement différente ويمشي بيك مسار آخر، معناها بعيد كل البعد على اللي كان يقول فيه ولا اللي كان يفسر فيه ويحكي فيه. دونك الإنسان قادر هو أنه يكذب على روحه زادة خمسة، ولكن مش أي إنسان مؤهل بين ظفرين باش يكذب على روحه. راهي فما بعض الانحرافات في الشخصية وبعض نقولوا الضعف وإلا بعض
1: الاضطرابات
2: اللي تخلي الإنسان يبعد على الصدق ويبعد على معناها المطابقة بين القول والفعل، بين الباطن والظاهر متاعه.
1: هذا هو. يعطيك الصحة، شكرا لك، بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات والقراءة اللي حاولت أنك تختزلها باش توضح لنا احنا الأمور اللي نحب نوصلوا لها بخصوص موضوع الصدق. شكرا لك مدام كوثر. احنا إذا ممكن محمد فاصل قصير ونرجع نواصله مع الشيخ مروان والسادة المستمعين في نفس الموضوع إن شاء الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اليوم ركزنا في حديثنا وحوارنا مع فضيلة الشيخ مروان الفرشيشي وكذلك الأستاذة كوثر بن خلف بن غانم كمختصة في علم النفس حول أهمية الصدق ودوره في استقرارنا وراحتنا النفسية، وكذلك هو مفتاح من مفاتيح النجاح والفلاح في هذه الحياة الدنيا. ولكن السؤال المطروح هنا شيخ مروان، في بعض الأحيان نرى نوع من المفارقات العجيبة الغريبة بين الظاهر والباطن، وكأنه فما اهتمام مطلق بالظاهر على حساب الباطن.
3: وهذا للأسف هذا وقع المسلمين اليوم، لأنه احنا اعتنينا بالظاهر، اعتنينا بملابسنا، بما كنا، بمشربنا، ما نصنع أمام الناس، ما يجب أن يعتقد الناس فينا، حتى الأدوية التي تصرف الآن للناس ولا الأشياء التي تصرف الآن للناس من أجل الاعتناء بظاهرهم وليس بباطنهم. فتجد أن جل القرآن تحدث عن الاعتناء بالباطن، جل القرآن تحدث عن الاعتناء بالنوايا، جل القرآن عالج المشاكل النفسية في القلب.
2: لماذا كل هذا الاهتمام في ديننا بالباطن شيخ؟
3: لأنه المحرك الأول والثاني والثالث والرابع والأخير هو القلب والعقل. إذا لم يستوي عقلك وقلبك فأنت كما قال الله سبحانه إنها لا تعمل أبصار، هذا البصر الذي ترى به ليس ذاك الذي يعمل، إنما تعمل القلوب التي في الصدور.
2: نعم.
3: وبالتالي مسألة الظاهر هذه خدموا عليها ناس باش ينجموا يخرجونا من
2: يخرجوا من سلم اهتمامنا بالباطن، بالسريرة، بالقلب،
3: التطور. نعم. التطور النفسي من أجل الوصول إلى الله عز وجل. كلما كان الإنسان سليما في داخله حتما سينعكس ذلك على ظاهره.
2: نعم.
3: لكن إذا كان سليما في ظاهره هناك إمكانيات كبيرة، وإمكانية كبيرة أنه يكون ظاهره عفوا باطنه ليس كظاهره.
2: شيخ مروان، وكأنك حبيت تترجم الكلام اللي كانت تقول فيه مدام كوثر بن خلف بن غانم على أساس أنه الإنسان اللي يصدق مع ذاته باش يصدق مع الآخر، واللي يكذب مع ذاته باش يكذب مع الآخر ومع ربي سبحانه وتعالى.
3: كما قالت هي، اليوم نشاهده في حالات متناقضة أصلا.
2: نعم.
3: يعني لا يمكن أن يكذب الإنسان على نفسه،
2: وهذا يعتبر اضطراب،
3: وهذه مشكل اليوم. ولكن هذا المشكل أصبح دارجا. شوف اليوم نعتني بمظاهرنا، نعتني بماكلتنا وشرابنا، لكن هل اعتنينا بالمكسب الحلال من أجل جلب هذا الطعام؟ اليوم نحب ناكل حاجة تنفعنا، صحيح مش تنفعك، مش هو الكالوري اللي فيها، وكما كانت تحكي أختنا وفاء حداد قداش من مرة تحكي هذه منفعتها هذه وهذه منفعتها هكا وهذه مش تعطيك، هذا كله ما نقصوش من قيمته، هذا بش ينفعك.
2: نعم.
3: لكن انت اعتقادك في ربي، الماكلة تشرب شربة ما ينفعك بها ربي أكثر من اللي انت تاكل ماكلة الدنيا الكل طاولة تعود مكتسة مع شنو وربي ما ينفعكش بها،
2: خاصة وقت اللي تغيب القناعة والرضا
3: يبعد. قال عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
3: معناه مبينا هذه الحقيقة، قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر لو أقسم على الله يا أبر. قال وثم واحد قال صلى الله عليه وسلم يطيل السفر، ثم قال صلى الله عليه وسلم ويدعو الله فإن يستجاب له، وما أكله حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، غذي بالحرام. يقول صلى الله عليه وسلم كل جسم نما من سحت فالنار أولى به، كل جسم نما أي حاجة بشتكلها أنت وهي حرام مش ينمو بها جسدك، مش يزيد بها جسدك،
2: هي حرام،
3: هي حرام
2: غير مقبولة من الله.
3: بالتالي اعتنينا بالظاهر، مشينا في الظاهر، مشينا في سلوكيات الظاهر، مشينا في ما يحبه الناس، ما يرضاه الناس، وبعدنا على ما يحبه الله.
2: نعم.
3: ويرضاه الله.
2: هذا هو الخلل الفعلي اللي يترجم اليوم من خلال أفعالنا، من خلال الاضطرابات اللي قاعدين نراو فيها، من خلال تشكينا اليومي من التوتر وضغط الحياة وقلة الحيلة وما إلى ذلك من مشاكل مستعصية اليوم مطروحة.
3: لأنه الدعاء هذا قل ربي أدخلني وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، لأنك أنت كي تدخل في أي حاجة في حياتك مهما كانت الحياة
2: الخطوة الأولى يجب أن يرافقها الصدق
3: وأن يرافقها معونة الله عز وجل.
2: نعم.
3: وأن يرافقها أن يوفقك الله، وأن يرافقها أن يحفظك الله، وأن يرافقها أن يسترك الله، وأن يرافقها أن يفتح الله لك فتوح العارفين به. هناك دعاء آخر، رب اجعلني مباركا أينما كنت.
2: نعم.
3: أن يجعلك ربك مباركا أينما كنت أنت،
2: كيف ستكون مبارك؟
3: هذا كله يعني هذا الدعاء حتى يبين لك أنك أنت لا تضر ولا تنفع.
2: نعم، صاحب أثر طيب.
3: أنت لا تضر ولا تنفع، لذلك لولا الله ما صدقنا.
2: أكيد.
3: ما صلينا وما تصدقنا وما زكينا فأنزلنا ربنا سكينة علينا. فالشاهد شنو؟ شاهد أنه لابد دائما أنه إحنا نحاول نستحضر عظمة الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل و
2: محاسبة النفس ومراجعتها،
3: خاصة أن نذكر أنفسنا أن الكون بيد الله. هذا الكون بيد الله، لا تسقط ورقة، لا تسقط حبة مطر، لا يتحرك شيئا من مكان إلى مكان، لا يدور فلك، لا تأتي شمس، لا يذهب النهار، لا يأتي الليل، لا يذهب الليل، لا يتحرك شيء في كون ربنا سبحانه وتعالى دون علم الله.
2: نعم.
3: ودون قدرة الله. فأنت استعن بالله ولا تعجز، توكل على الله.
2: نعم. بالفعل هذا هو المطلوب. نعم، هذا هو المطلوب وهذا واجبنا في هذه الحياة حتى نكون من الصادقين إن شاء الله يا رب يثبتنا على هذا المنهج. فاصل ونتواصل مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سيانيس الساتوري معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى يوافينا بآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالطقس، خاصة بعد الأجواء المغيمة وتساقط بعض الأمطار على مستوى بعض جهات الجمهورية. صباح النور أنيس، مرحبا بك.
2: صباح الفل والياسمين مدام إلهام، تحية ليك
1: ولأولي مدام سندس.
2: عفوا مدام سندس، هي تحية ليك ولأوفية إذاعة الزيتون.
1: شكرا شكرا، بارك الله فيك أنيس الساتوري، تعطينا آخر الأخبار وماذا بالانتظار إن شاء الله في قادم الأيام.
2: وهو كذلك يوم مسجدنا كم أمطار الغربية آلك.
1: ألو
2: ألو،
1: تفضل.
2: بلغت قلت لك أعلى كمية يوم أمس 48 مليمتر في القسقين، 26 مليمتر في نجد العباس، في قفصة سجلنا 19 مليمتر في سيدي عيش، زنوج مليمتر في سيد 10 مليمتر في كل مليمتر.
1: أنيس للأسف الصوت متقطع، حاول تبدل المكان أو نعود التواصل به محمد إذا أمكن.
2: ممكن هكا أحسن؟
1: باه تفضل، نشوفه إذا كان يوصل الصوت واضح. تفضل.
2: بالنسبة اليوم صباحا ننتظر وتتواصل أمطار ضعيفة ومتفرقة في أقصى الجنوب الشرقي ولايتي مدينة وتطاوين صباحا، ثم تقصى قيمة بقية الجهات. فيما يخص الريح تتواصل شمالية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الجنوب ضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب باضطراب بخليج الحمامات،
1: نعم،
2: وتموج ببقية السواحل. درجات الحرارة عموما بتكون اليوم في استقرار، تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، تكون بين 25 و 28 درجة بقية الجهات، تكون أيضا في حدود 16 أو 17 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة لتونس العاصمة تنتظروا 22 و 23 درجة حرارة قصوى على أقصى تقدير. هذا الريح قلنا يوم الغد تنتقل من القطاع الجنوبي، بالتالي درجة الحرارة بتكون في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من يوم الغد. السماء تكون تقصد عموما قليل السحب قيم جزئيا على كامل جهات البلاد. البحر مضطرب تقديراته بخليج يابس متموج بقية السواحل.
1: نعم.
2: ثم يومي الاثنين والثلاثاء ننتظر إن شاء الله بعض الأمطار ضعيفة والمفرقة تكون في جهات أقصى الشمال، حتى تكتسي صبغة رعدية في جهات أقصى الشمال الغربي فترات ما بعد الظهر. يتواصل قليل السحب كمغيم جزئيا في بقية جهات البلاد. الريح تتواصل على الجنوبي، بالتالي درجة الحرارة تتواصل أيضا في ارتفاع تدريجي خاصة في مناطق الجنوب. عموما البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية متموج في الشمال. هذا في بداية الأسبوع
1: إن شاء الله. طيب أنيس، نفاو بأوقات الصلاة.
2: وهو كذلك بالنسبة للظهر اليوم إن شاء الله في حدود الساعة منتصف النهار 23 دقيقة، العصر في الساعة 34 دقائق، المغرب في حدود الساعة 27 دقيقة، العشاء في حدود الساعة 47 دقيقة، الصبح يوم الغد في حدود الساعة 43 دقيقة، اليوم الغروب بشي مختلف الساعة 7:09 دقائق، والشروق يوم الغد الساعة 5:23 دقيقة.
1: شكرا لك،
2: دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: في أمان الله، دمتم بخير. أنيس الساتوري كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. فاصل ونتواصل لنتم ما بقي من عمر هذا اللقاء.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة وكذلك عبر اليوتيوب. مرحبا بكل من التحق بنا في متابعة هذا اللقاء. كنا حاولنا قدر الاستطاعة أنه نفصل عدة جزئيات تعنى بفضيلة الصدق اللي فيها تماهي بين الظاهر والباطن، فيها تماهي أيضا بين القول والفعل حتى يستوي حال المؤمن. ولكن الصدق له ضروب ومعاني وأنواع وأصناف عديدة نذكر منها على سبيل الذكر وليس الحصر. الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وكنا نستمع إلى عادل سلطان في ابتهال خاص بالحجيج الميامين، فما هي رسالتنا إلى هذه الفئة بالذات شيخ مروان؟
1: نسأل الله لا يحرمنا حجابيتي الحرام.
0: آمين، إن شاء الله تكون بينهم شيخ هذا العام.
1: آمين.
0: إن شاء الله.
1: آمين يا رب. آمين يا رب. إن شاء الله ربي جازينا كل خير، وربي إن شاء الله يرزقنا حج بيتي الحرام، وربي إن شاء الله يوفق حجاجنا لما يحبه ويرضاه.
0: آمين.
1: والدعاء الذي ذكرناه، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، هذا جوهر الحج، أن يدخلك الله مدخل صدق في الحج.
0: نعم.
1: تدخل صادقا، تدخل بنية من هاجر إلى الله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكل أعمال الحج تتطلب من العبد أن يستعين بربه، فكلما كان الحاج كما قلنا مرارا وتكرارا، قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. اللهم نسألكم فضلك يا رب العالمين. فالشاهد أنك في وفادة الله سبحانه وتعالى وضيفا من ضيوف الله عز وجل، أصدق مع الله، إلجأ إليه بصدق، صدقا في التوبة، صدقا في الأوبة، صدقا في العودة إليه.
0: نعم.
1: صدقا في أن تذر كل شيء قمت به سابقا. الآن صفحة جديدة مع ربك، الآن أنت مقبل على الله عز وجل، وهذا أعلى درجات اليقين هو الصدق مع الله.
0: نعم.
1: أن تجعل لنفسك أو أن تجعل نفسك صادقا مع ربك سبحانه وتعالى. ولذلك من صدق الله في جميع أموره صنع الله فوق ما يصنع لغيره. كل ما تكون صادق في جميع أمورك يصنع لك رب سبحانه وتعالى ما صنع لغيرك. ولذلك كان قول الله سبحانه وتعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. إذا جاء الأمر واصدق ربي فهو خير لك.
0: نعم.
1: وبالتالي المسلم والحاج عليه أن يفقه أنه مقبل على رحلة الحياة، مشروع الحياة. الحج هو مشروع الحياة. أنت تحضر له من وانت صغير، تحوش له في فلوس، تحوش له في صحتك، تحوش إلى آخره اللي وصلت الآن، وربي سبحانه وتعالى أكرمك بنداء الحج، فأنت الآن لابد أن تقبل على الله بقلب صادق.
0: نعم. فما علاقة شيخ بين الصدق مع الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه؟
1: يقينا، لأنه شوف الإيمان والاعتقاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني، ليست قولة النبي صلى الله عليه وسلم، هي قولة أخوال الصالحين: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. وقر في القلب وصدقه العمل هو التوكل على الله. وقر في قلبك أن نية خالصة لله مش تعمل حاجة هذيك، وصدقه العمل أي العمل هذاك مشى وعملته وتوكلت على ربي فيه ومشيت. لأنه المسلم هو من اللي يقوم الصباح، ولا هو حتى من في أي سكنات وفي أي لحظة من حياته له أوراد وله كلام وله أفعال وله عبادات خفية وظاهرة يصنعها من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى المبتغى الله عز وجل فيه، هو أن يحيى لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فشاهد أنه هو في كل خلداته في كل لحظاته هو مشروع لله عز وجل،
0: حتى في الخلوات،
1: حتى في الخلوات. وأعظم الأمور، أعظم اليقين وأعظم التقوى وأعظم الدلالة على توفيق العبد توفيق الرب لعبده، هو أن يراك في سرك كما في علانيتك.
0: نعم.
1: أن يراك في خلوتك عابدا زاهدا، وربما يراك أمام الناس لست عابدا زاهدا. الشاهد أنه كلما كنت في خلواتك، لأنه أين استجاب الله لزكريا عندما سأل مريم أين من يعني أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. فلما كان قائما في المحراب، وين كان قائم؟ في المحراب، في خلوته، في علاقته بربه، بشرته الملائكة ورزقته وفتحت له يعني أبواب ما كان يظن أنها ستفتح. فالشاهد لابد أن نفقه أنه الصدق مع الله عز وجل هو لابد أن يكون نابعا من الداخل، أن تصدق مع الله، تصدق مع الله في قولك، في فعلك، في إعانتك للناس.
0: هل نتربى على الصدق مع الله سبحانه وتعالى أم أنه فطري يزرع فينا منذ الولادة؟
1: كلما تقدمت في طاعتك لربك كلما على منسوب الصدق مع الله فيك، كلما كنت طائعا لربك، كلما خلوت مع ربك، كلما تقدمت في حفظك لكتاب ربك وقراءتك لكتاب ربك وحفظك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: كلما وجدت نفسك مطمورا مطموسا في عباد الله الصالحين، كلما على منسوب الصدق مع الله عز وجل في أحوالك وأفعالك وأقوالك. لأنه من خالط الفحام نال سواده، ومن خالط العطار نال عطره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: إن الله قد افترض عليكم الصلاة فإذا صليتم فلا يلتفت أحدكم. لماذا يا رسول الله؟ قال لأن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده فلا يلتفت في الصلاة. لا تلتفت في الصلاة علاش؟ لأنك مقبل على ربك، وكلما أقبلت على الله عز وجل، كلما ذهبت إلى الله عز وجل،
0: كلما كنت من الصادقين،
1: كلما على فيك منسوب الإيمان والتقوى واليقين في الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل، وكلما كنت صادقا في فعلك وقولك وحالك مع الله عز وجل.
0: شيخ مروان، هل أن الإنسان الصادق مع الله سبحانه وتعالى حتما سيكون صادق في حياته، في أقواله، في أفعاله، في تصرفاته، في علاقاته، في معاملاته اليومية، أم ليس بالمعيار مثلا أن الإنسان يكون صادق مع الله ولكن كاذب في حياته اليومية؟
1: مينجمش يكون هو صادق مع الله ويكذب. مينجمش يكون هو صادق مع الله ويخاف من الناس. مينجمش يكون هو صادق مع الله ويعني يكذب على نفسه. مينجمش يكون هو صادق مع الله عز وجل ويراعي في مراقبة الله عز وجل وعنده يقين وتقوى ورع، وهو يعني
0: لابس قناع الكذب.
1: ما ينجمش، لكن العكس يمكن. ان تصدق الله يصدقك.
0: نعم.
1: لماذا يصدقك الله عز وجل؟ يصدقك فيدخلك مدخل صدق ويخرجك مخرج صدق ويجعل لك من لدنه سلطانا نصيرا، وهكذا تنجح في حياتك، وهكذا تستغني عن كل شيء.
0: كيف يعيش الإنسان الصادق هذه الحياة؟ وما هو مآله يوم القيامة؟
1: لابد هو يوم القيامة ثم مرتبة اسمها مرتبة الصديقين. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى في الصدق حتى يكتب عند الله
0: صديق
1: صديقا. ثم مرتبة اسمها مرتبة الصديقين. ولذلك أبا بكر رضي الله عنه وارضاه لما جاءوه في حديث الإسراء والمعراج قالوا له رأوا الرسول، قال هذا يا محمد اللي اتبع فيه انت، رأوا قال مشاء من مسجد الحرام إلى بيت المقدس ومشى في ليلة وجاء وزاد عرج به إلى السماء. فقال إن كان قد قال فقد صدق. هناك لقب أبو بكر بالصديق.
0: نعم.
1: مسألة الصدق، شوف باش تعرف، ينال بالنوايا ما لا ينال بالأفعال. هذه دائما أكررها لأنه مهمة برشا. إنه الخير، إنه أنك باش تصنع، إنه أنك باش تطلع، إنه أنك باش تنفق، إنه يقول صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
0: سبحان الله.
1: إذا سأل العبد ربه الشهادة بصدق، اللهم نسألك شهادة في سبيلك يا رب العالمين، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات في فراشه.
0: اللي هي منازل الشهداء معروفة شيخ، وأنواع الشهداء معروفة زي.
1: لا، وزيد أكثر من هكا، لي انت اليوم مثلا مثلا مش جانب بتاع شهاده باش تعمل، وبالتالي انت اليوم كي تنوي الشهاده في سبيل الله هو انك انت دائما معلق قلبك بربك عز وجل،
0: نجم تنالها وانت ماكث في فراشك سبحان الله،
1: وانت تموت في فراشك لانه صدق. شفت الصدق شو يعمل؟ الصدق يغير نواميس الكون، الكون يغيرها. لما ثلاثة الذين في الغار أطبق عليهم الحجر قالوا لن ينجيكم من هذا الأمر إلا صدقكم مع الله، إلا صالح أعمالكم. فقال واحد أن واحد قال كان لي يعني أجير استأجرته فما أعطيتوش أجر ومشى، فنميت له المال. هذاك جاني بعد مدة قال لي هذا أعطيني مالي، قلت له هانو الغنم هذاك الكل، قالوا هذاك الكل، قالوا هذاك الكل. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. الشاهد قال صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة بشيء لا يقدرنا على خروج منه، حتى تنتهي القصة بالثاني والثالث. الثاني يعني كان عنده ابنة عم أو جار وكانت جميلة وإلى آخره، فكان يريدها لنفسه، فجاءته مرة على تريد مالا منه فقال لن أعطيك حتى تصنعي كذا وكذا، فرضيت لأنه ليس لها حال آخر ولا موضوع آخر. فقالت فلما وضعت بين كانت بين يديه قالت يا هذا اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقال اللهم إني فعلت ذلك، قام منها فقال اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بشيء لا يقدرون على خروج منه. وكان الآخر الثالث قال إنه كان لدي أبوين وكنت لا أنام حتى ينام ولا أطعم حتى أطعمهم، وفي يوم من الأيام يعني طلبت لبنا أو حليبا فاستحييت أن أطعم نفسي أو أبنائي قبل أن أطعمهم. سبحان الله، أراد أن يقدم أبنائه ونفسه ثم بعد ذلك استحيى من ذلك وأعطى لوالديه فشربوهم ثم شرب أولاده ثم شربه، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا صدق مع الله،
0: يعني منهج الحياة يكون أكثر وضوح مع الصدق، خاصة الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فهو البوابة بل النافذة لكل خير ولكل بركة وفلاح،
1: ولكل نجاح وفلاح في الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يدخلنا مدخل الصدق،
0: أمين يا رب،
1: ويخرجنا مخرج صدق، وأن يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا، وأن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعل قلوبنا عامرة به سبحانه وتعالى وصادقة معه، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يكون معنا ولا يكون علينا، وأن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يكرمنا بحج بيته الحرام،
0: أمين.
1: وأن يفتح لنا مفاتيح الخير، وأن يجعلنا مفاتيح خير، وأن يجعلنا من أهل عرفات،
0: أمين.
1: وأن يشفع لنا يوم القيامة نبينا صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وأن يجعلنا من عباده الصالحين. والله هذا لبيك اللهم لبيك،
0: مشكور
1: لبيك لا
0: محمد.
1: شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: ربي يبارك لك شيخ مروان، شكرا شكرا جزيلا على هذه الحصة القيمة معك ومع كل الضيوف اللي كانوا موجودين معنا طيلة هذا البث المباشر. شكرا محمد فرجاني، شكرا سوسن فرجاني كذلك. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: إشهار
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظوا الكتاب؟
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
5: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
5: العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
5: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
7: نستمع إلى الحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

بهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى الحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني. خير

وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. رواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا باع لم يمدح، ولم يدلس في البيع، ولم يحلف. رواه الأصبهاني. ورواه أيضا البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا تمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وروى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهما الله تعالى من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وروي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 495 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 111 إلى الآية 115 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم المجدي
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم

0: هم الجنة
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
1: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن
0: وعدا

0: من الله
1: ومن أوفى بعهده من الله
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
1: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
0: وذلك هو الفوز العظيم.

0: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به،

السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر

يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.

0: الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
1: أحسنت، بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة

0: لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى البيت 21 22 كذلك، حيث يقول المصنف رحمه الله: شديدها لفظ أجدقة بكت، وبين رخو والشديد لنعمر. هنا ذكر المصنف رحمه الله صفة الشدة وما بين الشدة والرخاوة في قوله وبين رخو والشديد، عكس صفة الشدة أو ضدها الرخاوة. فهنا المقصود بشديد حرف شديد محض، وهي تتميز هذه الصفة بحصر الصوت في المخرج، وعدد هذه الحروف التي تتميز بالشدة 8 حروف. ذكرها في قوله: أجد قد بكت الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، فهذه الحروف ينحبس معها الصوت. وذكر كذلك الحروف المتوسطة، وكذلك يصطلح عليها بصفة البينية، أي بين الشدة والرخاوة، وهي الحروف 5 المجموعة في قول الناظم لنعمر، ويتميز نطقها باعتراض النفس في المخرج، لكنه يجد منفذا من موضع آخر، فلا يتم حصر الصوت بصفة كاملة. وهذا واضح في اللام والنون والميم والراء، كذلك في العين هو أقل وضوحا. كذلك ذكر صفة الرخاوة، وهي رخاوة محضة، والرخاوة لا ينحبس النفس في مخرجها، وهي ما عدا حروف الشدة التي ذكرها أجد قد بكت، وما عدا حروف البينية أو التوسط، بقية الحروف عددها 16 حرفا هي حروف الرخاوة، مثل الهاء والحاء والخاء والغين وإلى غير ذلك. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع على بركة الله مرة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم.

0: هم الجنة
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
1: وعدا.

0: والقرآن
1: ومن أوفى بعهده من الله
0: ومن أوفى بعهده من الله
1: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
1: وذلك هو الفوز

0: عليم.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلاثة

0: إشهار.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: في بنك الوفاق اتلمنا مبادئ، مبادئ رسخناها في ثوابتنا شاركناها معاكم في كل مرحلة من حكايتنا، وهذاك علاش في بنك الوفاق نحرص على تقديم حلول وخدمات مالية وفق مبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بمعرفته وجعلهم خيرته من خليقته وبريئته، وجمل وجوههم بإشراق شمس القرآن عليهم وضياء بهجته، وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين، صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد بمرافقتكم وبمتابعتكم وبتفاعلكم على رقم الإذاعة 71 136 ألف لعرض تلاواتكم تصحيحا وتوجيها وتأصيلا، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. إذن مستمعينا الكرام، قبل استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، ككل أسبوع نواصل حديثنا عن توجيهات تقييدات الإمام ابن أبي جمعة الهبطي رحمة الله عليه، ولا نزال مع سورة آل عمران، وتحديدا مع الآية 66 من سورة آل عمران، وعند قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هنا على غير عادة الشيخ رحمة الله عليه لم يقف قبل لكن، ومعلوم أن حرف لكن هذا هو حرف استدراك، إما لتصحيح المعنى الذي تقدمه، وإما لإضافة معنى آخر في الجملة أو في الآية، ووروده في القرآن مضطرد تقريبا في 60 موضعا من القرآن الكريم. منهج الشيخ الهبطي في لكن في الغالب أنه دائما يقف قبله، أي يفصل الكلام الذي قبله عن الكلام الذي بعده بأداة لكن، وأمثلة هذا كثيرة في القرآن الكريم. لكنه على غير هذا المنهج نراه يخالفه في بعض الآيات القرآنية، والمتأمل في هذه المواضع قد يستشكل هذا الاضطراب بحسب الظاهر في وقفه في بعض أو في كل أو في أغلب المواضع ووصله في بعضها، ومنها هذا الموضع في قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. لم يقف الشيخ هنا على غير عادة منهجه، فما السر في ذلك؟ وما توجيه هذا الوصل في منهجية الشيخ رحمة الله عليه؟ نقول: وبالله تعالى التوفيق. معلوم أن الجمل التي تتكون من العامل والمعمول، من المسند والمسند إليه، دائما إما يكون هناك اتصال شديد بين ركنيها، أو انفصال، أو عدم اتصال شديد، فيحتمل الوقف ويحتمل الوصل. هنا الآية نفت عن إبراهيم عليه السلام اليهودية والنصرانية، لكنها في الآن نفسه أثبتت له الإسلام. فلشدة اتصال النفي اليهودية والنصرانية عن إبراهيم عليه السلام وإثبات الإسلام له، رأى الشيخ رحمة الله عليه ألا يفصل بينهما، أي بين نفي كذا وإثبات كذا، أي بين الركن الأول من الجملة وهو نفي اليهودية والنصرانية، وبين الركن الثاني وهو الإثبات، أي إثبات الإسلام له، لأنه لا يكفي من نفي اليهودية والنصرانية، لا يكفي في إثبات الإسلام، أي لا يلزم من هذا بحسب الجملة إذا كان هناك انقطاع في المعاني. فالشيخ رحمة الله عليه وصل، أي هكذا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فما ترك للقارئ مهلة في ذهن السامع ليفصل النفي عن الإثبات. وهذا مهم جدا في بلوغ المعنى في من يستمع للقارئ وهو يقرأ هذه الآية وغيرها من الآيات. وفيه معنى آخر، أن الآية أثبتت الإسلام وأنه دين واحد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأنبياء والرسل دينهم واحد وهو الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وإن تغايرت واختلفت التشريعات. فأثبتت هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام هو مسلم حنيف، ونفت عنه اليهودية والنصرانية، فجعل الشيخ الهبطي رحمه الله اتصال النفي بالإثبات حتى لا يترك هذه المهلة بين ركني الجملة، وليس هذا مخالفا لمنهجه، وإنما هو من دقة نظره وتأمله في هذه الآيات القرآنية. فالقارئ يقرأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فلشدة اتصال ركني الجملة لم يقف الشيخ رحمة الله عليه وخالف منهجه في الوقف قبل، لكن لهذه المعاني وهذه النكت التفسيرية المبنية على فهم سليم الآيات القرآنية. وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، نشرع على بركة الله تعالى في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا، الاسم الكريم.
4: فاطمة من ولاية نابل.
3: فاطمة من ولاية نابل، شاركتي معنا قبل هذا يا فاطمة؟ هكا
4: مرة
3: ما شاء الله. مرحبا يا فاطمة، تفضلي.
4: سأردت ما تيسر من سورة المائدة.
3: من سورة المائدة. نعم، على بركة الله، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها.
3: فاطمة، هذه سورة المائدة؟ البقرة.
4: سورة البقرة.
3: طيب،
4: نعم.
3: لا إشكال. المهم، نعم، في قاعدة النون مع السين، ما ننسخ. استمعي الآن كيف يصير الصوت. ما ننسخ. ننسخ هذا اسمه إظهار يا فاطمة، جافي طرف لسانك عن مخرج السين. ما ننسخ وليس ننسخ، فهمتي يا فاطمة؟
4: نعم.
3: أعيدي.
4: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها.
3: أو وليس نن يعني لا تقرعي فاطمة.
4: نعم نعم
3: لا تقرعي مخرج النون. فهمت الملاحظة؟
4: نعم فهمت.
3: أعيدي تفضلي.
4: ما ننسخ من آية أو ننسها.
3: لا أو ننسها.
4: أو ننسها نأتي بخير منها. نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
3: نعم ولا نصير.
4: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد.
3: يردونكم أتمي الإدغام مع الغنة. نعم.
4: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير.
3: أحسنت يا فاطمة. القراءة في الغالب جيدة ما شاء الله. الأحكام في الغالب موجودة. فقط انتبهي ألا تقرعي مخرج النون قرعا تاما في الإخفاء. ينبغي أن تجافي طرف لسانك عن مخرج النون عند الحرف المخفى عنده. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية استمعي إلي يا فاطمة خذي الملاحظات. الملاحظة الثانية دائما في قواعد النون ساكنة والميم الساكنة نتم قاعدة الإدغام أو الإخفاء مع الغنة الكاملة. والملاحظة الثالثة هي اللام في اسم الجلالة ينبغي أن يكون تفخيمها تفخيما أقوى من تفخيم حروف الاستعلاء والأطباق. يعني نقول الله الله مثلا في قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولا تقولي حتى يأتي الله الله الله الله الله الله. وهذا نسميه التغليظ. واضح يا فاطمة؟ والباقي ممتاز فتح الله عليك. شكرا جزيلا يا فاطمة من نابل. أحسنت يا فاطمة. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الاسم الكريم.
5: كريم.
3: سليم.
5: كريم. كريم.
3: كريم من أي ولاية يا سي كريم؟
5: من المهدية.
3: من المهدية. بلد من يا كريم؟ بلد من المهدية؟ من علماء القراءات وعلوم القرآن والتفسير. ابن عمار المهدوي يا سي كريم. ابن عمار صاحب التحصيل والتفصيل وصاحب الهداية وصاحب شرح الهداية. من علماء القيروان ومن علماء يعني مدرسة القيروان ومن علماء المهدي. يا سي كريم على بركة الله تفضل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
3: وحي يوحى. وحي يوحى.
5: إن هو إلا وحي
3: لا مش وحي وحي يوحى. لا تقلق الحاء.
5: إن هو إلا وحي يوحى.
3: وحي يوحى. ضم جيدا الياء. نعم.
5: وحي يوحى.
3: نعم.
5: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى
3: إذ يغشى السدرة ما يغشى
5: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى
3: يا سي كريم ما دامك حفظت على رؤوس الآية تواصل أفرأيتم اللات والعزى نعم حافظ على منهجك
6: نقرأ فيها عن ظهر قلب
3: هي واضح حتى لو كنت تقرأ من المصحف إذن اخترت الوقفة باعتبار رؤوس الآية واصل عليه ما تخلطش علاش هذه بركة أنت وصلتها بالآية التي بعدها ترى سؤال مني ليك
6: حفظت هكا شيخ
3: أي ينبغي أن يكون منهجا واضحا نسألش يلا ما عندكش خطأ رأو في التلاوة لكن عندك خطأ في المنهج أنت بديت أول ما بديت برؤوس الآية تواصل إلى نهاية القراءة نعم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تفضل
5: تلك إذن
3: أقرأ أنت عاد
5: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى
3: ومناة الثالثة الأخرى
5: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى
3: أحسنت يا سي كريم قراءة جيدة ما شاء الله ربي يفتح عليك إن شاء الله حافظ على منهج واحد في القراءة وشوف المعنى حاول تتابع المعاني وارجع إلى كلام المهدوي في توصيف ما ينبغي على القارئ أن يحافظ عليه أثناء قراءته من حيث الوقف والوصل ستقف على كلام نفيس جدا مثلا في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى هك المعنى الآية وليس ذو مرة فاستوى ذو مرة متعلقة بشديد القوى هذه مرحلة أخرى إن شاء الله نصل إليها إن شاء الله بإذن الله في فهم المعاني لكن عموما قراءة جيدة يا سي كريم فتح الله عليك
6: الله يبارك فيك
3: يا سي كريم شكرا جزيلا كريم من المهدي اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله
7: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
3: مرحبا الأخت الكريمة الاسم
7: بيا من سيدي بوزي
3: بيا شاركت معنا
7: اي
3: مرحبا ايه بيا تفضلي
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: اطلع بالفتح في اللام اعوذ بالله ولا تقولي بالله
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: تقولوش الرحمن الرحمن هكك
7: بسم الله الرحمن الرحيم
3: أحسنت
7: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
3: خلصي حركة الحروف. يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
7: يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.
3: يا بي لا تقولي إلى ربك، إلى ربك وليس إلى ربك، وليس المفر مفا المثر فا فا. إلى ربك يومئذ أعيدي أعيدي أين أين المفر.
7: إلى ربك يومئذ يومئذ المستقر.
3: مستقر. نعم مستت عفوا المست وليس طاء المستقر. إلى ربك يومئذ المستقر. نعم
7: إلى ربك يومئذ المستقر. تنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان
3: هذه حركة التخلص من التقاء الساكنين. نعم
7: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إنا علينا جمعه وقرآنه.
3: بي نعم. إن علينا علينا إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا إن علينا تفضلي.
7: إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه.
3: لا ثم إن علينا إن علينا
7: ثم إن علينا بيانه.
3: أحسنت يا بي ما شاء الله عليك أحسنت. قراءة جيدة فقط انتبهي من زيادة بعض الحروف التي لا وجود لها كما إن وتفخيم ما هو مرقق والباقي فتح الله عليك. قراءة جيدة ورب إن شاء الله يزيدك توفيقا وحرصا على تعلم القرآن الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. وفيكم بارك الله. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
8: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
8: لينا بنتيسة.
3: أعيدي الاسم.
8: لينا بنتيسة.
3: لينا
8: بنتيسة.
3: مرحبا يا لينا. لينا بنتيسة من أي ولاية يا لينا؟
8: من المنستير.
3: ما شاء الله من المنستير. مرحبا بك يا لينا تفضلي على بركة الله.

0: الصالحين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو
1: القلق
0: على
1: لا يلين وله وله الحمد. لابد من بيان القلقلة في الدال. نعم، له الملك
0: وله الحمد
1: ألا
0: وهو
1: لا لا له الملك وله الحمد. الحمد
0: له الملك وله الحمد
1: أحسنت أحسنت.
0: وهو على كل شيء قدير.
1: أتمي الغنة. شيء قدير.
0: شيء

0: المصير. لا
1: المصير، رققي صوت الراء.
0: المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.
1: عليم. أتمي الغنى يا لينا.
0: عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم
1: ولهم

0: كفروا
1: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
0: أحسنت يا لينا، أحسنت ما شاء الله. كم عمرك يا لينا؟
1: 9 سنوات.
0: 9 سنوات. باهي يا لينا، استمعي إلي جيدا. عش بنتي، قراءتك ما شاء الله جيدة من حيث الحروف والقواعد وقوة الحرف ومخرجه وصفاته، أي مكونات صوته، لكن عندك مشكل يا لينا يزمك تعالجه، اللي هو الصبر. الصبر على قاعدة القاعدة الإدغام أو الإخفاء، وتحديدا عند الغنة. يعني أنت تسارعين وتنقصين من الغناني في القواعد المتعلقة بالنون ساكنة والميم ساكنة. اليوم يا لينا تتدربين ويعني تحاولين أن تطبقي نماذج من النون الساكنة والميم الساكنة آتية بغنانها تامة. فهمتني يا لينا عايش بنتي؟ الله يفتح عليك والباقي جيد، بارك الله في كل من علمك يا لينا، شكرا جزيلا. لينا الحروف متاعها جيدة ما شاء الله، قوية صافية مخرجا وصفات، لكن ما عندهاش وسع بال، ما عندهاش وسع بال في الغنن، في الغنن يعني تأتي بالقاعدة، فمنكم كافر ومنكم مؤمن هكذا. استمعي إلي يا لينا جيدا، أنت تقولي فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لا لا لا لا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا ينبغي أن تعالجينه، أن تعالجيه في قراءتك. شكرا لك يا لينا. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام
0: عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من معنا؟
2: قدس بن زنكري.
0: قدس بن زنكري من أي ولاية؟
2: من جربة.
0: مرحبا، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بارك الله فيك يا قدس، أحسنتي ما شاء الله. كم عمرها قدس؟
3: 4 سنوات.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا قدس، ما شاء الله، زادك الله توفيقا وأنبتك نباتا حسنا وجعلك يا ربي من أهل القرآن السائرين على حفظه وتعلمه والتخلق به وبآدابه والعمل به إن شاء الله يا قدس، ما شاء الله. لا بنتي، ربي يفتح عليها إن شاء الله. شكرا جزيلا للوالدة الكريمة كذلك، بارك الله فيك وفي أهلنا في جربة. مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله. إذا اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله تعالى.
0: مرحبا، الاسم الكريم. الصوت غير واضح، الاسم الكريم.
4: شريف من ولاية قبل.
0: ولاية قبل اللي سمعناها، لك الاسم ما سمعناهش. شريفة، شريفة، شريفة، شكرا أستاذة سوسن. شريفة من قبلي. يا شريفة على بركة الله، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنت أخرج لي من الثمرات الخلق، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
1: شريفة، الصوت يتقطع للحقيقة، الاستماع إليك. شريفة، عندك يعني سماعة في أذنك؟
0: لا لا،
1: الصوت يتقطع. إذن
0: أتكلم
1: محاولة أخيرة، وإن كنتم في ريب واصلي.
0: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم دون الله كنتم صادقين.
1: باهي شريفة، كافي هذه القراءة لأنه يتعسر علي التركيز في الاستماع، لأنه الصوت يا شريفة ستستمعين إلى الحصة بعد ذلك إن شاء الله، بعد انتهائها يعني
0: أنا راه
1: تستمعين.
0: فرحت بس اليوم خاطر اتصلت بيكم، خاطر ديما نحب نتصل وما نجمش يعني.
1: طيب أنا أستمع إليك، لكن عندما
0: وأنت كفيفة
1: تقرأين.
0: تلميذة الشيخ عبد الرحمن الحكيم، بحكم أني نسمع فيكم أني كفيفة من
1: ما شاء الله شريفة،
0: الذين تسمع وأن تتبع فيكم أنتم، أني تلميذة إذاعة
1: ما
0: الزيتونة.
1: شاء الله، ونحن نشرف بك يا شريفة. فقط الصوت يتقطع، وكلام الله ينبغي ألا يكون متقطع، لكن سأستغل الفرصة يا شريفة، فقط أنا سألاحظ لك فيما استمعت إليه الآن. شريفة، الله يبارك فيك، لا تفصلي بين المعطوفات. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأن، لا، هذا كله معطوف على بعضه، فإن طال بك النفس فقفي اضطراريا ثم اعطفي الكلام بعضه على بعض. هذه
0: هو
1: الملاحظة الأولى.
0: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
1: بناء
0: بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات
1: أحسنت أحسنت، هكذا ينبغي أن تكون القراءة، لأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه إلا إذا طالت المعطوفات، فمن باب التيسير يمكن ذلك. قراءة متاعك يا شريفة، إذا ضبطت المدود كما قلت لك في كلمة بناء تكون قراءة جيدة مقبولة، زادك الله حرصا وتوفيقا، وأنتظر منك مكالمة أخرى يا شريفة يكون الاتصال أوضح.
0: انت والاستاذ ماهر متابع برنامج نهار الثلاثاء بعد حتى هو
1: اتحاف السامع. نعم، بارك الله فيك وفي الاستاذ ماهر، بارك الله فيك يا شريفه، ودمت مستمعه وفيه لاذاعه الزيتونه القران الكريم، وانتظر منك اتصالا يا شريف
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله فتح الله عليك. اختنا شريفه من قبلي اعتذر منها الحقيقه، انا بودي استمع اليها كامله القراءه، لكن التقطع تقطع خاصه مع كلام الله ينبغي أن نتجنبه، فهذا سببه التغطية ربما الضعيفة للاتصال. على كل اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، الاسم الكريم والصوت غير غريب علي، ليس غريبا هذا الصوت، أظن سليمان. نعم سليمان، يا سي سليمان طال عهدك بالبرنامج.
2: عندي زوجتي توفيت.
1: الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. أي عظم الله أجركم ورحمها الله،
2: يرحم والديه،
1: الله يرحمها إن شاء الله، تعازينا تعازينا القلبية الحارة لكم وللعائلة الكريمة. اللهم آمين يا رب العالمين. هاي أنا فقدتك الحقيقة، طال طال العهد. يلا سي سليمان، مين مش تقرأنا؟ يلا
2: ما تيسر من سلطة حجور غد.
1: نعم على بركة الله، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وعلى ما فعلتم نادم، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه

0: زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
1: بلا مد صوت الهمزة تفيء إلى آيلة
0: تفيء
1: حتى
0: حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: أحسنت يا سي سليمان، ما شاء الله قراءة جيدة وحروف خاصة آتية يعني بأزمنة مدودها، بارك الله فيك وجزاك خيرا، وخاصة معاني هذه الآيات معاني يعني مهمة جدا، معاني عملية يعني في علاقات الأفراد في المجتمع، ينبغي علينا أن نقف عند كل آية من هذه الآيات ونتعظ منها. بارك الله فيك سي سليمان، ومرة أخرى تعازينا الحارة، وربي لا يعاود عليك غيار إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك.
1: اللهم آمين. آمين.
0: وزادك الله صدقا وإخلاصا.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا سي سليمان. اتصال موالي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. وبركاته.
1: الاسم الكريم.
2: أم إياس من القصرين.
1: أم إلياس ولا إياس؟
2: أم إياس.
1: إياس إياس.
2: إياس.
1: إياد إياد. نعم، من القصرين. يا أم إياد تفضلي، من أي موضع ستقرئين؟
2: من سورة الجمعة إن شاء الله.
1: من سورة الجمعة، تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
1: أم إياد.
2: نعم.
1: ما هي لله ولا لا؟
2: هي.
1: الملك
2: القدوس العزيز.
1: أي مش الملك. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. كلها مجرورة باللام، معطوفات كلها على بعضها. يلا.
2: وما في الأرض
1: لا لا لا لا، تعيدي من أول الآية.
2: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
1: أحسنتي أحسنتي، واصلي.
2: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم.
1: لا لا لا، صلي الكلام صلي الكلام.
2: آياته عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل
1: أثبتي الواو.
2: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: وآخرين منهم لما يلحق بهم
2: وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتي فيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل
1: تصيليها كلام تعلق
2: ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: أحسنت يا أم إياد، قراءة في الغالب جيدة لو انتبهت إلى إعراب بعض الكلمات، يعني لا تغير حركاتها، وانتبهي كذلك إلى المعطوفات، والباقي جيد. فتح الله عليك وزادك حرصا وتقبل منك هذه التلاوة. شكرا يا أم إياد
2: وفيكم.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا يا أم إياد من القصري. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
3: رجاء من القلعة الصغرى.
1: رجاء من القلعة الصغرى، تفضل يا رجاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود.
1: واصلي في نفس المدود، وشاهد ومشهود، لا تزيدي وشاهد، لا، وشاهد ومشهود، حافظي على نفس القصر. نعم،
3: وشاهد ومشهود.
1: وشاهد، أدغمي النون في الواو.
3: وشاهد ومشهود،
1: لا تنطق النون، نون غير منطوقة. وشاهد ديو،
3: وشاهد ومشهود.
1: دن دن، رجاء رجاء. نعم. عاود اللي سمعته فقط. وشاهد ديو ديو.
3: وشاهد ومشهود.
1: عجيب رجاء، تو انا قلت وشاهد، انا قلت وشاهد ديو ديو.
3: وشاهد ومشهود. قتل اصحاب الأخدود.
1: قتل أصحاب الأخدود.
3: قتل أصحاب الأخدود. والنار،
1: النار، النار،
3: النار ذات الوقود. إذ هم عليها،
1: إذ هم، إذ هم بلا قلقلة،
3: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
1: لا لا، من تنفسوش في التلاوة رجاء، من تنفسوش. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
3: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد.
1: أحسنت يا رجاء، القراءة في الغالب جيدة لكن ينقصها بعض الأحكام المتعلقة خاصة بالنون الساكنة والتنوين، وينبغي يا رجاء أن يعني تروضي لسانك على أو أذنك على الاستماع حتى يروض اللسان على النطق السليم، فهمتي؟
3: إن شاء الله.
1: فهذا إن شاء الله في الإمكان إن شاء الله، وربي إن شاء الله يزيدك توفيقا يا رجاء ويفتح عليك إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك لك ويفتح عليك. شكرا لك يا رجاء من القلعة الصغرى. القرآن هو بالسماع، هو بالسماع، اسمع ثم حاول تطبق، لا تقرأ من المصحف. يعني ما معنى لا تقرأ من المصحف؟ يعني المصحف هو للاستئناس فقط، وإنما ما تقرأه هو ما تسمعه، ما سمعته من الشيخ أو الشيخة تطبقه فتكون القراءة سليمة. فالمصحف أراه لا ينبئك بالقراءة السليمة، المصحف هو كتاب، هو نص، وهذا النص يدل على النطق السليم، لكن النطق السليم يؤخذ من المشافهة سماعا، وهذا ما دائما ننبه عليه. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اسم الكريم.
4: أختك من منجية من ولاية بنزرت.
1: منجية من بنزرت، مرحبا بك يا منجية.
4: ويرحم والديك.
1: اللهم آمين وإياك. أي منجية منين؟ من بنزرت. بنزرت الولاية يعني؟
4: ولاية بنزرت بالتحديد، نسكن في منزل بورقيبة، أما أنا أصلي من جومين.
1: ما شاء الله، جاي يقول لي منزل بورقيبة عاد. ما شاء الله عندكم نشاط في منزل بورقيبة، دار القرآن ما شاء الله.
4: ما شاء الله. نمشي اما متقطع شايفي.
1: ما يسالش ان شاء الله يكون ده. ان شاء الله.
4: اما الحمد لله من فضل الله تعلمت يعني النطق
1: ما شاء الله. ما شاء الله
4: حركاتي كله الحمد لله يعني. ان شاء الله ربي
1: اتحفينا بقراءه. يلا هاي.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
1: يا منجية، ما حكم من يتنفس أثناء القراءة؟ طيب ضيق النفس نقف اضطراريا ثم نستأنف. لا لا يسوغ للقارئ أن يتنفس أثناء التلاوة. إذن أعيدي. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يلا.
4: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه.
1: أي نعم.
4: نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
1: أما خير هكا ولا كما قريت أنت؟
4: هكا خير.
1: أيوة. يلا. إنا هديناه. آمين أجمعي.
4: إنا هديناه.
1: إنا زيد المد شوي.
4: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
1: أي نعم.
4: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا.
1: أي نعم.
4: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
1: كأس زيد الغنى.
4: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
1: أي نعم.
4: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
1: هذيك تفجيرة ذي، هذيك تفجيرة تف تف تفجيرة
4: تفجيرة.
1: هكك أحسنتي.
4: يوفون بالنذر ويخافون.
1: بالنذر بالنذر.
4: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان
1: يوما
4: شره. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء.
1: منكم
4: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
1: جزاك الله خيرا يا أختي منجية. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ما شاء الله على هذه القراءة جيدة.
4: آمين. ولادك الله فتحا آمين. وعزما آمين. يا شيخ
1: أوك عنا الغن.
4: أحبكم مشايخنا مشايخ الزعزون كلهم نحبكم بالله.
1: اللهم آمين. أحبكم
4: وربي
1: الله.
4: وربي يرحم الشيخ عبد الرحمن الحاجي.
1: الله يرحمه وينعم وبارك الله
4: فيك. البداية كانت من غاد.
1: أي نعم.
4: أنا تغرمت بالقرآن من غادي.
1: ما شاء الله. ربي يفتح عليك يا أختي منجية ويزيدك حرصا وتوفيقا.
4: الحمد لله.
1: آمين.
4: الحمد
1: أجمعين.
4: لله. شكرا. ربي يبارك لكم دعواتكم.
1: آمين.
4: شايفي.
1: آمين. ربي يفتح عليكم إن شاء الله ويزيدكم توفيقا. ما شاء الله أختي منجية قرية باهية. إن شاء الله
4: عليك.
1: حرص ثم إقبال عندها فقط الغن. الغن يا منجية وأنت تسمع فيها توا بعد الحصة أو أثناء الحصة الآن ديما أتممي الغنن فقط عندك توا مشكلة الإخفاء مع الغنة هذا ينبغي أن يكون ينبغي أن تكون الغنة تامة. تكرر هذا هذه الملاحظة تكررت في أغلب أو أكثر من اتصال. على كل حال ينبغي أن تكون القاعدة تامة في أركانها، إدغام مع غنة، إخفاء مع الغنة، هذا ينبغي أن يكون واضحا. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام.
1: مرحبا، من معنا؟
5: منصور.
1: منصور من أي ولاية يا سي منصور؟
5: القيروان.
1: آه من القيروان. آه يا سي منصور تفضل على بركة الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: اتصلي بها السورة هذه؟
5: أم
1: اتصلي بها الصلوات السورة هذه؟
5: انصلي.
1: لا مش تصلي، تصلي بها، نقصد تصلي بها السور.
5: اي
1: اي امشي معايا امشي معايا، قلت لك تصلي بها، تصلي بها في الصلوات السورة هذه. احسنت احسنت. اي نعم،
5: كل مرة
1: هي هذه السورة توا قرأتها قراءة جيدة، فهي اولى بان تعتمد في الصلاة قراءة. فهمتني يا سي منصورة؟ ديما السورة التي تعرضها على شيخك أو أستاذك أو برنامج أو هي ويعطيك الملاحظات أو يقول لك رأي قراية به وكذا، هي أولى أنك تصلي بها وتتعبد بها. علاش؟ لأنك سمعتها إلى غيرك. فهمتني يا سي منصور؟ قراءتك جيدة، زادك الله فتحا وتوفيقا، وننتظر منك اتصالات أخرى يا سي منصور في سور أخرى. باهي؟
5: إن شاء الله إن شاء الله.
1: ربي يفتح عليك سي منصور من القيروان. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
1: مرحبا، الاسم الكريم.
6: هدى من الجن ورميساء.
1: هدى ما شاء الله، هدى كيف حالك يا هدى؟
6: الحمد لله.
1: مرحبا يا هدى. أي أنت مستمعة وفية للبرنامج. نعم تفضل يا هدى. يلا
6: متى يصل سورة الزخرف شيخنا؟
1: أين وصلتي في الحوامين؟
6: الحمد لله أكملنا سورة الشورى.
1: طيب. لأن سورة الزخرف. نعم تفضلي على بركة الله. هاي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: للكسرة، الكسرة هدى، من الشيطان ني.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كيف الرحمن الرحمن ني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.
1: يا هدى.
6: نعم.
1: أنا ديما نحب اللي نعطيه ملاحظة ديما يطبقها. سبق وقلت لك لا تبتدئ من ابتداءات يكون هناك تعلق بما قبلها.
6: قرأت الأسبوع الفات عن شيخنا العربية
1: ما فما معنى يا هدى. المعنى هو ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر. الآية، فعندما تبتدئين والذي نزل من السماء. افهمني الملاحظة يا هدى، أراك تخرج ملاحظة جيدة من هذه الحصة فيها خير، لأنه تنفعك في قابل حياتك العلمية ومسيرتك العلمية. كي تبدأ والذي نزل من السماء قطعت الكلام بعضه على بعض، أنت ستواصلين الآن، اقرأي من أي موضع تشائين، لكن خذي هذه الملاحظة. الله يبارك فيك، يلا واصلي.
6: أبدأ ولا
1: إنت؟ نعم واصلي واصلي. والذي نزل من السماء، مسألش، واصل.
6: والذي نزل من السماء ماء بقدر
1: ماء بقدر
6: فأنشرنا به
7: فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا
1: لا لا لا لا تكون القراءة هكذا إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا أو تقفين على إذا استويتم عليه
7: قرأنا الوقف وتقولوا قرأت عند شيختنا
1: واصلي هدى واصلي نعم
7: إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
1: وإنا إلى ربنا
7: وإنا إلى ربنا لمنقلبون
1: بارك الله فيك يا هدى وزادك توفيقا وسدادا عندنا اتصال ينتظر منذ قليل اتصال أخير قبل نهاية الحصة سي محمد نعم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا الاسم ما اسمك
8: آمنة
1: يلا يا آمنة من الولاية
8: منو
1: بتفضلي سريعا يا آمنة لأن وقت البرنامج نفد نعم يلا
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: كامل ربي
1: أعيد
0: كان
1: يا
0: حاضر.
1: آمنة، أعيدي مرة أخرى، مرة أخرى. ألف لام ميم،
0: ألف ميم
1: ألف
0: را
1: لام ميم راء. نعم،
0: ألف ميم را
1: أحسنتي.
0: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: إيه؟ الله الذي، الله الذي رفع،
0: الله الذي رفع بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش فسخر الشمس والقمر لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات بلقاء رب
1: أحسنت
0: توقنون.
1: يا آمنة، ساداهمنا الوقت، شكرا لك، أنتظر مكالمة منك مرة أخرى. هكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا البرنامج، شكر موصول سي محمد فرجالي أختنا سوسن الفرجاني على تأمينهما لهذه الحصة، إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. في المال والأعمال، هذه هي الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت من الساعة 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا من بعد صلاة العشاء في نفس اليوم. ومعانا كل عادة، والله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية في الاستوديو، كل من سيرشيد تمر وسي محفوظ الباروني، فأرحب بهما وأبدأ بسيرشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليك والحاضرين والمستمعين والمستمعات.
2: الله يبارك لك. منكم نحو سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
4: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لرسمنا الكبيرة، المواطنين اللي عندهم مكانة كبيرة في الإذاعة هذه، السادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: يعطيك الصحة سي محفوظ. اليوم ما سيرشيد أنت باش نرتحوك في المقدمة وباش يتولى،
3: هو عن نظيف احنا اليوم،
2: اي عن نظيف
3: هذه ما تكون كان عمايل
2: سي محفوظ، عمايل شكون
3: احنا تعرف علاش عمل لك خاطر المره الاخرى ما جاش
2: باش يعوض هاك
3: ولا قلنا مش متفهمت انا وياك وقت اللي يجي باش نعملوا فيها
2: في بالي بينا
3: شنو نعملوا توا نسكتوا.
2: مالا اسدي محفوظ، ضيفنا اليوم معطينا هكا بعض المعطيات عليه.
4: نعم، بطبيعة الحال انا اليوم كتفي سخان. معايا إنسان قريب إلى قلبي كثيرا لعدة عوامل، أولا زميلي، ثانيا من بنات المؤسسة اللي هي ترعانا من البداية. ما أحكي لكم شنو هو التكوين، بطبيعة الحال مهندس وثم MBA في
3: ما شاء الله،
4: ما شاء الله، ومسؤولياته من الأمور التقنية المعلوماتية إلى إدارة شؤون الموظفين إلى كل ما هو نقول احنا اللي حاجتها بها المؤسسات. نعم. البنكية في يسموهم لي سيبوري مويا، وشيئا فشيئا أخونا توصل به الطريق هذا كله المهني والحقيقة إن شاء الله، إلى أن يكلف من طرف مؤسسي هذه المصرف الزيتونة بإدارة الإدارة العامة لمؤسسة الزيتونة بايمنت أو ليزي. نعم. المشروع هذا داخل في نطاق السياسة العامة للدولة في إحداث مؤسسات الدفع باسمون دو بايمنت.
2: نعم.
4: هذه أول مرة نحكيه في هذه الإذاعة وفي هذا البرنامج خاص ديزتابليسمون دو بايمون، وما نلقاوش خير من أخي سي محمد علي الغربي مدير عام مؤسسة زيتونة بايمون. بطبيعة الحال عنده زادة مؤسسة أخرى داخلة في الاختصاص نتاعو اللي هي في الأخرى، عنده إكسيريا سوليوشن اللي هي مهتمة بكل ما هو أمور معلوماتية خدمات. وبطبيعة الحال مش كان المجموعة نتاع مصرف الزيتونة، حتى لخدمات
2: للمجموعات أخرى. نعم.
4: مرحبا بك.
2: رحبوا بسي محمد علي الغربي، شرفتنا وأنستنا يا سيدي، مرحبا بك.
5: بارك الله فيك يا سي هيثم. سي محفوظ يعطيك صحة على التقديم، فهمني
4: مختصر
5: أفعمتنا بالتقديم، يعطيك صحة، تعديت على المحطات الهامة في مسيرتي.
2: نعم.
5: وإن شاء الله تكون حصة طيبة، ورحبوا فرصة باش نرحبوا بالمستمعين والمستمعات تاع إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وإن شاء الله نعديوا مع بعضنا وقيت به.
2: واضح، بارك الله فيك سي محمد علي، يعطيك الصحة. بداية احنا أول مرة المستمعين يسمعوا اسم المؤسسة هذه في البرنامج، زيتونة بايمنت، فلذلك ماذا بينا ناخذ فكرة عامة على المؤسسة هذه، وشنو قاعدة تعمل، وشنو دور المؤسسة هذه، وشنو يتقدم الخدمات اللي تقدمها للمواطن.
5: يعطيك الصحة سي هيثم. الزيتونة للدفع هي اسم على جسمها، معناها كي نقولوا دفع معناها هي مؤسسة دفع. مؤسسة دفع تم إحداثهم عن طريق مشروع قانون صادق عليها مجلس النواب وكيف كيف خرجت فيه مناشير البنك المركزي. المهمة الرئيسية متاع مؤسسة الدفع هي الإدماج المالي. شو معناه كنقوله الإدماج المالي؟ معناه العباد اللي ما قدرتش باش تتمتع بخدمات مالية خلقوا مؤسسات الدفع هذه باش تخلط لهم الخدمات المالية. ولهذا مؤسسات الدفع هي معناها تقوم بجميع عمليات الدفع، سواء الدفع اللي هو يتم عن طريق النقد وإلا الدفع اللي يصير أديستانس. دونك والميزة متاع مؤسسة الدفع تمتاز في برشة معناها نقاط، تلتقي في برشة نقاط مع البنوك، ولكن تميزها خاصيات ونحكيه عليها في الحصة. مؤسسة الدفع بالنسبة لزيتون الدفع تم أحداثها عام 2021
2: يعني جديدة خلينا نقول،
5: يعطيك الصحة، بقرار معناها مصادق عليها من البنك المركزي وعندها ترخيص باش تنشط في الواحد. اليوم مؤسسة الدفع اليوم معناها الحمد لله معناها نقوله قاعدين نقربوا في الخدمة للمواطن. عندنا أكثر من 1000 نقطة بيع، فما 200
4: ألف نقطة بيع،
5: لكن كنقولوا نقاط بيع هما كما
2: يعني مش بشرط هي مقر واحد.
5: فما 200 اللي يخدموا كان زيتونا بايمت، معناها يخدموا خدمات زيتونا بايمت. الواحد ينجم يجي يحل فيها حساب، ينجم يقوم
4: عمليات
5: ينجم يفتح حساب. الحساب هذايا يتسمى محظ إلكتروني. الحساب هذايا الخاصية متاعه اللي هو مجاني 100% مجاني، وراو فيه إنوفاسيون كبيرة برشا اللي العمليات متاعه كلها حيني كلها طون ريال. معناها أنت كتقوم تبعث أموال لسي محفوظ، سي محفوظ يستلم
2: بالوقت
5: معناها حينيا الفلوس هذيك، وحينيا ينجم هو بيدو زيد يحولها وإلا ينجم يجبدها. فهمتي؟ معناها هذه عملية تحويل الأموال. عملية الأخرى زادة اللي تقوم بها زيادة واحدة نقرب الخدمة المواطن. احنا لمينا أكثر من 10 معناها مش
4: منتجات
5: 10 فواتير، 10 معناها الخدمات تاع فواتير، خدمات الانترنت، خدمات الماء والضوء، وحتى تونيزي توروت نجم تعمرها معناها بالحساب نتاعك في طون ريال. معناها انت اليوم ماشي في الكهرباء نسيت لي انت الورقه هذيك تاع البياج نتاعك ماشي معمره بالابليكاسيون، تشارجي ديريكتومون تونيزي توروت، تحل البارير وتقصد ربي. هذه حاجه باش تسهل حياه المواطن.
2: تعمل فيها ولا يا سي محفوظ؟
4: هذه تو سمعت
3: تو سمعتها
2: زاد سير شيء.
5: احنا الخاصيه اللي معناها تميزنا على البنوك ولا على البريد سيكو احنا عندنا مجموعه يسميهم اجون دو بايمون. دونك هذوما اجون دو بايمون هو يكون عنده صفه التاجر، يولي ينجم هو بيدو من اللي كان يبيع في التليفونات ولا كان يبيع عطار ولا حماس ولا عاد يولي يقدم في خدمات ماليه. معناها يعني تنجم انت تمشي للتاجر تشارجي الحساب بتاعك عنده، تنجم تجبد الفلوس عنده هو، تنجم هو يقوم لكم عملية تحويل الأموال، ينجم يعمل لك عملية تخلص فواتير
3: كما اللي يعمل اللايت بالتليفون
5: يعني. يعطيك الصحة، هو يعمل لك حتى عملية شحن الهاتف الجوال يعمل غاديك. فهمتي؟
2: بالوقت يعني
5: بالأمور بالوقت
2: يعني ما تحتاجوش باش يكون عندكم خلينا نقول فرع خاص بكم 100%.
5: عندنا فروع خاص أكثر من 200، عندنا فروع خاصة بينا أكثر من 200
2: موجودة في الولايات الكل.
5: موجودة في الولايات الكل.
4: أولا حبيت نهنيكم على الديزاين وعلى الشارت.
5: شارت موديل كيما تحب أنت سي محفوظ، أنت تحب الشباب وتحب الحاجات اللي
4: والله بالحق معناها اولا
3: اقرب واحده لنا وين موجوده معنا؟
5: اقرب واحده لنا عندي في لفايات
2: لهنا شفتها لهنا في لفايات موجوده وفي مدينه العاليه زاد شفتها حديثا زاد
5: في المسلين في العاليه في
2: معناها الحقيقه بحذا المسجد ولذلك نشوفها
3: كيفكم يعني عندهم بيمت كيفكم ولا انتم الوحيدين في السوق؟
2: لا فما
4: مش حكي لنا توا على السوق.
5: معناها السوق الحقيقه توا كما نقولوا اون بلان ديناميك قاعده توا تتحرك السوق. فما معناها توا 6 مؤسسات دفع مرخص لهم من طرف البنك المركزي.
3: فهمت اللي عجبني في كلام اسمه محمد علي قال لك ديجيتاليزي.
2: ايوه
3: معناتها
2: صحيح.
3: انت
2: صحيح.
3: لكن في المقابل يقول الادماج بالنسبه للناس اللي ما عندهمش حسابات، يعني ثم عباد تلقاهم في الريف ممكن ما يعرفوش يستعملوا
2: يعني انا تو مثلا
3: حبيت نعرف المفارقه هذيك.
2: انا نعطيه مثال في مدينه العاليه. هذه المدينه فيها تجار يبيعوا البقر ويشريوا، معروفه العاليه راس الجبل المناطق هذه الحقيقه يعني هو مثلا شرى بقره من عند فلان خذاها وكذا، يجي يمشي لزيتونه بيمنت يعطي الفلوس في الوقت في العاليه، يستلمهم اللي خذاه في القروان في جندوبه
3: يمشي له حتى يعطي الفلوس.
2: أيوة. مش لازم يعني هكا ولا
5: يعطيك الصحه هذا هو معناها
4: عليها
5: امور حينيه تبعث الفلوس تخلط له تود سويت وفما فيك معناها كل المعطيات نتاعو معناها مضمونه معناها محافظ عليها. والحاجه اللي قلت لك تميز اللي هو نجم يقوم عند وكيل دفع عنده وكيل دفع اللي هو معناه شكون العطار نتاعهم تاع الحوم يسموه وكيل دفع العطار تاع الحوم ولا مبار سامعني زيت وطماطم والواحد يبيع فيهم ولا يقدم خدمات
2: خدمات
3: مالية يعني العمولة ولا العمولة سيدي غالية ولا
5: العمولة الحقيقة أقل برشا من اللي تعرف مانيش نقول أقل
2: أنت ما تدخلش في تسمي المؤسسات المالية لكن نقولوا بسعر تنافسي في السوق خليني نحكي هكا
3: أفضل باعتبار السوق
2: شفيه هذا أفضل هكا نقولوا هكا
5: الحاجة زادت تميزنا احنا الفروع متاعنا ما عندهم السبت وحد ما عندهمش ليل وما عندناش أعياد
3: 24 ساعة
5: احنا نخدمه
2: كيفاش سمحنا
5: اللي يحب يخدم 24 ساعة معنا بويسكو هو كده فيختم على روح لكن احنا في فروعنا الخاصة اللي هي زيتونة بايمت اللي تراها معناها تخدم كان زيتونة بايمت نخدمه 7 أيام على 7 أيام من 8 إلى 8 وحتى العطل والأعياد نخدم فهمت هذه الحاجة زادة جبناها إضافة معناها المواطن معاشي يخمر
2: يعني أنا
5: مش يعمل عملية مالية
2: سامحني يعني أنا شنخلص ورقة الضوء نرتاح سبت وحد ما نخدمش وسبت وحد المكان اللي نخلص فيه ما يخدمش نمشي للفرع نتاع الزيتونة للدفع ونخلص السبت وحد ما يا وضوية وانترنت
5: ودنيا تخلص كل شيء وتقوم بعمل بجميع عمليات كمالية في كل
3: عندي حاجة أخرى اسمها مدالي أنت تحكي على الناس اللي ما عندهمش حسابات وما مش تجار ما عندهمش سيفة التاجر غذا لكن إذا كان تقع اللقام بين إنسان مندمج وعنده حسابات في بنك أمور مريقلة وعنده من أفراد عائلته اللي هو في الريف يسكن فهمتني
5: صح
3: أنا كيفاش أنا عندي حساب جاري ما قصه من حسابي علاش أنا لازم نمشي لكم أنتم نصبكم فلوس باش نصبوه غاديك عند خويا ولا أختي
2: به سؤال مهم سي محمد علي وأنا باش نخلي لك الوقت أنك تجاوب عليه كذلك وزاد نحب في إطار تشويق زاد المستمعين والمستمعات باش يسمعوا هما زاد الجواب عرفت شنو باش نعمل سيرسيد واضح وكان ظاهر تخزر باش نخرج فاصل هذاك هو أول فاصل في
3: حسن
2: لا لا تهنى بحول الله تعالى أحبة الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. وضيفنا اليوم السيد المدير العام لمؤسسة اسمها الزيتونة للدفع، وهذه أول مرة نحكي على مؤسسة من هذا النوع، ونحب نفهم الخدمات اللي تقدم فيها. سي محمد علي الغربي اللي رحب به من جديد. وقبل الفاصل سي رشيد سأله سؤال، كان تعود لي السؤال باختصار. سي رشيد،
1: معناتها أنا اللي فهمت كونه لتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الناس اللي مش مندمجين ماليا.
0: نعم. ما عندهمش حسابات بنكية وغيره،
1: كما ذكرت المثال متاعك في العالية، واحد باش يبيع بقرة.
0: نعم.
1: ويحب فلوسها. السيد في بقعة أخرى يحب يشريها، يمشي لأقرب بقعة وين ما ثم هالمراكز هذه.
0: نعم.
1: متاع
0: ويدفع
1: يدفع فلوس في دقيقته تخلط له، يقول له برا امشي
0: انت بحذاه، هو بعثتك خذ فلوسكم.
1: وين ياخذها؟ يلزم يفركس على مقر هذيك في كشيره.
0: صحيح.
1: انا مندمج، يعني عندي حساب جاري واموري مريقله، وعندي
2: يمشي
1: حتى
2: حسابك.
3: لا باش نفسر له كيفاش.
1: عندي حتى معناتها تطبيقه، نجم نعمل دي فيرمون كل شيء. لكن ما نجمش نعمل فيرمون الانسان ما عندوش حساب جاري. نلتجي للدفع هذه. وقت نلتجي للدفع نقول له بربي اجبد من حسابي، تقول هل ان هذا ممكن خير ما اللي يجيك. انا
3: باش نفسر لك. يعطيك صحه. هو الحقيقه يعطيك صحه سي رشيد، معناها سؤال
1: ما نعيش الواقع انا
3: في غايه الاهميه. وبالحق معناها هذا هو معناها الاحتياج الحقيقي. معناها انت اليوم انت كمستعمل معناها ما عندكش مشكله مع التكنولوجيا.
1: انا رجل اعمال.
3: يعطيك الصحه ورجل
0: الله
3: اعمال.
0: الله الله الله.
3: وعندك انت الامكانيه انك تهبط التطبيق نتاعنا اسمه ايزي زيتونه بايمنت. التطبيق هذا يكفي ليكون عندك بطاقه تعريف وتحل فيها حساب، معناها اون طون ريال تحل الحساب. كي تحل هذا الحساب، هو عندنا ثلاثة أنواع متاع حسابات عطيتهم البنك المركزي، وتوا زاد باش يتم مراجعتهم باش يطلعوا أكثر. لكن الحساب الأول يقف حد 500 دينار، ثاني حد 1000 دينار، وثالث حتى 5000 دينار. أنت والاحتياجات نتاعك
1: إيداعات. هذا
3: معناها هذا الرصيد، الرصيد الأقصى للتجمع.
1: إيداعات أقصى إيداعات.
3: أنت بعد ما تبعث، بعد ما تشارجي الحساب نتاعك، كيفاش تنجم تشارجي الحساب نتاعك؟ تنجم تشارجيه بالكارت بونكير نتاعك، وإلا تنجم تشارجيه بار انفيرمون روسو، وإلا تنجم تشارجيه عند وكيل دفع ولا عند فرع نتاعنا. نعم.
1: من غير ما نفوت
3: السقف هذاك. ولا واش عندك فلوس في الحساب هذاك؟ من التطبيق تنجم تبعث فلوس لثلاثه انواع، تروا كانوا احنا نقول. تنجم تبعث ديفيرمون بانكير كيما بانكتك بالضبط،
2: تحويلات.
3: تنجم تبعث زاد العباد عندهم محظة الكترونيه كيف اللي عندك، اللي هو نمره تليفون تخلط له بالوقت تسوي.
1: جميل.
3: كان ما عندوش لهذا لهذا
1: ايه؟
3: تنجم تبعث له اسبيس كاش، يجيها كود كونفيدونسيال. ياك الكود كونفيدونسيال يمشي يتوجه لاقرب لاقرب وكيل دفع. ولا اقرب وكيل دفع يمشي يبدا فليساته في الحفظ والصون، وذا كله طون ريال.
1: قلت لي الاقصى الرقم الاقصى
3: 5000 دينار.
1: البقره قداش تسوى؟
3: تو باش تطلع 20 مليون
0: تو باش تطلع
3: 20 مليون.
0: شوف ينجم يشري عجل الباهي.
2: هو شوف سي رشيد
0: شفتم شالي للبقرة يلوج على البقرة. أيوة. سير شيد
2: عمرك ما تعطيه بل
1: باش يقرب ما عاش تقول بقرة قول دجاجة
2: يا خويا نمشي وتو في حدود 5000 دينار. 5000 دينار ما شاء الله
1: خطوة جميلة جدا. أنا فرحان جدا بل صدقني أنا تو نسمع في الأمر.
3: نجم نعطيك حاجة
1: نسمع فيها تصور جوا مازلنا في المجال.
3: نعطيك أفونجو واحد آخر. فهمتك تحب الجديد وتحب الإنوفاسيون.
0: احنا ساعدنا في الإذاعة
3: الحساب هذايا زاد يخولك زاد باش تمشي تجبد من ديستريبيتور ما غير كارت. معناها انت زاد شفت انت عندك فلوس
0: هذه كيفاش
3: انت عندك فلوس في الحساب نتاعك.
0: نعم.
3: لقيت باش تجبد فلوس.
0: نعم.
3: لان الاحداث نص الليل ماضي ساعتين ما ثلاثه. انت زاد كيما كيفك الحاميليه
0: البطاقه البنكيه،
3: البطاقه البنكيه زاد كيف تم في الديستريبيتور. فما 8 أو 9 بنوك يعطيو خدمه اسمها روتريسون كارت. تمشي روتريسون كارت تدخل على الابليكاسيون نتاعك تحط الكود كونفيدونسيال، تحط المونتاج تحب تجيب يجيب لك فليساتك في الحفظ والصون.
1: دونك عندكم دي كونفونسيون مع البنوك انتم في النقطه.
3: احنا مربوطين بالسيستم البنكي. ماليش واحد. احنا مربوطين مربوطين
1: بالانتيغراسيون
3: سوسيتي مونيتي.
2: شوف هو
3: مربوطين بالسيبتيل في التحويلات.
1: جميل.
2: واهم حاجه اهم حاجه هو وهذه معناها يشهد للواعدين المشرع التونسي انه ضبط ان مؤسسات الدفع هذه يكون المسؤول عليها البنك المركزي التونسي، هي سلطه الاشراف.
3: صح.
2: هذا هام جدا. معنا ما جايناش عملنا كما في مؤسسات أخرى، ما عملناش حاجات اللي هي نجم تعطل سلطة إشراف ثانية ما نعرف شنو مثلا في بورصة في كذا لا البنك المركزي التونسي. وقت ولاد البنك المركزي التونسي ولاد توحيد أنظمة الدفع صحيح. وهي ما هي إلا طريقة من الطرق نتاع أنظمة الدفع.
0: أنا سي محمد علي عندي طلب بسيط كان تسمح لي سي محفوظ وسي رشيد. أنت قلت مجموعة من الخدمات وإحنا بدينا نسأله من هنا وهناك أنا ذهني يقول لي عندي ترتيب منطقي معين أعطيني أنواع الخدمات اللي تقدموا فيها سواء اللي قلناها نعاود نقولوها من غير ما نعرفه بالتفصيل لكن اللي ما قلناهاش نعرفه كل خدمة علاش لأنه أنا قاعد زاد أكتشف أشياء لأول مرة بصراحة نسمعها رغم أنه قلت لك الزيتونة للدفع باب المسجد نتحدى منه تقريبا بشبه شكل يومي صحيح. لكن عمري ما دخلت باش نسأل
3: باش تشوف شنو يعملوا
0: شنو ما يعملوا الحاجات هذه.
3: هو فما نوعين من الخدمات نجم نقولهم. فما الخدمات اللي تعطيهم التطبيق اللي العبد اللي يحب يعمل خدمات بروحه ما يحبش يمشي العبد يخدم له هو واضح. دونك عندك الامكانيه باش تعمل تطبيق باش تعمل حساب
0: اللي هو حساب البلاي ستور سي محمد علي
3: يعطيك صح من البلاي ستور ولا الابل ستور ولا من الهواوي ستور زاد
1: انت
3: دونك تهبط التطبيق نتاعك تحل الحساب واضح تشارجي الحساب نتاعك انت ومن بعد شنو تنجم تعمل
0: كيفاش نحلوا الحساب سامحني
3: الحساب هو يقول لك لازم عندك نمرة تليفون تونسي
0: أيوة.
3: ويزم عندك بطاقة تعريف هو سيستم وحده يثبت السيد قدام الكاميرا هو بيدو السيد مولا بطاقة تعريف
0: تحل الكاميرا
3: يعطيك صحة بالذكاء الاصطناعي أنا نثبته اللي يراه اللي قدام الكاميرا
0: نفس الوجه اللي موجود في بطاقة
2: التعريف معناها يزم سمارت فون
3: شي حاجه اسم سمارت فون صح اي هو تطبيقاسيون ماجيك في سمارت فون
2: واضح
1: انا جبت لي شيء تو بلا سلاسي محمد علي
2: لا مازلنا عاد باش يكمل هذه عمليه الاولى
1: ما نستنى حتى
0: أي ايوه
1: دونك عنده شيء ويستنى راهو مش سهل
3: كيما قلت
2: هذه شد روحي حتى انا برشا حاجه
0: نعم
3: عملتش الحساب دونك أيوة. بعد الحساب هذاك يزمك تصب فيه فلوس صب فيه واضح. فلوس عن طريق وكيل الدفع والا عن طريق الفيرمون تبعت الفيرمون خطر الحساب هذا يعطيك ان ريب
0: نعم
3: معناها كي يقول ريب معناها فهمك العشرين الرقم هذاك
2: كيما المصرفيه
3: كيما نعم. اي بنك عندك ريب يبدا ب 81 بالنسبه زيتونه بايمنت دونك تنجم تبعت لك الريب هذاك تجي الفلوس
1: يعني بأتم معنى الكلمة
3: بنك ديجيتال نجم نسميه معناها لكن تختلف ما تعطيش قروض وما تعطيش
1: بالضبط انا ما نرضى عليك ما نكونش مايكل بلافون تنحي وتولي سون بلافون
3: ان شاء الله تو البنك المركزي الحقيقه في طريقه التدريج ديجا باش يطلعوا تو في البلافون
1: خلينا نجرب فيكم
3: اي ما يسالش احنا بدنا معناها الحقيقه في تعاون في شراكه مع البنك المركزي قاعدين نطوروا مع بعض
0: نكملوا الخدمات
3: سيدي الخدمات ولا واش جاوش الفلوس هذوك الفلوس هذوكم تنجم تخلص بهم الفواتير نتاعك الحاجة باية للفواتير انت تنجم تسجلها مرة واحدة وكي تجي فاتورة مرة جاية شهر اللي بعده مش خاصة السيستم وحده يبعث لك نوتيفيكاسيون يقول لك عندك فاتورة مش خاصة تحب تخلص
0: أيوة
3: وتخلصها ديريكت ما غير ما تقعد تعاود تحفظك النمر ولا تسجل فيه فهمت
0: جميل
3: هذا خلاص الفواتير قلت لك الفواتير الكل معناها نتاع الانترنت نتاع الماء
0: والضوء نتاع وغيره
3: فوالا ومن بعد عندك خدمات التحويل كما قلت لك التحويل في الارسال والا في الاستقبال معناها انت تنجم تبعث اموال لاي حساب بنكي لاي محفظه الكترونيه والا اي واحد ما عنده حتى لا محفظه الكترونيه ولا شيء
2: عنده نمر تليفون كيما حكينا
3: مع سير شيد بك عنده نمر تليفون يجي اس ام اس يهزك الكود كونفيدونسيال لاي واحد يعطيه فلوس كيف تنجم تستقبل اموال
0: جميل
3: تنجم تستقبل اموال من عند اي بنك من عند اي محفظه الكترونيه كيف واحد زاد لازم يبعث لك كاش هو يعطي كاش وتاخذهم انت يحطهم في الحساب تاعك وعندنا الخاصيه الاخرى زاده اللي هي مش موجوده الحقيقه في عند حتى واحد في البنوك اللي هي انت عندك موندا تاع ترانسفير انترناسيونال موني جرام مثلا جاتك تحطها في حسابك ديريكت معني بالريفرنس اللي بعثها لك انت من السيد من الخارج نعم. مغاديكا تحطها تدخل لك في الحساب
0: نتاعك انا عندي خويا
3: توريال
0: وهذا عندي خويا يحب يبعث باش الغادي ما نجمش يبعث يذبح الاضحيه نتاعو مثلا باش يبعث لي ثمن الاضحيه ونحكي في حاجه معناها
3: حاجه واقعيه
0: يسالوا فيها على يعني يسالونا حتى صحيح. في الفتاوى
1: وين السؤال اللي حبيت نقوله لك صدقني معناتها وقت التعامل بالعمله شنو نحكي اما بطريقه اخرى معناتها افرض انا عندي ما تعرف القانون الجديد يسمح لك كمقيم باش يكون عندك حساب بالعمله
3: صحيح
1: بشروط الى غير ذلك وبالتالي انا وليت نستعمل في العمله
3: صحيح
1: كيفاش نتعامل معاكم باش العمله هذيك نبعث للخارج ولا تجيني وتمولي الحساب نتاعي؟
3: هو البعثين للخارج معروف تنجم تبعث معناها في تونس معناها ما تنجم تبعث كان في حالتين، اما عندك دوسيه تاع سكولاريتي والا عندك دي سوان باش تعمل معالجه علاج
4: بالنسبه
3: للبيرسون فيزيك. بالنسبه اللي نحكي نتحكي فيه هو الاستقبال تاع الاموال اللي جايه من الخارج، تنجم تستقبلها في المحضر الالكتروني نتاعك ديريكت من غير ما تقعد انت تنقل
1: جاي
3: الفلوس هاي ما تجيك دينارات، تجي دينارات دونك تحطها في الحساب تاعك وقت اللي تحب انت تحولها ولا تجبدها هاك على ذمتك، فهمت؟ هذه دونك الخصيل. الحاجه الاخرى ذكرتني في حكايه العمله والواحد، نعم. احنا عندنا زاد سيرفيس تحفون برشا حلو، فهمتني شنو هو السيرفيس هذا؟ انت مثلا واش تقصد ربي يعطيك الصحه، احنا نعملوا الشونج نعملوا زاد الشونج
1: ثم ناس مختصين في الصرف
3: كان في ليزاجونس بروبر نتاعنا ما نجموش نعطيوه الوكيل الدافع اللي هما وين موجودين، كيفاش نعرف موجودين في التطبيق؟ التطبيق تنجم تشوف وين تعمل عمليه الصرف، لكن تعطيك زاد فكره اخرى اللي انت تنجم تعمل ريزيرف، تعمل ريزيرف بس ما تحشك بالريال السعودي مش تعمل عمره
0: مثلا
3: ان شاء الله ربي يسهل كل ما بعد
0: ولا حجه
1: لكن 25 باش نعمل عمره
0: وقت الحج زاد ماشي الحج
3: ريزيرفي ولا كشوج، لكن معناها افيك ان تو بريفيرونسييل، فهمتي؟ دونك نعطيوك تو بريفيرونسييل وهذا كله عن طريق التطبيق، تنجم تعمله في التطبيق نتاعك، فهمتي؟ دونك حكينا على الفواتير، حكينا على
0: عاود لي الحاج هذه خاطر احنا تو في موسم مقبلين
3: موسم الحاج
0: الحاج ان شاء الله الحاج هذا ان شاء الله ربي يسر لي حجيجنا الميامين 10982 حاج ان شاء الله ربي يسر له. احنا تو حجيجنا الميامين عاود لي
3: حاجته بالريالات،
0: حاجته بالريالات
3: احنا تو يدخل على التطبيق يهبط التطبيق يقول حاجتي ب 1000 ريال سعودي مثلا
0: مثلا،
3: يقولوا له هاو قداش السعر التفاضلي اللي باش نعطيه لك وين نجم تمشي تلقاه، هو يحدد يقول انا مثلا في المهدي يمشي يلقاهم في الاجنس نتاعنا في المهدي.
0: جميل
3: فهمت، يلقاهم الريالات نتاعو يستناو فيه بك السعر التفاضلي هذاك.
0: جميل
1: اللي ما يفوتوش 5 ملايين
3: 6 ملايين
0: 6 ملايين لانه باسبور
3: لوكاسيون توريستيك 6 ملايين
0: لانه الجواز الجواز
1: نتاع اللي تحكي عليه هما لو ديبو
3: دونك هو باش يمشي يخدم سبيس، هذا جوست عمليه الريزرفاسيون
1: داكور
3: مش معناها باش نجبدهم لهم الحساب تاعو، لا يمشي يقدمهم غاديك سبيس وياخذهم سبيس.
1: يعني نحب ناكد على حاجه، ال 5000 دينار اللي حكيت عليها هي وقت اللي انت تصب في حسابك فلوس وتستعملهم، بينما التحويلات ما فيهمش سقف. التحويلات
3: التحويلات شوف
1: انا يعني نحب نحول مبلغ اكثر من 5000
3: انت ما معناها
0: يعني يصير شي تجاوه 2000 يورو ولا حاجه هكا تقصدها؟
1: نعم مبلغ معناتها ان السقف مقلقني شويه.
3: لا ها نقول لك انا السقف ما يقلقش راه خاطر هما عمليات كورونت معناها انت تاع حياتك اليوميه تاع كل يوم، اذا كان عندك تمويلات تتصل بوكيل الدفع هو اللي وقتها يعمل لك الخدمه خير خاطر باش تلقى عنده الكاش وتلقى عنده
1: يعني اساسا نحول فيكم اشخاص طبيعيين اكثر منهم حاجات اخرى معناتها هما
3: ديبرسون. نحكي لك احنا على عندنا زاد دي سيرفيس بالنسبه
0: للمؤسسات اللي هو بعد الفاصل نحكيو فيه ونخلي لكم كامل الوقت تسالوا اللي تحبوا.
1: انا كملت اسئلتك لازم زوج حصص باش نجم على الاقل نترواء
0: يشفي خلي يصير شيء. طيب احبتي الكرام اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنا عوده فلا تذهبوا بعيدا.
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إشهار.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
4: من القلب إلى القلب.
5: هذا البرنامج برعاية
6: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عدنا إليكم أحبة الكرام من جديد في الجزء الأخير من حصة اليوم من برنامجكم في المال والأعمال، ومعنا ضيفنا المبجل سي محمد علي الغربي، وهو مدير الزيتونة للدفع. والحقيقة اللي قاعدين نكتشفه في هالخدمات اللي تقدم فيها، وإحنا أول مرة نحكيه على هذا الموضوع وهذه المؤسسة. طبعا احنا سي رشيد وسي محفوظ، وهذا القطاع ككل بالطبيعة. نعم، سي محفوظ وسي رشيد معايا في الاستوديو، طبعا هما عندهم برشا أسئلة، لكن احنا نكملوا مسألة الخدمات سي محمد علي، وبنفتحوا المجال سي رشيد وسي محفوظ ان شاء الله.
9: صح، حكينا احنا على الخدمات اللي موجودين في التطبيق. هسه نحب نحكي على الخدمات اللي قدمها وكيل دفع، اللي هما يختلفوا شوية على التطبيق. في الأكثرية معناها بيخدم هو جميع الخدمات، باش كما قلنا يشارجيك الحساب نتاعك، والا باش معناها هو بيدو تنجم تجبد ما عنده الفلوس اذا كان حاجتك انت باش تجبد من حسابك، وزاده تنجم تقوم بعمليات ماليه حتى كان ما عندكش حساب. تقوم بعمليات محوليه باش تحول اي فلوس بالنسبه لداخل كل تراب الجمهوريه، وامور حينيه كما قلت لك نختموا زاده سبت ولا حد زاده نختموا.
10: شنو الحاجه اللي عنده علامه خاصه؟
9: اي تلقى عنده زيتونه الدفع، تلقى معناها عنده أنساني. عنده انساني ولا عنده دوتوكولون ولا عنده حاجه تميزه اللي هو ضارع زيتونه الدفع. وعنده زاده اللي هو بالنسبه للمواطنين بالخارج كي يبعث فلوس ومن برا، وكيل الدفع هذا دونك هو زاده يعطيهم، يعمل العمليه استلام الاموال من الخارج، معناها كوسترن يونيون، مونيغرام، ريا ولا ساندويف ولا الحاجات كيما هكا، هذوما كلهم ولا اوليا، هذوما الكل معناها وكيل الدفع يعطيك صحة هو يعملهم. زاد كيف كيف زاد ينجم معناها اذا كان انت تحب تقوم عمليات بالتطبيق تحب تعدي به وخلصت جميع الفواتير، يعمل لك عمليه الشحن نتاع الهاتف الجوال نتاعك وكل العمليات الماليه. هذا هو
10: وكيل الدفع. سؤالي هو الان، ما هي العلاقه وكيف يقوم معناها كيف تقوم الشركه باختيار وكلاء الدفع؟ الا هم يترشحوا وحدهم ولا انتم تلوجوه في السوق؟ شنو بالضبط شنو الطريقه
11: تاع عمل الكي بي اي ولا لا؟
9: احنا كيما تقول انت زي محفوظ، احنا زوج لوجوا على بعض، احنا نلوجوا عليهم هم يلوجوا علينا، فهمت؟ ولهذا معناها الحقيقه فما
11: ما دخلش دارك الحمص وزبيب الفولي قربع.
9: صحيح
11: خاطر مسألة
9: صحيح فيها. معناها فما اختيار بالطبيعة، خاطر كي تقول انت عمليات مالية معناها
10: هو حاجات لازم بعد الشركة
9: يعطيك الصحة، فما ثقة. اما معناها الحاجة الباهية سيكو معناها ما عندكش حتى ريسك حتى كنت عم واحد على خاطر باش تاخذ الرسوم نتاعك وباش تتاكد اللي العمليه صارت،
10: يعني الطرف اللي يتعامل معاه
9: اي طرف يتعامل ما عندوش حتى مشكله. يعطيك الصحه،
10: فهمتي؟ وهي البقيه كلها ديجيتال، كلها معناها رقميه، دونك ما ثم تراسابيليتي
9: وثم صح. وحنا زاد عندنا زاد مركز نداء، اذا كان معناها فما اي ريكلاماسيون ينجم يتصل بنا دونك نخدموا احنا الحقيقه معناها كامل ايام الاسبوع من 8 ل 8.
8: جميله، عندكم عميل جديد انضم لكم تويكا
11: تجاريا سي محمد علي غير ما نشهر
8: وليت سي محمد علي. يعني أنا مثلا من بين المواطنين اللي عندي بعض التخوفات للدفع الإلكتروني في مسألة الأمان.
9: يعطيك الصحة،
8: تعرف الآن مش هاجز متاعي أنا فقط، برشا ناس برشا مستمعين يشوفوا هالمشاكل هذه التقنية وهكذا. يعني أنتم خذيتوا كل خليني نقول هكا الاعتبارات هذه، وكيفاش تطمن المستمع؟ انا كمستمع نحب نتعامل معاكم يا اخويا، ما عندي الهاجس هذا.
9: هو الحاجه الباهيه معناها كي تتعامل معنا انت

0: حساب كيف بتخلص معناها تو نحكي ولا انت بتخلص
1: اون
0: ليني
1: لولين
0: باهي انت بتخلص اون ليني الحاجه الباقيه للحساب بتاعك ما عنده سقف في الاخر بكل ماكش حاط فلوسك الكل انت باش تحط بارتي من فلوسك فهمتي باش تحط بارتي من فلوسك معناها 100 دينار 200 دينار 500 دينار باش تقوم بعمليه هذيك وفي الموضوع ديجا معناها هذا اصلا يحميك. الحاجه الثانيه احنا الحقيقه راهو نخضعوا نفس المعايير كيما البنوك
1: كيما البنوك
0: معناها عندنا دي زوديت تاع سيكوريتي تري بوسي فهمتني وعندنا معناها اوديت انوي لازم
2: تتبع
0: على على على السلامه المعلوماتيه هذا الكل فهمت معناها لازمك تكون
2: تقارير دوريه تعطيها البنك
0: بالطبيعة تقارير سنويه كيما البنوك بالضبط تقارير سنويه مطالبين بها باش نعطيوها للبنك المركزي باش يطمن اللي الامور نتاع سيكوريتي انفورماتيك راهي بيان ريسبكتي
1: واضح جميل جدا يعني تفضل سير شيد انت عندك ما تسال انا حكيت على
3: الهاجس انا حبيت انا حبيت نشوف شنو الشيء اللي يجعل رئيس مؤسسه يسلم في البنك نتاعو واللي يخلي البنك نتاعو ويلتجي لكم انتم شنو الشيء اللي يسحب ويجيب
0: احنا مانيش باش نعوض البنك هذاك في كل الحالات لكن عندنا خدمات للي بروفيسيونيل ها نقول لك انا فين بروفيسيونيل مثلا نجم نعمل له الحاجه اللي تمتازوا فيها على البنوك احنا تو
3: اسني يا سيدي
0: مثلا يا سيدي انت تاجر
3: ايه
0: وتحب انت تو وسيله تي بي يو
1: يعني
0: انت تو تي بي يو باش تقبل بها فلوس احنا نجم نوفروك تي بي يو الخاصيه اللي نعطيو فيها احنا سيكو السويفي اللي تون ريال انت كي تعمل مثلا واحد خلصك بكارت تويكا ولا خلصك بمحفظه الكترونيه نعطيوك معناها انترفاس ويب ابليكاسيون ويب تبع فيها اون تون ريال العمليات نتاعك انت هذه الحقيقه مش موجوده في البنوك
3: صحيح.
0: انت كارت بونكير استنى حتى لين تجي الفلوس الكومبونساسيون من الاس ام تي غدوه ولا بعد غدوه باش تنجم تراهم في حسابك
3: صحيح.
0: لكن انت كتاجر معانا هذه نعطيه لك الفرصه باش تشوفها تود سويت فهمتي باش تشوف تود سويت اللي راه فما واحد جاي خلصك معناها بكارت ماستر كارد ولا فيزا راه ب 20 دينار وتراها في الداشبورد نتاعك
3: موجود
0: هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه زاد احنا نعطيوك معناها الحقيقه حاجات تنافسيه
3: اللي هي
0: معناها نجموا انا او نيفو نتاع الكوميسيون انت والواحد نتاعك
2: دونك نعطيوك
0: زاد عندي حجم المعاملات نتاعك نعطيوك
3: نبيع ونشريو في النقطه
0: هذه
3: كيما نقولوا
0: الحاجه نعطيوها زاد احنا الاخرى للعباد اللي تحب تعمل اي كوميرس يعملوا اي كوميرس
1: احنا
0: نعطيوك زاد تكون ابل جيت وي دو بايمون كليك تو باي هذاك تخلص به مثلا ولا نعطيك زاد ليان دو بايمون اليان دو بايمون مثلا انت اكزومبل انت مثلا توا تاجر قاعده تبيع لكن ما عندك سيت ويب وتحب تخلص اونلاين كيفاش تعمل تحب تخلص بعمليه الكترونيك تعمل تدخل على البلاتفورم هذه ونسمى اونجينير ان ليان دو بايمون اليان دو بايمون نبعثه بالواتساب ولا نبعثه بالاس ام اس كي نكليك عليه انا مشير الاخر تخرج لي تحب تختار تخلص بالكارت تحط كيما الاي كوميرس بالضبط والا تخلص بالواليت ولا حتى تمشي تخلص اسبيس في عند وكيل دفع
3: به
0: دونك هذه بالنسبه للعباد اللي تحب تعمل اي كوميرس وما عندوش سيت اي كوميرس فهمت هذوما ليان دو بايمون
3: على مستوى التسجيل العمليه هذه في المحاسبه
0: أي.
3: انت تعطيوها وثائق كيفاش يجبد الوثائق سكانين
0: كيفاش احنا تو تاجر بتبيع نعطيوها فاتوره
3: نعطيوها فاتوره
0: نعطيوها فاتوره باش هو ماذاك يقوم بالفيسكاليتي نتاعو وعنده روتوني لاسورس بتبيع نعملوا له ابليكا روتوني لاسورس وتي فيها
1: سي محمد علي انا كي نفهم هكا كانه فما معاضده لجهود الدوله في محاربه مش محاربه خليني نقول في التقليل من التعامل
3: السوق الموازي اقول السوق الموازي
1: نقولوها بهكا
0: هذا هو راهو الادماج المالي والحد من الكاش الادماج المالي لكن زاد الديكاشي كيفاش نجموا نقصوا من السيركيلاسيون تاع الكاش
1: هذا الفلوس اللي تدور نعم
3: وتنجموا تقيسوا المجهودات نتاعكم كل عام وين وصلوا
0: والله احنا معناها كي نراو رواحنا معناها الحقيقه الحمد لله معناها كي نراو رواحنا معناها نقولوا معناها اليوم معناها بالخدمات بالجودة متاع الخدمات قاعدين نشوفوا العباد ولا تطلب الخدمات تاعنا معناها فهمت
3: احنا سمعنا في وقت من الاوقات ثم البلاي بال
0: باي بال بالضبط كيما زيتونه بيمت اللي هو لا هو ما جاش
1: خالص
0: حاجه لكن هو ناجح لبرا
3: نحب نعرف شنو الفرق بينهم
0: البي بال شي عمل الحاجه سهله على الاخر اش قال هو قال انت خويا الناس كل تنسى نمره كونت نتاعها وتنسى الواحد وتنسى كيفاش كريبك الفان شيفر وكل واحد جاء عمل هو قال اخوي انا نعمل انا حساب بازي على الايميل فهمتي انا قلنا نعمل انت لعبت كل تذكر الايميل نتاعها ايميل متفاصل لكن يربطوا بالحساب نتاعو هو حساب يرتب المحضة الإلكترونية
1: المحضة الإلكترونية المالية
0: جاء قال عمل الوحدة دونك تدخل أنت بالإيميل تلقى عندك الحساب نتاعك أنت باي بال وسهل العملية في الباي بال تنجم تبعث للعالم الكل أرخص تكاليف
4: تدخل لك أنا على حسابك
0: لا أنت بتعرفش الإيميل بتاعي تعرفش خاطر كلمة السر نتاعي وفما زاد بعد يجيك أو تي بي بالطبيعة
1: يجيك
0: باش يجيك كونفيرماسيون نتاع اس ام اس ما تنجمش تاخذ
4: احنا لا
1: متابع
4: لنفس الحكي توا مساهمة هذا القطاع في تفعيل خطط الاندماج والمالي قلت لي ماشيين في خطوات طيبين قداش حجم القطاع معناها كيفاش بدا عام
1: 21
4: قداش من مؤسسة تقريبا
0: توا فما 6 مؤسسات دفع معناها تم اعطاهم مركز ترخيص فهمت
4: حجم المعاملات نتاعهم تقريبا
0: والله الحقيقه معناها لي ستاتستيك ما عنديش خاطر ماهمش بيبلي لهم لي ستاتستيك تاع الخيال نعرف لي ستاتستيك نتاعنا
4: البنك المركزي
0: مازال ما فماش نشر كيما البنوك في السي ام اف مثلا ولا فهمت ما فماش
3: معناها ما فماش
1: لكن فما تطور من خلال تجربتكم انتم فما تطور فما
0: الحقيقه نشوفوا فما تطور معناها فما تطور سواء في عدد الفروع فما تطور في عدد الحرفاء احنا تو مثلا عم ناول الحمد لله معناها اون ا بي سيرفير 500000 كليون فهمت معناها نص مليون تونسي
4: معناها حتى بيجي
0: عمل عندنا او مره انترانزاكسيون
1: عمل مره
0: فهمت
3: انا نعرف ان التشريع الاسلامي في كل بقعه عنده ما يقول يقول لك هذا هذا به هذا مش به على مستواكم انتم ثم حدود ما ترعيوا فيها
1: يعني تخضعوا لهيئه شرعيه مثلا ولا حاجه
0: احنا من احنا الاسلامي والحمد لله معناه من نجم نكونوا كان اسلامي ما عندنا حتى ربع فرصه باش نكونوا مانيش اسلامي اول حاجه احنا ننتميوا لمجموعه بنك الزيتون اللي هي بتبيعها معناها بنك اسلامي معناها وعنده هيئه شرعيه نتاعو وكل شيء لكن احنا كمؤسسه دفع خدماتنا الكل ما فيها حتى شيء كل عمليه دفع والكل بازيس دي كوميسيون ما نعطيوش قروض ما نعطيوش وحده
1: ما
0: انتري ما عندنا حتى شيء وعملياتنا اكثريتها مجانيه
4: عمليه الصرف يد بيد بالحاضر معناش
1: يد بيد ما عندكش
3: ما بتنجمش تقول لي خدمتكم
1: 48 ساعه
3: ما تنجمش تقول لي خدمتكم كي زيت على الماء ماشي 100% عندكم عوائق بتتعلق بالثقافه بالبنيه التحتيه شنو
0: والله
3: احكي لي عليها
0: تحديات هو العوائق اللي احنا معناها نجم نقنعوا عباد كيما سيرشيد كيف كنت سيرشيد احنا كي نقنعوا معناها ونوصلوا نجم ونوصلوا باش تتعامل معنا
3: انا ما نقنع الا ما نتاكد حل الانتي كونت في الزيتونة بيمنت
0: تو تصورني انا ما عنديش كون
3: يا اخوي نثبت اموري
1: لكن انا سي محمد اعطيك
0: انا تو زاد اسمعني في الاذاعه هذه والمستمعين الكل اي واحد يوم يهبط الابلكاسيون يدخل على ويحل حساب حتى كان غير ما يشارج يدخل على ايزي بريفيليج ايزي بريفيليج هذه معناها في وسط الابلكاسيون هذه تعطيك اكثر من 700 ماركه تونسيه تخفيضات تمشي تخلص تمشي تخلص غاديك لكن تعطيك تخفيض
3: كما في كما في الوتله عاملين
0: فهمتي انت تمشي تخلص مثلا بشي شي صباط الصباط مثلا هو
1: ب 100 نقولوا
0: ب 100 دينار
1: تخرج منها.
0: تدخل على ايزي بريفيليج لهنا تدخل تلوج على الماركه هذيك باش تلقاها 100% موجوده تجي تشوف التخفيض تاعك عندك 10% تكلم الكوميرسون يسكانيك الكيور كود نتاعك انت خاطر يعرفها هو ايزي بريفيليج دونك تتمتع انت في بلاصه تخلص 100 تخلص 90 تقصد ربع
3: وانت تاخذ اشهر
0: هذه انه كان نحب
3: وانت تاخذ اشهر قول لي ترى
0: لا ما ياخذ حتى شيء
3: كيفاش ملي هو مش
1: ما هو
0: احنا لهنا احنا طول هنا في بلاصه نمشي نصرف انا الماركتينغ وواحد نمشي نعمل كوميونيكاسيون باش نقنعك انت تشري تجي تحل معنا هاني انا نحل لك الشاي انت صبات شري لكن كي تشريه انت وتقول والله لكن هبط انا التطبيق مجانيه وما عندي فيها حتى شيء عندي مشكله
3: وليد عندك
0: حاجه
1: يوم مجاني غدوة تستخدم خدمات بقى أنا لهنا عندي
0: وين
1: أنا عندي زادة لهنا قوس لهنا سي محمد علي الغربي أنه تحكي معناها كيفاش تقنع سيرشيد سيرشيد راه كي يسمع زادة الإشهار كي يسمع خدمات في بعض المناطق وفي بعض الواحد زادة قد يقتنع ويشوف شنية هذه لأنه مثلا نحن 5 سنوات تويكة حاجات كيف نهك انا واحد من الناس اعتقد انها تحلي بعض مشاكلي
0: صحيح
1: علاش ما سمعناش بها
3: خصوصا انك كل عندك برشا تحويلات وبرشا فلوس ما شاء الله عليك
1: باش خلص فرق تطورة الماء والضوء والواحد لا مانيش تاجر انا
0: هو اي حاجه جديده
1: ما نحبش نشد الصف لا في البوست لا
0: ايوه اي واحد معناه اي حاجه جديده
4: يلزم تثقيف
0: ليدوكاسيون فهمت احنا الحقيقه اللي قاعدين تويك معناها اللي اكثر حاجه معناها هي كيفاش نعرف منتوجات نتاعنا نعرف خاطر احنا معناها المنتوجات عندك، عندك دي سوليسيون الترناتيف تجم تعملها باش تجم تستغنى على خدماتنا، اما كي تجرب تحصل هذه الحاجه باهي، كي تجرب تحصل فهمت.
1: نعم.
0: لكن انت كي ما تسمعش بهم ماكش انت ما عندكش تقعد ما تنجم
1: تخلص هذا اللي نحكي عليه،
0: فاتوره الماء نتاعك تقعد تنجم وبشد الصف فهمت.
1: هذا اللي نحكي
0: عليه، انا نعطيك طريقه باش ما تشدش الصف وباش ما تكلفك حتى شيء، انت في بالك تخلص فاتوره الضوء وتخلص كان السعر نتاعك، ما عندك حتى كوميسيون فهمت.
1: بلاش
0: زيرو كوميسيون، معناها انت فاتوره 15 دينار 300 كانت تحويلات في فلوس
1: اي،
0: والفاتورات كلهم ببلاش، الرشاش تليفونيك تخلص كيما
3: الضوء
0: كلهم ببلاش.
1: يعني انا مثلا فاتورتي نتاع الضوء 100 دينار
0: تخلص
1: 100 دينار، نخلص 100 دينار
0: 100 دينار صفر عموله
3: بلومبي جا صلح لي وعمل لي فاتوره نخلص ما غير اي عموله
0: خلصوا هو أي. خلص البلومبي تبعت له فلوس،
1: تبعت له فلوس
0: فيها
1: فيها فيها خلص له فاتورته
3: انت قلت لي
0: الماء لا مش فاتوره مش فاكتوريه لا هو ذاك مش ماكش باش تخلص الفاتوره باش تخلص له خدمات
1: خدمات
0: الخدمات يا اما تبعت له ترانسفير ولا لازم يكون هو عنده كنتين تاع عنده تي بي او تخلص وقتها بالكيو ار كود
1: فيها عموله هذيك. لكن مساله هذوما الفاتورات اللي ذكرتهم صفر عموله
4: هي حاجه مربوطه مع التحديات
1: تسمع ما ولا تيفا فاتوراتك الكل ايوه ايوه
4: موضوع
0: فما حاجه دقيقه تو ذكرني فيها
1: سيرشيد وقعد
0: يحكي سامحني قصت عليك
1: اللي
0: التطبيق زاد تخولك باش تخلص انت بالكيو ار كود عند لي كوميرسون اكثريه لي سوبر مارشي في تونس الكل ما غير ما نذكروا الواحد
1: نعم
0: كلهم يخلصوا بالكيو ار كود، معناها انت تحب تقول له نحب نخلص بالموبايل بيمنت هو
1: نعم
0: هذا يفهموها ولي كيسيم تاعهم قولوا خلص بالواحد دونك انت تحط لك المونطون تخلص ومعناها هما غير حتى ربع مشكله والامور كلها حينيه
1: واضح.
4: شفت هذا هو التطور التكنولوجي اللي قاعدين نحظي. اولا سؤال وبطبيعة حتى توقعات، اولا التحديات في مستوى التشريع شنو تتاملوا تحسين في التنظيم وشنو هو حجم السوق المستهدف؟ ابدا مؤسستك واذا كانت تقول في القطاع عملتوا جمعيه نتاع المؤسسه
0: دابا عندنا تابعين للسي بي اف، احنا كنا تبع سي بي اف كيما كيف البنوك
4: تابعين
0: المجمع
4: مجمع البنوك
0: المجمع المالي والبنكي دونك احنا نتبع هذاك معناها على مستوى
4: عاملين معناها غرفه خاصه لل
0: عندنا ديك ساحه معناها غرفه
4: كيما الليزين كيما الايجار
0: كيما الاستابليسمون دو بايمون كيما الليزين كيما البنوك.
3: تحيه سيناجي الغندري
0: اي تحيه سيناجي من المنبر هذا
3: ناشط جدا
0: اي ما شاء الله عليه. قلت لك التحديات هي الحقيقه التحديات على مستوى التشريع احنا عاملين معناها قاعدين نسقوا ديما مع البنك المركزي الحقيقه وعاملين بلوزيور انيشيتيف باش نحسنوا على مستوى الجبايه. عندنا مشكله الحقيقه في الجبايه خاطر هما توا ذوما شفت لي زاجون دو بايمون اللي يخدموا معنا معناها هما العمليات نتاعهم ماهيش باش تكون في عمليه كبيره لكن الروتوني لا سورس 10%
3: فيها روتوني
0: روتوني لا سورس 10% مثلا
4: روتوني لا سورس من الكوميسيون تاعهم
0: على الكوميسيون تاعهم
3: ايوا معناتها ولاو يعرفوا الشيفر دافير نتاعهم ما عندهم يخبي
0: يعطيك
3: الحماس
0: اللي يخدموا معنا مش اللي يخدموا هما
3: اي
0: اللي يخدموا معنا
3: معكم
0: هذا على مستوى الجبايه فما
4: معناها 10% كان هو يعمل فورفي يولي برشا عليه
0: برشا اي الحقيقه خاطر تو مثلا كي تشوف ان ليزوبيراتور تليفونيك تو يخلصوا في 1.5% فهمت وعندك لوتو فاكتوراسيون انا تو مثلا عندي 1000 وكيل معناها الحقيقه باش نجيري فاتورات نتاع 1000 واحد ماهيش حاجه سهله فهمتي باش نخلصوا فاتورات كيزو فما الفوتره الاوتوماتيكيه لوتو فاكتوراسيون فهمتي كيما عاملين مع ليزوبيراتور تليفونيك ما باش فاتوره العباد تعمل لي ريشيرش تليفونيك اللي يبيعوا
4: مش كل
0: ما يعملوش حتى واحد لا يعمل لوتو فاكتوراسيون ديكلاراسيون عند لوبيراتور لوبيراتور قرا وبعت تعطيت لفلان وفلان وتم تشد اوتو فاكتوراسيون
3: سهل عليه
0: فوالا هذه العمليه هذه مثلا الصعوبات
4: الجبائيه معالجه جبائيه
0: اكثر يعطيك الصحه على مستوى التشريعات الحقيقه فما مجهودات كبيره من طرف البنك المركزي الحقيقه معناها قاعدين نتعاونوا مع بعض
4: فما تفاعل بين
0: فما تفاعل الحقيقه فما فما
4: المهنه
0: يعطيك الصحه
4: والتشريع
0: فما تفاعل الحقيقه دونك
3: قاعدين خدمه وطنيه معناتها باش
4: نعم داخلين في السياسه العامه تاع الادماج
3: الادماج
4: الانتجراسيون في
3: والتنقيس من ذلك السوق الموازي الى غير ذلك لكن انتم ما عندكمش
1: مازال عندي دقيقتين سي رشيد حبيت
3: نعطيها سي محفوظ لانه هو ضيف يا خويا نحترمه يا خويا
4: لا مش ضيف هو هو
1: هو ضيف الاذاعه
4: هو, هو هو طرف مني جو على وجه ضيف
3: برا عاد خير من كل احنا واش نتكلم كلمه انا
1: لا لا
4: انا قلت لك زميل ومؤسس
3: يا خويا اسال
4: سي محمد علي الغربي من مؤسسين مصر
3: رغم اللي شعر موشك حل كما تقول لي انت تقول لي زميلي
4: صح علي صح علي اهم حاجه عندي انا والله بالحق في في المسيرة نتاع سي محمد علي، وهذه يمكن أمور شخصية أكثر منها مهنية. كيف يمكن بعد التكوين الكل أن تلقى روحك على مؤسسة نقوله تكنولوجية، وهذا حاجة يهمك، لكن كمتصرف كأول مسؤول على مشروع جديد، احنا نحكيه على البناء والتجديد، تشريد جديد. هل تحدياتك معناها اللي لقيتها انت ك كمتصرف كمسير
3: بعد مسيرتك
0: ولا التحديات الكبيره لقيتها مرتي الحقيقه؟ خاطر الحقيقه
4: مش عيد المرأة اليوم،
1: لا مش عيد المرأة اليوم،
0: معناها التحديات الكبيره، معناها بطبيعه، معناها الحقيقه هو راهو الخدمه ديما راهو خدمه تاع فريق، ماليش خدمه باش يكون واحد واحد وكل شيء. والحمد لله معناها واحد كيعطيو
4: من تصور المشروع الى بعد
0: يعطيك الصحه كيعطيو فيه الثقه، معناها واحد ماذا بيه يكون معناها على قد المسؤوليه والثقه هذيك، ومعناها
4: وثقه المجموعه،
0: وكيبدا واحد يخدم مغروم كيف كنت سي محفوظ ما يحسبش لا يحسب الوقت لا يحسب الواحد، فهمت؟
3: وما تنساش العائله،
0: الحمد لله
3: ما تنساش العائله.
0: هذه قلت لك فوالا اللي تعب هي مرتين.
1: لا ربي يوفقك سي محمد علي. فقط للتذكير انا تو نزلت التطبيق بالوقت، يعني عندك في الحصه زد زوز تو ومزلنا
0: الحساب قدرت ربي باش تعديوا اللي بعدكم
1: ان شاء الله
4: يوم البث ان شاء الله.
1: الحساب بيكون مجاني على التطبيق،
0: ما عندك حتى
1: ما عندك حتى حاجه تدفع،
0: ما عندكش ما تعمل ما فما دي فري كان وقت تعمل ترانزاكسيون
1: واضح،
0: معناها تعمل تحويل
1: هكا باش سمعتوا خياني ما
0: معناها تشارجي 100 دينار باش تقعد ديما 100 دينار ما تنقص.
1: واضح. يعطيك الصحه سي محمد علي الغربي مدير الزيتونه للدفع، فعلا احنا انا واحد من الناس اكتشفت خدمات جديده، ان شاء الله ربي يوفقك يعطيك الصحه
4: فيك. اكيد باش ناخذ منه موعد قادم
3: يعني طالب فترة.
0: لا ولا حليتوا لي شيء يا سي
4: محمود بكل خاصه لانه الحصه نتاعنا من اللي تاسست اذاعه الزيتونه واسسنا هذا البرنامج اسمه في المال والاعمال، نعم. هي دورنا تثقيفي الثقافة الاقتصادية للمواطنين التوانسة باش نساهموا بقدر ممكن لتحسين الثقافة الاقتصادية والمالية.
1: يعطيك الصحة مرة أخرى سي محمد علي الغربي،
0: عايش
1: بارك الله فيك، شرفتنا وأنستنا. الشكر موصول في نهاية هذه الحصة لسير شدة مر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، الأختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، 10 سنين من القلب إلى القلب.

0: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته

فسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

0: إشهار.
1: في بنك الوفاق اتلمنا مبادئ، مبادئ رسخناها في ثوابتنا، شاركناها معاكم في كل مرحلة من حكايتنا. وهذاك علاش في بنك الوفاق نحرص على تقديم حلول وخدمات مالية وفق مبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

إلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.

فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا.

جعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا

0: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إليك ربي إليك ربي أقول لله حمدا في علاك لائق بما تفضلت بالعطاء وعلينا الله سبحانه أغدق لله حمدا في علاه لائق بما تفضل بالعطاء وأغدق. ذكرت أحمد والفؤاد مصليا دوما عليه وآله ومن اتقى. كل الشموس تبرأت من نورها لما ضياء محمد قد أشرق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: إشهار
3: مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
5: من كلام المصطفى. تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: المصطفى من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد. مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وإنما تسمعونا وإنما يصلكم صوت برامجنا، يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى. معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا شيخ.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا أختي مريم، ربي يعين يعيكم إن شاء الله على طاعته
1: يا رب
2: ومحبته ومحبة رسوله ومحبة خلقه.
1: آمين.
2: من جملة ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ

0: يحب يقول يراعي إذائي وبالمرصاد لي، إن رأى حسنة، يحب يقول إن رأى مني حسنة، إن رأى حسنة دفنها سترها وغطاها كما يدفن الميت، وإن رأى سيئة أذاعها. هذه شوف هل الخلق هذا اللي في بعض الناس
1: باش تميز وتعرف لهنا.
0: سبحان الله. اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني. خليل يحب يقول ديما يمشي معايا ويصلي معايا ويأكل معايا ونخدم بعضنا، ومع ذلك شوية القلب مش صافي. اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذعها. يفضح مش باهي. قال إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. وقال غيره الناس شبه ظروف حشوها صبر، حشوها من داخل صبر اللي هو المر، ها؟ وبين أفواهها شيء من العسل تحلو لذائقها حتى إذا انكشفت له تبين ما تحويه من زغالي، وإلى آخره من الكلام هذا. النبي قال يا ربي إني أتعوذ بك، وفيه تربية لنا مش ماذا به الإنسان يظهر ما كما اللي في قلبه يكون صادق، وماذا به الإنسان يرد باله كذلك إذا كان رأى من صديقه كذا بشي مش ما
1: ينتبه.
0: نعم ينتبه. نعم.
1: اللهم آمين.
0: نعم.
1: يا رب العالمين. كل عادة أحاديثنا من كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، ننطلق بأحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام في حصتنا لليوم. أول حديث يقول فيها سيدنا عليه الصلاة والسلام: الأبدال في هذه الأمة 30 رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا. معنى الحديث؟
0: نعم، هذا يعني من مراتب الولاية.
1: نعم.
0: من مراتب الولاية الرسالة والنبوة والصديقية، ومن تحت النبوة إلى غيرها كثير من المراتب الإلهية الله سبحانه وتعالى يوزعها على خلقه نفعا للخلق وإظهارا لمصالح عباده. فيظهر الولي يعني كرامة أو بشيء يشبه المعجزة. وعلاش؟ ليس بشي يقولوا الناس هذا ولي سيدي فلان ولا سيدي فلان رضي الله عنهم الكل، ولكن ليدل هاك الناس على ربهم بهاك الولي، فتلقاه هو يدلهم إلا على الله. سبحان من لم يجعل الدلالة على أوليائه إلا من حيث الدلالة عليه. الله يدل الناس على الأولياء إلا من حيث أن هاك الأولياء يوالون الله ورسوله ويجتهدون وتقوى كبيرة وحب كبير للخلق وكذا وتضحية كل حتى يدلوهم على الله
1: يعني
0: لا على غيره
1: في الأمة من
0: نعم
1: من
0: دائماً
1: أولها إلى إلى أن يبعث يرث الله هذه
0: لا ينتهي
1: عليها.
0: إذا مات واحد من هات المقامات هذه إلا وبعث الله واحد آخر في مكانه.
1: نعم.
0: فإذا كانوا 30 ولا 40 أبدا لا ينتهي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيهم هذه ومعروفين عند أهل يعني الذاكرين الله كثيرا. وحديث هذه قال صلى الله عليه وسلم: الأبدال في هذه الأمة، إذن هما في الأمة،
1: في الأمة.
0: 30 رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، يعني سيدنا إبراهيم هو الاستقامة تاعه، وأن قلبه اللي به الفائدة دائما هو يعني متوجه بالله.
1: للمولى سبحانه وتعالى.
0: ولذا ذكر لما كان معناه مبعوث في المنجنيق إلى إلى النار، وأنه لاقاه في هالجولة هذه السماوية يعني جبريل وربما معه ميكائيل، وقالوا يعني أطلب ربي.
1: نعم.
0: قال علمه بحالي يغني عن سؤالي.
1: سبحان الله.
0: نعم. ولذا هل الناس هذوما تلقاهم قلوبهم ياسر متعلقة بالله، لا تنساه، لا تفتر عن ذكره وعن مراقبته. وسبحان الله، الأبدال في هذه الأمة 30 رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، حب يقول انفتح لهم طريق إلى الله، طريق سيدنا إبراهيم، صارت قلوبهم بهالمرتبة هذه. كلما مات رجل، يحب يقول منهم، أبدل الله مكانه رجلا، فلذا سموا الأبدال.
1: يعني
0: معنى كثير الأحاديث قل بهم ترزقون، بهم ترحمون، بهم يعني
1: هولي بعده سمحني. نعم. الأبدال في أمتي 30، بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون.
0: نعم. يعني بهم تنصرون وتمطرون.

0: على خاطر هك الناس هذوكم إذا نظر الله إليهم هذا أغضبه على غيرهم
1: على باقي العباد.
0: نعم، من شدة ذكرهم لله وعمارتهم في المساجد، دعاء للأمة والدعاء بالخير والإحسان وغيره من الأمور اللي قوموا بها، خاصة قلوبهم يعني ياسر مستقيمة مع الله سبحانه وتعالى، ليست إلا أعمالهم بجوارحهم ولكن القلوب اللي بها المعنى الأقوى. الناس هذوما هما جعلهم الله رحمة للأمة سبحانه وتعالى، ولذا كثير الحديث تلقى فيها لولا شيوخ ركع
1: صحيح
0: وأطفال رضع وبهائم رتع وشباب خشع لا صب عليكم العذاب صب، معناها ولدا هاك الكلب وهاك القطوس وهاك الحشرة
1: البهائم.
0: ما تعطيهاش قيمة، وهاك البقرة وهاك الرجل الكبير والمرأة الكبيرة اللي تشوفها أمي ولا أمية ولا هذوكم ربي سبحانه وتعالى يعني ياخذ بهم على خطرهم لما ينظر إلى عباده وكثرة الفساد وكثرة يعني الذنوب وكثرة كذا يطفى غضبه، وزيد عليها الناس اللي تتصدق في السر، وزيد عليها الناس اللي تقوم شي من الليل، وزيد عليها الناس اللي هما يتشفعوا ويدعي والوالدين وغيره والشيوخ وكذا. فيعني من جملته الناس اللي هما جعلهم ربي إما أقطاب أو صديقين أو أوتاد
1: كلهم
0: أو
1: في مرتبتهم.
0: نعم نعم، ولا أبدال هذم كلهم كثير من الأحاديث فيها، لأنهم فيهم مصلحة قوية يعني. ولذا النبي يقول قل أبغوني الضعفاء من أمتي، يحب يقول تقربوا لي بالضعفاء من أمتي، أحسنوا للضعفاء، اللي أنتم ما يجيش في بالكم هاك الضعفاء لهم مرتبة ولهم دولة يوم القيامة
1: صحيح.
0: يظهروا اللي هم هنا يعني زواولة وكذا، ومع ذلك هم لهم مرتبة
1: عندهم قيمة
0: في الدنيا.
1: عند المولى سبحانه.
0: نعم سبحان الله، شوف اللي يقول معناها لله عباد ما تجيبهاش فيه جملة، فإذا دعا إلى الله لو أقسم على الله لا أبره.
1: أشعث أغبر، نعم.
0: أشعث أغبر ذو تمرين، زوز قطايع قطعة لف بها من فوق وقطعة متحزن بها لا يؤبه له،
1: ما
0: تنتبه له حتى شيء، لو أقسم، لو قال اللهم يا ربي والله لما تعطينا كذا، لو أقسم على الله لا أبره. القلوب هذه معادن عظيمة عند الله، وتلقى التوانسة ما شاء الله اللي صلي على النبي صلي على النبي، يحبوا الأهل الله، ما عندهمش الإنكار، ما عندهمش، عندهم كثير من التصديق والمحبة في أهل الله. من جملته ما ذكره صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الأبدال هذم بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون على الأعداء.
1: نمشي للحديث آخر في كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا.
0: نعم الله يوفقنا ونعمروا أكثر المساجد نتاعنا ونمشيوا على رجلينا شيء معناه أكثر للجوامع والمساجد. سبحان الله فيها عبادة عظيمة وفيها أجر عظيم، وفيها واحد يمشي بدنه، وفيها الإنسان يخرج من الدنيا ويقعد شوية في الآخرة أو في أرواح وروائح الآخرة.
1: نعم.
0: ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يشجعنا يقول الأبعد فالأبعد، أي من داره أبعد من المسجد اللي تقام فيه الجماعة أعظم أجرا ممن هو أقرب منه. كل ما زاد البعد الأجر على قدر التعب،
1: كل ما زادت الخطوات.
0: نعم كل ما زادت الخطوات، كل خطوة إذا كان إنسان لا تخرجه إلا الصلاة، توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كانت له بكل خطوة يعني ربي يسامحه ويغفر له ذنب ويعفو عنه معنى على ذنب، ويعطيه حسنة ويرفع له درجة في الجنة. يعني شيء كبير، هذه خطوة، كل خطوة شنية خطوة خطوة تظهر اللي هي بسيطة هي غير بسيطة. حياتنا اللي فيها 60 ولا 70 ولا 80 سنة ولا اللي هو يعني قصيرة، ولكنها الأعمال انتعنا اليوم الصالحة تدوم أبدا لا تنتهي.
1: نعم
0: ولذا كل خطوة بحسابها. فقال صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. نعم
1: نمشي الحديث اللي بعد، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة.
0: نعم ما شاء الله تبارك الله، الإبل يعني الجمل والناقة وكذا، عز لأهلها لمالكها، فيها كل خير، فيها اللحم وفيها اللبن وفيها تحمل الأثقال وغيرها، وهي ذات مال يعني صحيح. فيها قيمة كبيرة،
1: قيمتها المادية
0: نعم
1: رفيعة.
0: والغنم بركة، الغنم يشمل الكبش يشمل المعز وكل الضأن والمعز كلها بركة معروف. والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، يحب يقول منوط بها ملازم لها، كأنه عقد فيها، كأن الله. الخير معقود فيها، وين ثم الخيل لابد تلقى الخير نعم. ولذا بعض الناس اللي يقدر ولو ما يحتاجوش تلقاه يربي يعني
1: عنده المساحة
0: عنده المساحة وينجم يوكله بالقدا ويقوم به وينظفه إلى آخره، تلقاه مربي يقول لك راه فيه الخير، فيه الخير الله. كذلك البركة في الغنم معروفة ماذا به الإنسان، ولو شات غنمه، ولو بيشات، ولو يكون عنده كما قولوا احنا واحدة ولا اثنين، قالها خليتهم عند فلان للبركة يعني.
1: وكانوا سيدنا عليه الصلاة والسلام لهنا يقول ربما للصحابة ولينا انه التجارة اللي يحب يربح في هذا كذلك معناته
0: الغنم فيهم الخير،
1: فيهم الخير الإبل والغنم نعم والخيل
0: نعم فيهم الخير، يجتهد الإنسان فيهم يقوم بهم، ما يخليهمش جوعة، ما يخليهمش حشاك في الوسخ، معناها فيها خدمة
1: صحيح.
0: يجتهد فيها كلهم خير نعم كلها خير وكلها بركة
1: يا رب. نمشي للحديث اللي بعده. سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، والحديث عظيم جدا الحديث هذا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
0: نعم، هذه الحديث مشهور عن سيدنا عمر رضي الله عنه، أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض اللباس وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وقرب ركبتيه من ركبتيه وضع يديه على فخذيه هو، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أخبرني عن الإسلام، قالوا الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن تصلي خمسك إلى آخر الأركان المعروفة. فقال له صدقت؟ فقال الصحابة قال فعجبنا من الرجل يسأله ثم يصدقه. ثم قال له أخبرني عن الإيمان، قال له إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وقضائه وقدره خيره وشره وحوض الميزان إلى آخره حسب الروايات. فقال له صدقت؟ قال عجبنا منه، لأنه جاب شيء يتعلم ولا يقول صحيح.
1: نعم.
0: ثم قال له للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الإحسان. هنا النبي قال له صلى الله عليه وسلم قالوا الإحسان أن تعبد، الإحسان هو الإخلاص، تصفية العمل من شوب الغرض ومن شوب العوض، ما بداش طالب إنسان أن تعبد، قالوا الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يحب يقول تعبد الله معناها كأنك جالس بين يديه بالأدب وبالنظر إليه، وترد بالك مليح في أدابك وفي ما افترض عليك، فإن لم تكن تراه، إذا كان مكش معناها الحضور القوي والمعاينة وشواهد انت على المولى عز وجل معك، على الأقل أقل مقام الإحسان هي المراقبة، أن تعتقد وتستحضر أنه يراك وأنه معك. فإذا كنت في هالمقام هذا فتكون دائما من المحسنين، رد بالك على ما يلزمك بين يومك وليلتك، رد بالك على فعل الخيرات والبعد عن المنهيات، كأنك تشوف في ربي اللي هو يشوف فيك، عيون سبحان الحق الله. سبحانه وتعالى معك، تستحضرها وتحس فيها وتشعر بها وتشعر قربك منه سبحانه وتعالى، فكل حركة وسكون لك عالم ومستحضر كمال الاستحضار وأنه يراقبك. فقالوا مقام الإحسان هذا فيه ثلاثة، أوله المراقبة، وهو أن تعلم وأن الله يراقبك وينظر إليك، ثانيها المشاهدة، وأنك تغيب بوجوده معنى بفكرك وذكرك له ومعه سبحانه وتعالى عن الأكوان، فتكون في الأكوان ولك يعني شهود قوي من القرب من الله سبحانه وتعالى، فتكلمك كل الحركات والسكنات نتاع الكون، كما قالوا الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم خلانا توفى علينا وإن الطير لا تطير في السماء فنأخذ منها علوما ولو يفهموا
1: عن علوم أخرى.
0: نعم كل متحرك وساكن وكذا يفهم فيه. والمقام الثالث هو المعاينة. المعاينة كأنك ترى المعاينة الكبرى تتفتق للإنسان يعني غيوب المغيبة عن عامة الناس
1: أشياء أخرى في مراتب معينة.
0: نعم فيتحقق بكل ما ذكره القرآن ويتحقق بكل ما أوصى به أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال مثلا صلى الله عليه وسلم لأن يدخل مثلا إبرة من حديد من نار في رقبة ابن آدم خير له مثلا أكرمكم الله من الزنا مثلا يولي يشوفها كأنه يشوفها كيف
1: حقيقة
0: القصة هذه ما هو تأثير انت فعل الشيء اللي هو مثلا ذنب أو هو محظور أو هو منهي عنه شنو هو النتيجة نتاعه في الربا وإلا في الخمر مثلا
1: يشوفه حتى في حياته ما
0: يشوفه بشوفة اللي هي معاينة حقانية معناها فما فيجتهد هذا معناها من كان في يجتهد في مقام الإحسان فيجتهد أن يتحقق وأن يتخلق مليح بكأنك تراه أو أن فإنه يراك كأنك تراه وإنه يراك يشوفك الصحابي اللي قال أذنب الذنب كبير فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله دعي لي الله يغفر لي قال اللهم اغفر له كذا قالوا اغفر لك الله تهنى فامشى شوية ورجع قالوا يا رسول الله أكان يراني عندما حيث فعلت ما فعلت قالوا نعم فسقط ميتا مغشي مات بالقوة الفجعة والخوف ولذا المقام هذا مقام المراقبة ومقام المشاهدة ومقام المعاينة هو موجود عند المسلمين المؤمنين خاصة هو من أعمال القلب ومن تطهير القلب
1: من حضور القلب في كل عمل وفي كل فعل يقوم به الإنسان
0: بالضبط
1: يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراك
0: بالضبط بارك الله
1: في كل لحظة في كل حال
0: يراك وهو معك سبحانه وتعالى وهو معنا.
1: نمشي وحديث اللي بعد يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
0: نعم الأرض كلها مسجد أي محل للسجود
1: للصلاة
0: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نجم الأرض لما ما عندناش الماء نتيمو من التراب ومن الحجر ونجم نصليه في أي مكان طهر ما فيهش نجاسة فهو لنا مسجد. مناش يحب يقول ملزمين باش نصلي إلا في مساجدنا كما هو بالنسبة لغيرنا من الأديان. إنما احنا جعلنا الله الأرض مسجدا وطهور أي مكان طاهر
1: وانت في غابة دور نجم
0: في غابة في صحراء في بحر وين ما تنجم
1: على طرف الطريق أذن عليك تنجم تنزل وتصلي
0: تشوف القبلة وتصلي معناها. ولذا الأرض كلها مسجد الحمد لله هذه حاجة عظيمة إلا الحمام والمقبرة. الحمام لأنه فيه في النجاسات نتاع الناس وفي الناس اللي يصلي فيه اللي ما يصليش في اللي يتحفظ ويرد باله على الاوساخ وعلى النجاسه فيه اللي ما كذا ما تنجمش تجي في وسط الحمام نحكيوا الحمام الداخل وين المطهره والناس داخله خارجه وين الماء كل مجيش غادي يقول خليني نصلي
1: هاي
0: الدنيا نظيفه ما تعرفش الناس شكون ولكن اذا الحمام ماهوش مضمون الطهارة نتاعه ما تنجمش تصلي فيه. أما الخارج إذا كان البيت تعرفها البيت البرانية وين الناس تنزع حويجها يبدأ نظيف وطاهر متحقق الطهارة نتاعه
1: في المكان ولا
0: نعم في المكان
1: الفرش المفروش ولا اللي هو
0: والأفضل الأفضل بصراحة الأفضل أنه الإنسان ما يصليش فيه لأن الناس فيه مختلفين أنواع وأشكال وفيها تنحية الحوايج وفي ما فيه معناه ماذا به الإنسان إلا للضرورة ينجم في البيت تبدأ نظيفة كل نجم للضرورة.
1: إذا والمقبرة
0: المقبرة بطبيعة الحال المقبرة لأن فيها فساد الـ الـ الـ الأجساد نتاع تدخل فيهم نجاسة نعم في الفساد الأجساد. إذا كان في المقبرة مكان نظيف طاهر وبش يصلي وعارف قبلة نتاعه ويصلي على روحه المهم مكان نظيف. إذا كان مثلا قبورات منهوشة ومسخة ولا كذا لا ما يصليش. هذه هي المقبرة ولكن المقبرة يجوز الصلاة فيها إذا كان مكان
1: نظيف
0: طاهر ونظيف يصلي فيها الإنسان. نعم
1: الحديث اللي بعده
0: معناه المحل اسمعني اللي فيه الفائدة هو المحل الصلاة هذا يكره فيه ما تنزيها وتصح ما معناه لما يتيقن ما ثمش نجاسة في ذلك المحل كما لو نبشت المقبرة ذكره الشافعية وغيره وأخذ بظاهره بعض المجتهدين. المهم فما حتى شكون قال أبطل صلاة فيها، ولكن لا صلاة صحيحة. المهم يتيقن ويتحقق أنه إيه معناها فيها الكراهية هذه، ولكن لما يتحقق وأن الطهارة موجودة ما ثماش النجاسة من قبور معناها منبوشة أو من
1: أو روائح
0: وسخ ولا النجاسة في الحمام، فله أن يصلي. نعم.
1: نشير الحديث اللي بعده، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.
0: نعم، الأرواح، قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح التي تقوم بها الأجساد. الجسد بلا روح يولي كالخشبة، إذا خرجت الروح يعني مات الإنسان، الإنسان يولي ما كالخشبة. فالأرواح هذه اللي هي تقوم بها الأجساد جنود مجندة، أي جموع متجمعة وأنواع مختلفة.
1: نعم.
0: سبحان الله. فما تعارف توافق في الصفات وتناسب في الأخلاق، وما تعارف قالوا حتى في الأزل منها ائتلف، ائتلف أي ألف كل منهما الآخر. وإن تباعدا في يعني المسافات السكنة وفي البلدان وغيرها،
1: ولو
0: بارك الله فيك، ولو الأجساد بعيدة فالأرواح تكون ما تعارف منها واشتبه تشابه في الصفات وفي الأخلاق ائتلف يعني إذا تلاقى. وقالوا كذلك ما تعارف منها في الأزل تآلف منها لما نزل إلى الدنيا، وما تناكر منها لم يتوافق ولم يتناسب لا في الصفات ولا في الأخلاق ولا كذا، اختلف أي تنافر كل منها تنافر من الآخر. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف أي تنافر وما يصيرش بيناتهم الألفة. نعم،
1: هذا في العلاقات، معناتها ساعات تشوف انه سبحان الله يعني في الازواج ولا غيرها يقول لك راه ما فماش مشاكل، لكن نحسوا ما فماش هكا الفه، ما في ساعه ما ينفصلوا، هذا داخل فيها الارواح الجنود المجنده؟
0: نعم موجود فيها، ولكن حبل الشريعه وحبل الاخلاق النبويه وحبل الاجتهاد في الالفه معناه هو الامتحان نتاعنا الكلنا. هي موجوده نعم، ولكن امتحاننا كيفاش نجتهد في خلق النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبروا ما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم. معنى هذا كله الأخلاق اللي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: العفو، المسامحة، والصلح، والصلح
1: خير،
0: هذا كله معناها مع هالاختلاف والتنافر ربما في الأرواح وفي الأخلاق وفي الصفات هو الامتحان نتاعنا. لو كان جينا كنا كيف كيف ما عادش ثم امتحان. ولذا الله جعل الاختلاف حتى نكمل بعضنا بعض، وحتى يعني نستفيد من هالامتحان بمن يجتهد أكثر في الإحسان.
1: نعم.
0: فالإحسان كل إنسان إنما هو لنفسه.
1: نمشي للحديث اللي بعده، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. والحديث اللي بعده في نفس السياق: الاستئذان ثلاث، فالأولى تستمعون، والثانية تستصلحون، والثالثة تؤذنون أو تردون.
0: نعم، الاستئذان هو للدخول، وهو استدعاء الإذن أي طلبه، طلب الإذن في الدخول ثلاث مرات. فإن استأذنت ثلاث مرات أذن لك ادخل الدار. وكان ما أذن لك شو ما كلمك حتى حد فيه البركة، ما تشدش وحدك
1: قاعد يدق يقول لك لا
0: لا شد النقوز على بعضه طاف طاف طاف، لا
1: عندنا عاد يقول لك بكري قديم خل نقيموه،
0: ما تقاومهمش ارجع مره اخرى. الهاتف موجود الحمد لله. اذا ما معناها حقيقه ساعات واحد يشد النقوس سبحان الله،
1: صحيح
0: معناها يوتر الأعصاب، ولا الباب اللي فيه كل الواحد طاك طاك طاك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك استأذنت ثلاثة مرات على الأكثر، كان أذن لك تفضل ادخل، قالوا لك ادخل مرحبا، ما أذن لكش أرجع فرجع. قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. وقال الاستئذان ثلاث، فالأولى تستمعون، والثانية تستصلحون أي يصلحون المكان وكذا، والثالثة تؤذنون. حب يقول الإنسان لولا نية سمعك، الثانية ما تقولش بيه سمعني وما جانيش. الثاني راه قاعد ربما يلبس في حوايجك الانسان، ربما يفركس في شلاكه باش يلبسها، ربما كان صيف والحال صيف ما حاجه على ولا المرار ما حاجه على، معناه يصلح من حاله. والثانيه تستصلحون، والثالثه تأذنون للمستأذن او تردون، والثالثه تقول له تفضل ادخل، واقول له سامحني تا العشيه نتقابل. نعم،
1: هذه في اداب مهمه عظيمه جدا، يعني في الاداب نتاع باش تمشي ضيف ولا باش تمشي حاجتك بقضيه عند الانسان، مش كما قلت لما تقعد تدق برشا ولا تلقى الباب مردود شويه تحل وتدخل، ربما يتلفتوا يلقاوك بحذاهم في الصاله. هذه من الاداب الاخلاق النبويه، هذا شنو تعلمنا حتى كي تكونوا فرد يعني اهل بيت يعني مع بعضكم وكانه فما نوع ما حل الباب وادخل، لا هذه يقول لك راهو استئذان
0: بالضبط.
1: من اداب نبويه يرسخها سيدنا عليه الصلاه والسلام
0: بالضبط.
1: حتى كان كنتوا اهل بيت واحد الانسان بالاحترام انه يطرق على غرفه النوم تاع ابوه، على غرفه النوم تاع ابنائه، وعلى غرفه النوم تاع بناته.
0: بالضبط.
1: سبحان الله.
0: بالضبط، هذه لا بد من هالشيء هذا باش الانسان ما معناه ما يتقواش على الناس اللي معاه، لا بد من هالاداب واللين والرفق، ويخلي لكل واحد يخليه المساحه الخاصه نتاعه.
1: نعم،
0: فهمت، سواء في نفس الدار.
1: صحيح.
0: اخوه بين بعضهم ومع الاب والام الى اخره، أو يعني إنسان جاي يدق على إنسان باش يدخل عنده، يخلي له الوقت باش يتنفس، أو سمعك خلي الوقت يتنفس حتى يصلح حاله ويرجل أموره إلى آخره، لعل يحب واحد يجبد شعره شوية، لعل سبحان الله أنواع وأشكال، نعطيه الفرصة نتاعو. الثالثة أما باش يقول لك تفضل
1: باش يفطر يغسل يديه وفمه سلم عليك المرق،
0: أنواع وأشكال.
1: صحيح.
0: والثالثة باش يقول لك نعم، ولا يقول لك سمحني راني نرجع، ولذا الإنسان ما يكثرش على الناس.
1: نعم. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم، إن شاء الله هالأحاديث دائما تربي في نفوسنا، تربينا دائما في هالباب هذا، باب الأحاديث النبوية والتربية النبوية المحمدية للحبيب عليه الصلاة والسلام. يعطيك الصحة فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد، مشكور، ربي يبارك فيكم، زادكم الله فهما وعلما. تحيات مريم فجاري، نقولكم حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من كلام المصطفى،
3: من كلام المصطفى،
2: تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد. مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. تطمينا وتطيبا للقلوب.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم،

0: صدق الله العظيم. رتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فمات فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سعيد جدا في هذه الحصة أن أقدم سيرة ومسيرة لأعظم شيوخي الذين تلقيت عنهم العلم في الصغر.

في الدنمارك وفرنسا وحول نواقل الأمراض. أشرف بوزارة الصحة على برامج مقاومة الأمراض المتوطنة، وتولى تسيير مصلحة الخدمات العلاجية وإدارة عدة مستشفيات، كما كان مشرفا على ملف تنظيم وإعداد البعثة الصحية لخدمة الحجيج لأكثر من 15 عاما. درس في عدد من مدارس الصحة في تونس، وشارك في محافل علمية دولية وزيارات ميدانية ضمن مهام منظمة الصحة العالمية. ساهم في إعداد كتابين بعنواني تاريخ الملاريا في تونس وصحة الحاج، وله العديد من المشاركات في الأبحاث العلمية المنشورة حول الأمراض المتوطنة. هذا الرجل رغم أن اختصاصه اختصاص علمي في ميدان الصحة، ومع ذلك ترون أنه ألف كتابين، وهذا الثالث بين يدي، والثالث كان على شيخنا محمد السويح الشريف التميمي، الذي كان إلى جانب أنه شيخ من الطبقة الأولى في جامع الزيتونة، كان لا يطرد طفلا ولا صغيرا ولا يافعا من الجامع وإن أحدث تشويشا في الجامع. كان يفرح بالأطفال ويفرح بالشباب ويذهب إليهم في أماكن تواجدهم عند آبائهم وفي بيوتهم ليأخذهم إلى الجامع ممن تربينا على يديه، وهو القامة العلمية الكبرى في جامع الزيتونة، الذي كان الأستاذ ابن عاشور يجلس في حلقته لما عنده من علم، وهو تلميذه الشهير المعروف. وهذا الكتاب أيضا هو من قول الحق من تلميذ بار بشيخه، رغم أنه اختار مسارا علميا، إلا أن بصمات الزيتونيين في تلاميذهم بقيت واضحة. وهذا الكتاب الفخم الضخم بعنوان محمد السويح الشريف التميمي مسيرة الشيخ، قراءة في تاريخ التعليم الزيتوني وسيرة جيل الإصلاح في الوطن القبلي. هذا الكتاب الذي تحدث فيه عن دوافع تأليفه، فقال: جاء هذا العمل امتدادا للرغبة في توثيق تجربة علمية راسخة تعكس حضور التعليم الزيتوني في الجهات الداخلية لتونس، بوجه خاص في جهة الوطن القبلي، حيث ظلت هذه المدينة لسنوات طويلة منابر للعلم والمعرفة ومنبعا لرجال حملوا رسالة التربية والتعليم وصون الكرامة العلمية. وقد اختيرت سيرة الشيخ محمد السويح الشريف التميمي مدخلا لفهم هذه المرحلة، ليس بوصفه شخصية محلية فحسب، بل كنموذج حي يمثل جيلا من العلماء الذين عايشوا مرحلة الانتقال بين التعليم التقليدي الذي مثله جامع الزيتونة والتحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها تونس مع نشأة الدولة الحديثة. فالسيرة في هذا السياق ليست مجرد ترجمة فردية، بل مرآة لفترة زمنية شهدت تحولات تربوية وفكرية واجتماعية، حيث تعايشت المعرفة التقليدية مع مقتضيات التجديد والإصلاح، وانخرطت في خدمة المجتمع المحلي عبر التعليم والإرشاد وبناء مؤسسات معرفية مستدامة. وقد دفعتني إلى هذا التأليف رغبة في إنقاذ الذاكرة العلمية من الضياع. يا ليت كل شباب تونس العظيمة تأخذهم هذه الرغبة في إنقاذ الذاكرة العلمية من الضياع. قال: وإبراز دور العلماء الذين عملوا في صمت، وأشير إلى كثرة هؤلاء العلماء في الآفاق، حيثما ذهبت في تونس، في آفاق تونس، في جنوبها، في شمالها، في كل شبر منها وجدت علماء كانوا يعملون في صمت وساهموا في تكوين أجيال من الطلبة والمربين تاركين أثرا دائما في الحياة العلمية والاجتماعية. إن توثيق هذه التجربة واستعراضها في سياقها التاريخي والاجتماعي ليس مجرد واجب معرفي، بل اعتراف بدور جيل آمن بأن الكلمة الصادقة والعمل الدؤوب
والمعرفة المتقنة هي أساس النهضة

0: والارتقاء بالمجتمع. في المقدمة ذكر عبد الوهاب الكبير قال: يأتي هذا الكتاب في إطار الاهتمام بتاريخ التعليم الزيتوني ودوره في تشكيل الحياة العلمية والاجتماعية بتونس، مع التركيز على الجهات التي ظل عطاؤها العلمي أقل حضورا في الدراسات الأكاديمية. نحن نرى أن كثير من الدراسات وقعت على علماء الحاضرة، علماء العاصمة، لكن علماء الجهات الذين كان بعضهم قد فاق في علمه علماء العاصمة، أين الذين ينفضون الغبار على هؤلاء؟ قال: ويهدف إلى تقديم قراءة تاريخية موثقة لمسار التعليم الزيتوني في الوطن القبلي من خلال نموذج محلي يتمثل في مدينة منزل تميم خلال النصف الأول من القرن العشرين، ويتخذ هذا العمل من سيرة الشيخ محمد الصويح الشريف التميمي المولود في 1902 والمتوفى في 1978 مدخلا لتحليل مرحلة مفصلية من تاريخ المدرسة الزيتونية بوصفه أحد علماء الجيل الوسيط الذين جمعوا بين التكوين العلمي بجامع الزيتونة والممارسة التربوية في محيطهم المحلي. فقد أسهم الشيخ بعد عودته إلى مسقط رأسه في ترسيخ التعليم الزيتوني محليا، وشارك في بعث مؤسساته وفي مقدمتها الفرع الزيتوني بجامع النخلة، مؤديا أدوارا علمية وتربوية واجتماعية متعددة. ولا يهدف هذا الكتاب إلى تقديم سيرة فردية بقدر ما يسعى إلى قراءة هذه السيرة في سياقها العام وربطها بشبكات التعليم المحلي وبأدوار العلماء في الأصلاح والتوجيه وبناء الوعي الاجتماعي. ومن هذا المنظور تعالج تجربة الشيخ محمد الصويح باعتبارها مدخلا لفهم تحولات التعليم الزيتوني، ولا سيما محاولات التوفيق بين المحافظة على الأصول العلمية والاستجابة لمتطلبات الواقع الوطني المتغير. وتنبع إشكالية البحث من النقص الملحوظ في الدراسات المنهجية التي تناولت علماء الزيتونة في الجهات الداخلية، وهذه دعوة لكل الذين يتواجدون في أماكن لهم فيها صلة بعلماء الزيتونة أن يخرجوا لنا هذه السيرة وهذه المسيرة. قال: فقد ظلت سيرة الشيخ محمد الصويح الشريف موزعة بين الروايات الشفوية والوثائق المحلية دون جمع علمي يربطها بالسياق التاريخي العام، ويسعى هذا العمل إلى سد جزء من هذا النقص من خلال مقاربة تاريخية تحليلية. ويفترض البحث أن الشيخ محمد الصويح يمثل نموذجا دالا على الجيل الزيتوني الذي أسهم في تكييف التراث الديني مع متطلبات الإصلاح الاجتماعي، كما يفترض أن التعليم الزيتوني في منزل تميم لم يكن مجرد امتداد تابع للمركزي بل فضاء جهويا فاعلا في التربية والتعليم. وهذا الكلام هو نفسه نقوله أيضا للجهات الأخرى التي أنشئت فيها الفروع الزيتونية وكان فيها علماء كبار أفذاذ سيروا هذه الفروع الزيتونية، سواء في سوسة أو في القيروان أو في الجنوب أو في غير ذلك من الأماكن التي امتدت إليها أنوار الزيتونة. قال سيد عبد الوهاب الكبير: وقد اعتمد هذا العمل منهجا تاريخيا تحليليا يقوم على الربط بين السيرة الفردية والسياق العام، مع توظيف أدوات تاريخ التعليم والتاريخ الاجتماعي، وتنوعت مصادره بين الوثائق الأصلية والأرشيف العائلي والشهادات الشفوية، إلى جانب الدراسات الأكاديمية والمراجع التاريخية، مع إخضاعها جميعا لقراءة نقدية تراعي طبيعة كل مصدر وحدوده. وتتحدد الدراسة زمنيا بالفترة الممتدة بين 1902 و 1978، يعني قرابة القرن من الزمان، ومجاليا بمدينة منزل تميم وتونس العاصمة، لأن الشيخ كما تعلمون كان شيخا من الطبقة الأولى في جامع الزيتونة، مع التركيز على الفضاء الزيتوني دون ادعاء الإحاطة الشاملة، بل تقديم قراءة تاريخية قابلة للنقاش والتطويري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

0: مجيد. لك الحمد في كل شيء بلغته عظمتك، ولك الحمد في كل شيء وسعته رحمتك. اللهم لك الحمد حمداً يبلغنا رضاك يا رب العالمين.
1: ونأخذ شيئاً من ترجمة الشيخ محمد السويح الشريف الذي ولد للشيخ الحافظ للقرآن الكريم سيدي صالح الشريف. ولد في زنقة الكرمة بمنزل تميم في حي شعبي مطراس. من حيث البناء يتميز بانفتاح المنازل اجتماعيا وتعزيز التفاعلات بين السكان، حيث يقع منزل والده بجوار دار عائلة المؤدب بوسكابة ودار عائلة باشا. وهنا أصلح لأخي عبد الوهاب الكبير اللقب باشا. باشا كان سيدي إسماعيل التميمي شيخ الإسلام حريصا على كتابته بالتاء المربوطة لأنه من ألقاب الأشراف، خلافا لباشا الأتراك من الباشوية. قال: يعود نسب الشيخ محمد السويح الشريف إلى عائلة باشا، وهي أسرة عرفت بحرصها على توثيق انتسابها إلى الشرفاء، معتبرة هذا النسب رصيدا رمزيا واجتماعيا توارثته الأجيال المتعاقبة. وقد تم تأكيد هذا الانتساب من خلال شهادة شفوية موثقة أدلى بها السيد محمود الشريف ابن أخ الشيخ. وأنا أقول أن الشهادة تسبق هذه الشهادة الشفوية عندما وقعت الترجمة لشيخ الإسلام إسماعيل باشا التميمي أو لأن نسب الشريف ونسب بالرحومة والتونسي والرمول هذه كلها تعود إلى هذا النسب الشريف. وقال: لا يكتسي الحديث عن النسب الشريف في هذا السياق بعدا تقويميا أو احتفائيا بقدر ما يمثل عنصرا من عناصر رأس المال الرمزي داخل المجتمع المحلي. ونقول أن هذا الشرف كان له مردود مادي ومردود معنوي، وله حظوة في الزيتونة، حتى أن مجلس القضاء لا ينعقد إلا بوجود شريف، إما شريف من داخل الهيئة هيئة القضائية والإفتائية أو شريف من خارجها. فقد كان لهذا النسب كثير من الواقع المادي خلافا للرمزية أو مع الرمزية. ثم إن ممارسة والد الشيخ سيدي صالح الشريف لمهنتي وحرفة النسيج، يقول، تكشف عن انتماء الأسرة إلى فئة الحرفيين المتدينين، وهي فئة لعبت دورا أساسيا في إعادة إنتاج الثقافة الدينية التقليدية داخل المدن الصغرى. وفي هذا الإطار يمكن اعتبار نشأة الشيخ محمد السويح نتاج تفاعل بين رأس مال ديني رمزي ووضع اجتماعي متوسط وبيئة حضرية كثيفة العلاقات، وهو ما ساهم في توجيهه مبكرا نحو مسار علمي زيتوني. ولي هنا ملاحظة في اختيار الحرفة، حرفة النسيج، وهو اختيار أرى أنه اختيار ديني أيضا، اختيار ديني بالذات، إذ بإمكان النساج أن يترك منسجه دون خطر على عمله فيذهب إلى القيام بوظائفه الدينية كإطار مثلا من إطارات المسجد أو كمصل في الجماعة. ولذلك في هذا الإطار بالذات كان مثلا الشيخ الطاهر عبدة يعمل في النسيج، وسيدي أحمد الصغير يعمل في النسيج، وشيخ عبد القادر التبر يعمل في النسيج. فهي حرفة اختارها رجال العلم ورجال الوظائف الدينية الصغرى والمتوسطة لكي لا تعطلهم على الحضور في الجماعة والحضور في أعمالهم إن كانوا من الإطارات الدينية. تكوين الشيخ السويح العلمي كان على كبار علماء الأمة، منهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وشيخ الإسلام محمد العزيز الجعيد، والمفتي المالكي بالحسن النجار، والشيخ محمد العنابي، والشيخ محمد بالقاضي، والشيخ عثمان بالمكي، والشيخ إبراهيم المرغني، وشيخ صادق الشطي، فأخذ القراءات العشر والفقه المالكي والعلوم اللغة العربية وأصول البلاغة وغيرها. وكانت في القراءات العشر أخذ عن علماء فطاحل في حلقة الشيخ إبراهيم النيفر أحد أبرز أعلام القراءات بجامع الزيتونة، تلقى تكوينه المتين في علم التجويد، أتقن كل الأحكام، ولذلك كان متأهلا لأن يشتغل بتحقيق المصحف الشريف على رواية قالون. وهذا الكتاب كان معروفا منشورا لكن قلت نسخه في الحقبة الحاضرة. كذلك أخذ عن كثير من علماء الأمة، منهم بلديه الشيخ معاوية الماجري التميمي اللي معروف بأنه كان أول إمام لجامع باريس. ومن شيوخه الذين أدركتهم هو الشيخ سيدي محمد الزغواني عالم الحديث في تونس، وهو الذي أدخله في قبره حين وفاته رضي الله عنهما ورحمهم الله تعالى. كان بارعا في كثير من العلوم، علوم الوسائل وعلوم المقاصد، حتى حصل على التطويع، كما أنه حصل أيضا عندما تغيرت الشهادة في الزيتونة على العالمية، وهذا ما أهله لكي يكون في جامع الزيتونة مرموق الجانبي، حتى أن كل من التقيت بهم من علماء في جامع الزيتونة وعرفوا مكان نشأتي سألوني عن السويح التميمي. من هو السويح التميمي؟ هو محمد السويح الشريف التميمي. هذا الكتاب لبنة، لبنة عظيمة سد بها سيدي عبد الوهاب الكبير ثلمة في الثقافة الزيتونية وفي تاريخ علماء الزيتونة، في طبعة أنيقة فخمة اعتنت بعالم من أعلام الزيتونة في العاصمة، وهو من أعلام الزيتونة في دخلة المعاوين، وهو من الأشراف من ذرية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك فينا بصمة عظيمة، وتخرج على يديه علماء عظام وفطاحل في كل ميادين العلم والثقافة وغيرها، وعاش كثير من التضييقات ونجح في الخروج منها بقدرته على معالجة المواضيع والنوازل التي تطرأ سواء في العاصمة أو في بلده منزل تميم. رحم الله شيخنا محمد السويح الشريف، بارك الله في أخي وزميلي سيدي عبد الوهاب الكبير على هذا العمل الجبار الذي احتاج منه بعض سنوات من العمل. والكتاب موجود ومطبوع ومنشور، ولمن أراد الاطلاع عليه فهو بين الأيادي، ويستطيع أن يرى فيه حتى بعض آثار الشيخ كمحاضراته ببعض مناسبات دينية أو مناسبات وطنية. ونرى أن الكتاب لبنة يحتذى بها من طرف كل إخواننا في الآفاق، في سوسة، في القيروان، في صفاقس، في تطاوين، في الكاف، في جندوبة، في كل مكان امتدت أنوار الزيتونة وتركت أجيالا كان وراءها علماء أفذاذ. هؤلاء العلماء محتاجون لأن ننفض على سيرتهم الغبار وأن ننتج مثل هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع شيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
0: إشهار.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

الحسين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.

0: نجم تأصل الموضوع هذا. احنا علاش تكلمنا على قضية المنع والعطاء هذه، وفصلنا فيها في معنى أنه أكثر المشاكل في العلاقات الاجتماعية ناتج عن هذا الذي يبثه وينزغ فيه الشيطان، ينزغ به الشيطان في قلوب المؤمنين. الحسد أصلا اللي هو داء نبه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، منشأه شنو؟ من سوء فهم الإنسان لعطاء الله ومنعه. قد يرى الإنسان في منع الله أنه منعه ليحرمه من ذلك الشيء، وقد يفهم أن في عطاء الله أن الله أكرمه. وإحنا قلنا في الحصة السابقة والحصص التي سبقتها كذلك، قلنا راه المنع الله ليس حرمانا بل هو دواء، وعطاء الله ليس إكراما بل هو ابتلاء. كل ما يعطيه المولى لإنسان وعلى وجه الابتلاء مبتلى فيه لينظر أيشكر أم يكفر. هذا الابتلاء بالعطاء، والابتلاء بالمنع يشوف ينظر يصبر ولا ما يصبرش، ويقنع بما أتاه الله ويرضى، يرضى الرضا بقسمة الله. فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وسددت فقرك. لذلك في هذا السياق وفي هذا المعنى وفي هذه الخانة بالذات متاع العطاء والمنع، احنا كانت لنا إحالة وإشارة بليغة لأولى آيات سورة فاطر اللي ربي يتكلم فيها على رحبته، كيف يقسمها بين عباده على وجه الفتح. وما أعظم فتح الله على عباده حينما يفتح الله على عباده. سبحان الله، مفتح علينا فتح العارفين بك كان من دعاء الصالحين. اللهم افتح علينا فتح العارفين، أحلاها دعاء ذي ما أجمله. اللهم افتح علينا فتح العارفين، أن حينما يفتح الله علينا بفتح العارفين نتعرف على الله بأسمائه الحسنى، وحينما يفتح الله عليك لمعرفة الله بأسمائه الحسنى. علاش الحصة هذه عليها أنوار قدوسية مش من عندنا احنا، من عند الله سبحانه وتعالى، لأننا بصدد شرح أسمائه. أسماء الله، أسماء الله الحسنى، الحسنى أسماء الله اللي فيها صفة الجمال والجلال والكمال، الصفات هذه كل موجودة فيها. كيفاش تحب الملائكة ما تغمركش؟ كيفاش تحب الأنوار القدوسية ما تتجلاش علينا في الحصة هذه، في حصة أسماء الله الحسنى، ونحن معناها بصراحة ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله معناها يعاوننا على شكره على هذه النعمة، لأنه هو الذي أنعم الله علينا بها. الحصة هذه هي من نعمة الله علينا. رد بالك راه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا
1: نهتدي لولا أن هدانا الله.
0: احنا لولا أن هدانا الله لهذه الحصة أكنا نؤسسها عند 16 ولا 17 عام طول الحصة هذه؟ كنا نؤسسها احنا، ما أسسناهاش من تلقاء أنفسنا إلا بهدي من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. في كل حصة نقول بسم الله، اللهم أعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حتى نوفي أسماءك الحسنى ما نقدر عليه، لأن
1: صحيح
0: بك تعرف لا نحصي ثناء عليك، ذي قاله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل من يثني على ربه. قال هذا النبي صلى الله عليه المصطفى، المصطفى المحمود صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك. أفسنتمكن من إحصاء ثناء على الله؟ نحن لا، مستحيل، إلا بما فتح الله علينا. أيوة، لهنا قلنا ثم إشارة إلى أولى آيات سورة فاطر اللي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها.
1: انتهى الأمر.
0: الله، آية، ما يفتح الله من رحمة، أذية رهي يقول عليها الشيخ الشعراوي من بين أبلغ أساليب العموم، لأنها تتناول أفراد النوع، أفراد النوع. ما من على قاعدة وما من دابة إلا على الله رزقها.

0: يعني من أبلغ صيغ العموم، لأنها تشمل جميع أفراد النوع. ما من يعني يقول ربي ما يفتح الله من رحمة وينكر الرحمة، جاءت على بصيغة التنكير مش بصيغة التعريف. ما من رحمة، وتعرف الصيغة متاع النكرة في أي اسم تفيد العموم، إطلاقها على عمومها تعم كل شيء. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. آية جمعت جميع المعاني المنع والعطاء، خاصة لما صاغها ربي سبحانه وتعالى بكلمة الرحمة. رحمة قالش نعمة، لأن الرحمة
1: أبلغ وأشمل.
0: أشمل منها، تشمل نعم الله. الرحمات تشمل نعم الله، خطر كل عطاء من الله سبحانه وتعالى هو نعمة. كل عطاء من الله هو نعمة، نعمة، نعمة. ورحمة الله سبحانه وتعالى تشمل نعمه.
1: نعم.
0: فما يفتح الله للناس من رحمة، فتح الرباني ذا عندما يفتح الله عليك. ولذلك رد بالك تقول ربي يفتح على هذومة وما يفتحش على هذوم، ولا شبيه ربي يفتح على ذاك وما يفتحش عليا انا. رد بالك، خطر حتى وان قلتها لا تغني عنك شيئا. فما الذي ستفعله ان فتح الله على غيرك ولم يفتح عليك؟
1: شيء.
0: شو عندك ما تعمل؟ وهك اعترضت على حكم ربي، وهك اتهمت الله سبحانه وتعالى بما تتهم حشاه المولى عز وجل. تعالى المولى عن كل تهمة واتهام. وهك اتهمت ربك سبحانه وتعالى بأنه قسم رحمته على غير مرادك أنت وعلى غير ما تنتظره أنت. وش عملت بالاعتراض متاعك أنت؟ إنك لن تضر الله شيئا، مش قالها ربي في كتابه العزيز؟
1: نعم.
0: فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلن يضر الله شيئا، كل من اعترض على حكم الله وعلى فتحه وعلى عطائه وعلى منعه، والله لن يضر الله شيئا. إذا زيد تجني على نفسك ثم تكسب السيئات، زيد سيئات، ثم أن الله سبحانه وتعالى رد بالك راه منع ربي، منع ربي كما يكون دواء كما يكون داء. بالله خنفصل فيها، منع الله كما يكون دواء للعبد باش يجنبوا عدة معناها مصايب كانت نجم تجيه لو أعطاه الله ذلك الشيء. كمن كما سعى في بعض الأحيان يمنع المولى سبحانه وتعالى الإنسان المال، يمنعه المال. خطر سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه لو أعطاه مالا لطغى به، فيمنعه دواء له وتحصينا له. ينجم يكون المنع بعض الأحيان هو دواء عند ربي سبحانه وتعالى، لكن حينما لا يرضى الإنسان بهذا المنع، لا يرضى به ويراه أن الله ويرى أن الله بهذا المنع حرمه، ينقلب ذلك المنع إلى شنو؟ إلى داء، إلى عقاب. ثم الصور متاع منع فيها عقاب المولى، هي ثم صور فيها منع. وين نشوفوا هذه الصور؟ هذه أين توجد هذه الصور؟ وأين وردت؟ هل وردت في كتاب الله صور من صور المنع على وجه العقاب؟ فين؟ في الحجب، إنهم عن ربهم يومئذ
1: لمحجوبون.
0: يا رب جيرنا،
1: أمين.
0: يا رب جيرنا أن نحجب عن الله، عن رحمة الله. إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، لمحجوبون. ربي يعمل حجاب بينه وبين عبده، فلا يرى حد شيء، ما عادش يرى حد شيء. لا أنوار يشوفها، لا نور يشوفها يبصر فيها، ويجعله في ظلمات لا يبصر ولا يرى شيئا. محجوب
1: في الدنيا شيخنا،
0: في الدنيا في الآخرة. الحجب يقع في الدنيا في الآخرة. بلشنية صم بكم عمي شنية منع منع. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ضرب مثل المنافقين أي مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا. أراد أن يستوقد نارا علاش؟ بغاية أن يستضيء بها. وكيف يصير هذا الوضع بالنسبة للمنافق؟ المنافق ما هم اليهود أصلا ما كانوا يستفتحون على الكفار بمجيء رسول ونبي سيخرج في آخر الدنيا هذا نبي ها يفتح أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. ما كانوا يستفتحون على الكفار على كفر قريش بالكتاب الذي أنزل إليهم سواء كان التوراة بالنسبة لليهود أو الإنجيل بالنسبة للنصارى. كانوا يستفتحون على مشركي قريش باعتبارهم أنهم أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون. كانوا يستفتحون عليهم بهذا النبي. هذه معنى الإضاءة. تعرف الرسول والنبي يأتي بنور. الكتاب هو نور. إن أنزلنا التوراة فيه هدى ونور ونور. كانوا يستضيئون بهذا النبي المرسل. لكنهم كانوا يعتقدون أن هذا النبي سيأتي لمحالة
1: منهم.
0: ما كانوا يتصور حتى وأن الأنباء بلغتهم بأنه سيكون من جنس آخر من جنس عربي. كانوا لا يصدقون باعتبار أنهم كانوا عندهم العقدة
1: أمة مختارة
0: تعال أفضل خلقهم باعتبار أن الله فضلهم على العالمين. فبقيت فيهم هذه العقدة كما بقيت في الأمة أمة محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس. تمزت عنا العقدة هذه. لكن الله سبحانه وتعالى كما جعل في الأمة المحمدية معيارا للخيرية جعل في أمة بني إسرائيل معايير للأفضلية. فإن لم يستجيبوا بهذه المعايير طاعة والامتثال للمولى سبحانه وتعالى الله ينزع منهم هذه الأفضلية كما ينزع منا الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس شو المعيار؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك بني إسرائيل كذلك بني إسرائيل ربي جعل في الأفضلية إن فضلكم على العالمين بشروط. إن استجبتم لهذه الشروط كنتم أفضل الخلق. لكنهم تولوا ونقضوا العهود وقتلوا أنبياءهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فكانوا يستفتحون على كفار قريش بأن هناك سيكون نبي سيجيئنا سيبعث الله نبيا مرسلا. وكانوا يعتقدون أن هذا النبي وهذا الرسول هو منهم سيخرج منهم. هذا كعش مثلهم ربي كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت فلما بعثه الله وكان بعثه الله من قريش قبيلة عربية فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما أضاءت ما حوله. شفت أنا قاعد نبين لك في الآيتين اللي تفسر بعضها.
1: نعم.
0: وفي سورة البقرة هم الاثنين ما يفسروا بعضهم. مش ما نقراوش الآية كك كمثلهم كمثل الذي استوقد نار وما تفهم منها حتى شيء. إذا كان تفهم منها حتى شيء ما تعرفش كيفاش يأتي المنع الله في صورة عقاب. كيف يمنع الله عن عباده أمورا جاءت في سياق العقاب لا الدواء ولا الثواب. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما جاءهم عرفوا ذهب الله بنورهم. علاش ذهب الله بنورهم؟ علم الله سبحانه وتعالى أنهم كفروا به. لذلك مصداق الآية فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني لما جاءهم ما عرفوا الذي كانوا يستفتحون به على قريش كفروا به. فذهب الله بنورهم منعهم الله النور منعهم الله النور في الدنيا
1: والآخرة.
0: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انتهى الأمر. محجوبون عن ربهم في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه صور من صور المنع التي تأتي في على وجه شنية العقاب. منع على وجه العقاب. كما ربي سبحانه وتعالى كذلك يمنع القرآن الكريم يحجبه عن القلوب القاسية. مش ربي قال سبحانه وتعالى وهو عليهم عمى، يحكي عن القلوب القاسية. كتاب الله هو عليهم عمى، هو عليهم عمى، ما يروا منه حتى شيء. ينجم يقرأ القرآن الكريم لكن لا يبلغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبلغ تراقيهم، ما يتجاوزش التراقي متاعهم لهنا، حد وحد الرقبة، ما يهبطش القلب والعياذ بالله، فلا يستنير به ولا يستفيد بقراءة القرآن، ولا معناها يندفع بقراءة القرآن شيء لا يبلغ طرقهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله منعهم ذلك، منعهم من الانتفاع بالقرآن الكريم. علاش؟ قلوبهم قاسية. لما تقسى القلوب ربي سبحانه وتعالى يعني بين اللسان وبين القلب حجاب، حتى الأذن يسمع بها ما عادش تبلغ القلب، كما يقولوا كبارنا يدخل من الأذن دي
1: يخرج من الأخرى. صحيح.
0: بل شنو الأذن الواعية؟ وتعيها أذن واعية. شنو هي الأذن الواعية؟ هي الأذن الموصولة بالقلب. كي تبدأ أذن مش موصولة بالقلب يمنع المولى، يمنع إيصال ما يسمعه الإنسان، يمنع إيصاله إلى القلب، يدخلش القلب، خاطر القلب قاسي. ولذلك رد بالك من قسوة القلب، ردوا بالكم من قسوة القلب، راهي سبب من الأسباب المنعي على وجه العقاب مش على وجه الدواء. لأن منع الله في الأصل هو كل دواء، هو كل دواء. منع الله في الأصل كله دواء للعبد، ما لم يعترض الإنسان على حكم الله وعلى قسمته. إذا كان اعترض على قسمة الله، هو قالك في الحديث القدسي، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وسددت فقرك، وإن أنت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. هو المنع. وكنت عندي مذموما، منع ربي سبحانه وتعالى عندما يمنعك راحة القلب وطمأنينة القلب، وتبدأ عندك الملايين والدنيا كل تكسبها. إنما ربي يمنعك راحة القلب، خليش قلبك مطمئن، ديما في حيرة، ديما خايف، ديما في تردد، ديما مكتئب، تبدأ عندك الدنيا كلها، حيزت لك الدنيا بحذافيرها، ولكن إنسان تعيس من داخل، مكتئب من داخل، نفسيته مقلوبة، نفسيته أصلا مدرعة، نفسيته أصلا مش قابل نفسه، مش حامل نفسه. جي تسأله تقول له شنو اللي عندك؟ ما عندك. يقول لك ما عندي حاجة، كل شيء بكمال، وربي عطاني، عندي الأولاد، عندي كذا وكذا، عندي ولادي قارين ناجحين منها. إيش بيه قلبك من داخل هكا؟ هذاك هو ربي سبحانه وتعالى باش يعاقب عبده لما يدرع له النفسية متاعه. أنا عندما أقرأ الكلمة هذيك، الآية هذيك في سورة القيامة، في سورة القيامة وسورة الإنسان، سورة الإنسان تقريبا، لا سورة الإنسان، هكذا أفهمها. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. والله كل ما نقراه ما نلقاش تفسير نتاع المعاني ذي في كتب التفسير، لكن هكذا يفهمها قلبي سبحان الله. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني ربي سبحانه وتعالى أسرنا مناش، جعلنا أسرى من ناحية، أسرى نفسية متاعك، لأنك لا تملكها، لأن قلوب العباد بين أصابع هكذا نفهمه، بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. والله اسأل الله أن الفتح، اسأل الله أن يفتح عليك، واللي يا رب يفتحها لهم ربي يزيدهم إن شاء الله، وربي يعطينا ما أعطاهم، وربي يفتح علينا بما
1: أمين.
0: فتح الله عليهم.
1: نعم
0: الآية دي كتربيك راهي،
1: نعم
0: ما يفتح الله للناس وتخليك ما تحقرش حتى واحد.
1: والله سيدنا لخص هذا شيخنا: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سبحان
0: اعطيني
1: الله.
0: شكون يفهمها هذه؟ وقلناها في كم من موضع وفي كم من درس الحديث هذا النبوي الشريف، وشفت الاحاديث كيفاش تفصل وتفسر ما ورد في كتاب الله ومنسجمه في نفس المعاني. ثم ان الفتح متاع ربي، هذيك الايه متاع سوره فاطر، تعلمك برشا حاجات، راهي تاخذ منها دروس. اول درس ما تحسدش غيرك وتسال الله من فضله. ثاني درس، إياك أن تعتقد أن أو تظن أن الفتح متاع ربي قاصر على عباد دون عباد، أو قاصر على أنبيائه وأصفيائه ورسوله فقط. تكهو ما يفتح المولى كان على رسوله وعلى أنبيائه وأصفيائه. رد بالك، راه قد يفتح الله على رجل، اسمع اسمع،
1: أشعث أغبر
0: الوصف
1: مدفوع بالأبواب. نعم.
0: قد يفتح الله على رجل أشعث أغبر لا تلقي له باب.
1: أي نعم والله.
0: مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبره الفتح متاع ربي على عبد ذاك. وقلت لكم في كم موضع أنا قديش اعترضني من شخص، ها، مدفوع بالأبواب لا تلقي له بال، بل مختبل عقليا، فتح الله عليه ما لم يفتح الله عليه. قل لك حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فسرها بما فهمها هو، بفتح من الله عليه. وعطاها لي ليان هدية رضية، قال لي حسبي الله ونعم الوكيل. شو معنى حسبي الله؟
1: حسبي
0: حاس الله. حاس حاس بي الله، تلقاش المعنى هذا. لذلك ما يفتح الله للناس من رحمة قد يفتح الله على ابنك. ما تستصغرش ابنك، أشركه في الحوارات نتاعك، أشركه في المواضيع أنت وزوجتك، حضر أولادك، اسألهم السؤال تسأل فيه أنت شيخك، وتسأل فيه الإمام نتاعك والمعلم نتاعك، اسأل ولدك، قد يفتح الله عليه وتلقى الإجابة عند ولدك قبل ما تجدها عند المعلم نتاعك وعند المؤدب نتاعك وعند الشيخ نتاعك وعند العالم اللي عندك يعلم فيك. قد تجدها في ابنك، وبالعكس لما تسأل ولدك انت تزيد تكبر في عين ولدك ساعة، ويقول لك هاو بابا يبجل فيا. ما يفتح الله للناس من رحمة، شنية الإشارات النورانية اللي فيها والتربوية اللي فيها؟ هاي الإشارات، هاو المنع، والله هاو المنع متاع ربي سبحانه وتعالى كيف يتجلى بكمل وجوهه وصوره وتفاصيله. منع يكون ثواب، منع يكون دواء، ومنع يكون عقاب. نسأل الله أن يجيرنا من عقابه، من غضبه وأليم عقابه، وأن يجعل منعه لنا دواء.
1: أمين.
0: ولذلك وما ذلك إلا بالرضا بقسمة الله. أروا الرضا بقسمة الله، هذا موضوع إن شاء الله نزيد نفصله في الحصص القادمة إن شاء الله، إن كتب الله الحياة إن شاء الله.
1: أمين يا رب العالمين. الله يباركنا فيكم شيخنا هشام صدقاوي، مشكور جدا، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل مع اسمه سبحانه وتعالى المانع. خليوا سادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحاً للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب

القرآن الكريم هدى وموعظة للمتقين. نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني للقارئ وليد علي النايحي.

أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ وليد علي النايحي، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم.
3: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
5: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه، تبدل يا ربي بالصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد، ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة بإذن الله من إثلاج الصدور بالعشر البدور، ولازلنا واقفين وقفة الرضا والنور بإذن الله مع ذلكم المصنف البديع للإمام محمد بن الجزري، وهو كتاب التحبير شرحا لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني رضي الله تعالى عن الإمامين، أذاقنا الله وإياكم أسرار وأنوار علميهما، آمين آمين. مستهل مقالتي بترحاب يليق بين يدي سيدي محمد. سيدي محمد مشفر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي نورك إن شاء الله الدنيا وآخرة، وربي يزيدك من فضله.
6: أمين وإياكم،
7: وربي يحفظك وأنت والسادة المستمعين، وإن شاء الله يفرج كرب أمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقت المحين.
6: أمين يا رب.
7: إنه سميع قريب مجيب، ورب يحفظ بلادنا تونس الله محفوظة إن شاء الله بجاه القرآن العظيم. خطر الدعارة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهكت معنت أنت بحذية والسادة المستمعين يأمنوا في كل وقت، راوا الدعاء فيه أسرار عجيبة عجيبة جدا، لذلك جعل ربي سبحانه وتعالى في آية القرآن في عديد من المواضع، وإن شاء الله دائما نقرأ القرآن ويكون دعانا بحول الله مستجيب.
6: أمين يا رب. بجاه النبي محمد قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لا ينظر لكم لولا دعاؤكم. صلى الله سبحان الله، يعني حبل الوصل الصلة بينك وبين عبد وبين الله يا عبد الله هو الدعاء. نسأل الله أن يلهم ألسنتنا وإياكم الدعاء شيخ محمد، يجعلها رطبة بالدعاء يا رب جاه النبي محمد. إذن سيدي وصلنا إلى باب الهمزتين، إلى حدود المثل الذي ذكرناه أنذرتهم وكيف كان يصنع

0: أبو عمرو البصري، وزيد معاهم
1: رويس.
0: هشام، هشام ورويس،
1: أحسنت.
0: معناتها أعطانا من القراء، معناتها الحرميين اثنين، زيد معاهم أبو جعفر ثلاثة، أبو عمرو البصري أربعة، وأعطانا من الرواة اثنين، هشام ورويس، يسهلون الثانية منها وورش يبدلها ألفا، وبه قرأ على ابن خاقان وأبي الفتح، والقياس أن تكون بين بين. معناتها عنده وش بين بين ورش، وعنده اللي رواه على معناتها بالمد إبداله حرف مد. قال وبه قرأ على أبي الحسن به وابن كثير. تسهيل فهمنا فيه، طب تدخلنا في الأكل يدخلوا الألف بينهما شكون؟ وابن كثير ورويس لا يدخلان ألفا. تحقيق الأولى، التسهيل الثاني شكون؟ ابن كثير رويس وقالون وهشام وأبو عمرو البصري وأبو جعفر. شكون شو يعملوا هذوم؟ يدخلونها في عوذ. أأنذر أأنذرتهم؟ يقول أأنذرتهم
1: باهي بنا باش نبسطوها لو خيانا مستمعين ومستمعات، ونعطيو سيدي مفهوم الإدخال. الإدخال راهو زيادة همس،
0: زيادة ألف
1: ألف
0: بين أيوا بين الهمزتين،
1: بارك الله فيك.
0: هذاك هو الإدخال بينيتهم، دخلوا حرف ألف اللي هو حرف مد معناتها الألف به. وقالون وهشام زيد معهم أبو عمرو البصري وأبو جعفر يدخلونها، والباقون يحققون الهمزتين فإذا اختلفتا بالفتح والكسر.
1: توا كي يختلفوا في الحركة
0: ما لا
1: أنزل
0: نحو قول المولى سبحانه وتعالى آي إذا كنا ترابا، كما ذكرت هذيك أنزل في الضم، هو بدأنا بالكسر،
1: بالكسر
0: آي إذا كنا ترابا وأئنا لفي بعدها وآله وآن لنا وشبه. فالحرميان وأبو جعفر حرميان ومعاش مفتوحتين حكم معناتها المختلفين، وأعطانا بالكسر. فالحرميان وأبو جعفر وأبو عمر، احنا كي نحسبوهم قولوا فالحرميان معناتها نافع وابن كثير وأبو عمر البصري اللي هما سماء، آه سيدي سماء، وزيد معاهم أبو جعفر وزيد معاهم رويس في العشر، يسهلون الثانية وقالون وأبو عمر وأبو جعفر يدخلون قبلها ألفا، والباقون يحققون الهمزتين معا، وهشام من قراءتي على أبي الفتح يدخل بينهما ألفا في جميع القرآن، ومن قراءتي على أبي الحسن يدخلها في سبعة مواضع في الأعراف أئنكم أئن لنا لأجرا، وفي مريم آيذا ما مت، وفي الشعراء أئن لنا لأجرا، وفي الصافات أئنك وآفكا، وفي فصلت أئنكم، ويسهل الثانية هنا خاصة. وإذا اختلفتا بالفتح والضم، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة كما ذكرت المثال القبيلة، وذلك في ثلاثة مواضع في آل عمران قل أأنبئكم، وفي صاد أأنزل، وفي القمر أألقي الذكر عليه. فالحرميان وأبو جعفر وأبو عمر، حط سماء وزيد معهم أبو جعفر ورويس، يسهلون الثانية وقالون وأبو جعفر كهو. قالون وأبو جعفر يدخلان بينهما
1: سيدي
0: آلفان.
1: قالون أبو جعفر عندهم الإدخال، يزيدوا هك المد
0: صحيح. وهشام من قراءتي على أبي الحسن يحقق الهمزتين من غير ألف بينهما في آل عمران،
1: عنده فيهم التحقيق
0: نعم
1: الزوز،
0: ويسهل الثانية ويدخل قبلها ألفا في الباقيتين كقالون، والباقون يحققون الهمزتين في ذلك. وهشام من قراءتي على أبي الفتح كذلك، ويدخل بين

0: إنهما ألفاً وبالله التوفيق. باب ذكر الهمزتين من كلمتين، ما عادش من كلمة، مش أنذرتهم ولا
1: هو في كلمتين
0: صحيح
1: يجتمعوا في كلمتين مختلفين،
0: فما متفقين وإلا
1: بطبيعة يختلفوا في الحركة وإلا نفس الحركة.
0: اعلم أنهما إذا اتفقتا بالكسر، نحو قول المولى سبحانه وتعالى هؤلاء إن كنتم، ومن النساء إلا شبهه، فقنبل وورش، قنبل ورش وأبو جعفر ورويس يجعلون الثانية كالياء الساكنة. هؤلاء شو مثلا ورش، هؤلاء إن كنتم، يبدلها حرف مد، هذاك شنو معناها كالياء الساكنة، أي يسهلونها بين بين، زاد عندهم وجه التسهيل. ثانية قال أبو عمرو وأخذ على ابن خاقان لورش يجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة، عنده وجه آخر، معناتها سيدي الداني، معناتها مش أبو عمرو البصري،
1: لا أبو عمرو الداني صاحب مصنف التيسير
0: آخر صحيح،
1: اللي قال يشرح فيه
0: أبو هو الذي أخذ على ابن خاقان لورش يجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة. أوكي، ياء مكسورة، خاطر في كتب أخرين ياء مختلسة الكسر، مش معنى مختلسة الكسر، ما مش ممدودة، برشا يقولوا لا نختلسوا الكسر، غالطين، هاو اللهم صل على النبي قد لنا، ما أنت مش بينها بياء مكسورة تن في البقرة، ما تذكرش الاختلاس جمل، إيش يقراها؟ هؤلاء يي مش مسهلة راه، ما عنده ثلاثة أوجه ورش.
1: أوكي، وكسرة خالصة.
0: أيوه كسرة خالصة، هوكا قالك مكسورة البقرة. عنده ثلاثة أوجه، عنده يبدل الثانية حرف مد. و
1: تسهيل.
0: يسهل الثانية. ويبدلها ياء خالصة الكسر. وفي النور، زاد عنده موضع آخر في النور عنده ثلاثة أوجه بالضبط. كيما على البغائن. كيف هكا هو، هذا في القرآن. أما المكسورتين من غير هالموضعين عنده فيهم زوز أوجه بركة، إبدالها حرف مد وتسهيلها، أما إبدالها ياء مكسورة إلا في البقرة في هالموضع هذا بالذات، وكذلك في سورة النور على البغائي
1: بغائي إن كنت، نعم
0: عنده ثلاثة أوجه وإن معناتها على البغائي إن أردنا،
1: عنده فيها ثلاثة أوجه.
0: ثلاثة
1: أوجه أحسنت،
0: فقط
1: يخالف بها القاعدة نتاعو
0: فقط. وذلك مشهور عن ورش في الأداء دون نص، هذا مشهور.
1: شوف هذا مهم راه، شفت كي قال لك في الأداء دون النص، معناها قال لك راه حتى
0: مشهور
1: من هنا من سيدي محمد، باش تسألك من ممكن الشاطبي ما ذكرهاش انا كي يقولوا دون نص هكا ولا
0: وهو فيهن ساكت
1: دو احسنت، وهو فيهن ساكت احسنت
0: يقول دون نص في برشا مواضع دون نص
1: احسنت، اللي يحب يقول لك وجه الأداء هو الغالب، يعني أيوة التواتر التواتر هو الغالب
0: أيوة. وهذا زاد متواتر
1: احسنت،
0: علاش قالك نحطوها ما ذكرتش فيه حاجه. وقالون والبزي يجعلان الاولى كالياء المكسوره، وابو عمرو يسقطها، انت والباقون يحققون الهمزتين معا، فاذا اتفقتا بالفتح، معناتها راهو في المكسورتين نتكلموا إسقاط لأبي عمرو ديما أيوة. أكا وقالون والبزي في الفتح وافق إسقاط في الكلمة دائما، أنت وفك الكلمتين أكل في الفتح وافق وفك المفتوحتين، إذا كانت كما أعطان أما طول المضمومتين المكسورتين لا يسهل الأولى ويحق الثانية، قالون البزي، أما أبو عمرو في الأنواع الثلاثة يسقطها الهمزة الأولى جملة واحدة الأولى تسقط ويحقق الثانية، بهي وأبو عمرو يسقطها والباقون يحققون الهمزتين معا، فإذا اتفقتا بالفتح نحو قول المولى سبحانه وتعالى جاء أجلهم وشاء أنشره وشبه، فورش وقنبل وأبو جعفر ورويس يجعلون الثانية كالمد، أي بين بين. وقالون وأبو عمرو واليزيد والبزي يسقطون الأولى، والباقون يحققون الهمزتين معا، فإذا اتفقت بالضم، وذلك في موضع واحد في القرآن العظيم فقط في الأحقاف، أولياء أولئك أذن مضمتين في القرآن، فما كان
1: هذا المستثنى الوحيد،
0: هذا هو الوحيد في القرآن مضمتين،
1: هو المثل الوحيد،
0: هذاك المثل الوحيد لا غير. فورش وقنبل وأبو جعفر ورويس يجعلون الثانية كالواو الساكنة، وقالون يذكر هكا من انت على التسهيل، هو أنها تسهل بين الهمزة والواو، وتسهل بين الهمزة والياء، وتسهل أنت الحركة بتاعها. وقالون والبزي يجعلان الأولى كالواو المضمومة، أي بين بين. وأبو عمرو يسقطها، ومتى سهلت عند يرحمه، ومتى سهلت الهمزة الأولى من المتفقتين أو أسقطت، فإن الألف التي قبلها ممكنة على حالها مع تحقيقها اعتدادا بها، ويجوز أن يقصر الألف لعدم الهمز، كما قلنا وإن حرف مد قبل همز محرك يجوز قصره، والمد ما زال أعدل. تو كيف سيدي قالوني سقط لولانية، مو يقرب القصر المقدم، عليش خاطر ما عادش فما بقاء أثر الهمزة أسقطت، ونقرأه زاد بالتوسط، عليش لأنه سواء لأن معنده الهمزة عبارة هي عندها حكمها ديما نتكلموا إسقاط الهمزة، أي أن في الأصل هي معنده الثبوت، ولذلك كيف نقول لك اخف على الكلمة هذيك اللي أسقطت لها، يزمك تقف لي بالهمز ترجحها، ولذلك يجوز
1: هذا في الامتحان،
0: في الامتحان مع تحقيق اعتداء بها، ويجوز أن يقصر الألف لعدم الهمزة لفظا وقت الامتحان. والأولى أوجه، فإذا اختلفتا على أي حال كان نحو قول المولى سبحانه وتعالى السفهاء أهلاء، تو اختلفين هذه من الماء مما وشهداء إذ حضر الآية يشاء إلى صراط المستقيم، وجاء أمه وشبه، فالحرميان وأبو جعفر وأبو عمر ورويس يسهلون الثانية، والباقون يحققونهما معا، والتسهيل لإحدى الهمزتين في هذا الباب إنما يكون في حال الوصل لا غير، لكون التلاصق فيه، وحكم تسهيل الهمزة في البابين أن تجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ما لم تنفتح وينكسر ما قبلها أو ينضم، فإنها تبدل مع الكسرة ياء ومع الضمة واوا، وتحركان بالفتح والمكسورة، المضموم ما قبلها تسهل على وجهين، تبدل واوا مكسورة على حركة ما قبلها، وتجعل بين الهمزة والياء على حركتها. والأول مذهب القراء، وبه قرأ على الفارسي وابن خاقان وابن غلبون وهو آثر، والثاني مذهب النحويين وهو أقيس أقرب القياس، وبه قرأ على أبي الفتح، وبالله التوفيق سواء المذهب النحوي
1: ولا مذهب القراء،
0: أعطاك على شكون قراء هذا وعلى شكون قراء هذا،
1: والله كلام
0: باب وذكر الهمزة المفردة
1: بصراحة شيخ محمد، يعني ينتهي الكلام بعد شرح الإمام الجزري ها هنا.
0: وقديش يخفف؟
1: أي بالضبط.
0: وقديش يعطيك الزبدة؟
1: شوف لا وما وما تفرد به هذا المصنف كتاب التحبير الإيجاز والدقة في المصطلح.
0: ولذلك القوى
1: إيجاز والكتيب أدعوكم.
0: ثابتين. خطر إيجاز.
1: صحيح. مع مئة ونيف تقريبا الكتاب. هكول يا شيخ محمد. ولكن شديد الاختصار. لكن اختصار. ما هوش مخل
0: أبداً
1: أبداً ما شاء الله، ثم في دقة المصطلح رضي الله تعالى عن الإمام. أي سيدي في ثلاث دقائق يسترك نقرأ ما تيسر للإمام ابن كثير المكي، ولازلنا مع سورة البقرة،
0: ولازلنا مع سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين. أي والله بارك الله فيكم سيدي محمد. هاو كمان ما شاء الله توا بدينا نستانسوا على اللوجة متاع سيدي ابن كثير مكي. أيوة. لحظة وانت تحس معانا انه اتينا على اصول القراءة كاملة.
0: اي نعم.
1: او كل مرة شوي نتقدموا.
0: أيوة. وحنا
1: احسنت.
0: توا معناتها كما قلت الاصول اللي خذينا.
1: أيوة.
0: توا نشوفوا بعض حاجات اللي هما من صور اخرين اللي باش يزيدوا
1: يقتضي الامر سيدي. أيوة. محمد باش ننتقلوا
0: الحصة الجاية ننتقلوا
1: صورة اخرى. أيوة. لبيان اوجه اخرى.
0: حويجات.
1: أيوة. وهكا كل مرة نعطيو اشارة لحكم من أحكام الإمام ابن كثير وهو أحد الحرميين. الله يفتح لي. أي سيدي نفع الله بك إن شاء الله وجعل الله إن شاء الله جعلك الله قطافا طيبا مباركا سهلا لعموم التونسيين. أي والله في هالباب هذا العظيم اللي هو نشر القراءات العشر يا رب الأصل فيه الكفاية. أي والله فرض الكفاية ولكن محبة الله يصطفينا وإياكم حتى تعلق قلوبنا ومهجنا بهذا العلم المبارك يا رب بجاه النبي محمد. الله يبارك لك سيدي محمد حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذنه تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور. إثلاج الصدور. إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات، وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح الليل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا بربي شنية حياته، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البصر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلم الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا، لكل مستمعي ومحبي برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد عليه الصلاة والسلام. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. اليوم هو يوم السبت 15 ذو القعدة 1447 الموافق 2 ماي 2026. تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريمة عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71-136-000. نذكر دائما أن برنامج مشاوير هو برنامج يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعن شمائل أصحابه الأطهار. يظهر عنا قرابة 10 سنوات ونحن نسير على هذا المنهج، منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهذا البرنامج فيه سؤال، نطرح فيه سؤال وليجيب على السؤال عنده جائزة، والجائزة تتمثل في كتاب السيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. والهدف من هذا البرنامج ومن هذا السؤال ومن هذه الكتب ومن هذه الجوائز، نحن ما لاش نعزو في الناس، نحن قاعدين نثقفوا في رواحنا ونثقفوا في الناس معانا، نعلموا في رواحنا ونعلموا في الناس معانا، كذلك نحبوا في رواحنا ونحبوا في أحبابنا اللي يسمعوا فينا في النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا بينا كل بيت نحن يكون فيها كتاب سيرة، ماذا بينا كل بيت يقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يوم القيامة باش نتحاسب قدام ربي. لماذا لا نتعلم عن رسول الله؟ لماذا لا نقرأ عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في واقعنا اليوم، في مجتمعنا اليوم الذي نعيشه من ناحية الأخلاق ومن ناحية التربية ومن ناحية المجتمع؟ وقتاش نولي ونحن على منهج صحيح ومبادئ صحيحة إلا ما نسلك طريق الحبيب عليه الصلاة والسلام. وخليني نقول تحية لكل الخيرين اللي قاعدين يجيبوننا في هذه الجوائز، اللي نحن لا نقول خلينا، نحن لا واسطة، الناس يجيبوننا في جوائز تمثل في كتب السيرة ونحن نوصلها. إن شاء الله تكون هذا البرنامج شاهد لنا يوم القيامة، وهذه الجوائز شاهدة لنا يوم القيامة، لأن نحن غايتنا الوحيدة من هذا البرنامج أننا نحبب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم. وخلينا نقول له اللي يربحها معنا جائزة في هذا البرنامج في هذه السنة، ماذا بي يترك المجال لغيره، واللي نحن خذيناه بالتليفون وما رجعنا لهش ونقولوا اعذرنا، لأن التليفونات برشة اتصالات جينا، لكن نحن لنا نأخذ تقريبا 10 مكالمات هكاك باش ننجموا نعملوا القرعة ما بيناتهم. شيخ خليني مرحبا بك قبل كل شيء. صح،
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن مخارجه، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن نقضي أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: وخليني شيخ نقول تحية للناس اللي قاعدين كل مرة يتصلوا بينا وما يربحوش، لكن هما
1: شادين صحيح.
0: تحية لهم من نفس الكل. لكن شيخ أنا نحب نوجه تحية لوليد صغير اسمه محمد ياسين همام المروج بن عروس. ياسين هو يقرا في وقت البرنامج هو يقرا واتاته حصه من الحصص اللي هو ما يقراش وبقى يستنى فينا وحضر الاجابه الصحيحه. انت مقدمة الصعب على الناس على قد ما صعبت الاجابه السؤال نتاعك على قد ياسين لقى الاجابه وفركس ولقى الاجابه بقى يستنى فينا باش نحنا نرجعوا له ونقولوا نعتذروا منك ياسين مانيش بالعاني ما نرجع لكش خاطر برشا تليفونات ياسين كي نحنا ما رجعناش بالتليفون تغشش علينا تغشش على الفريق ككل
1: هذا ما يجيش من بعد هذا بعد ربما اللي يصبح في المستقبل هو حاجه كبيره برشا وخي نخاف على رواحنا رغم منك
0: تاثر ياسين تاثر
1: ايوه كان رده الفعل نتاعو ياسين هاي رجال بالحق
0: اسمعني سي زهير المخرج قال يقول لي عليه في المجتمع نمشي نرضيه غادي
1: هكا هو اخوي لازم نمشي له وفد كامل هو ما يقبلش واحد برك
0: نمشي له فريق كامل
1: فريق كامل لازم برنامج
0: زهير وكريم كنا نمشي له
1: ويقع البث من بيته هو غاديك ونطلبوا منه السماح ان شاء الله ربي يرضيه ان شاء الله علينا بحول الله
0: شيخ ايوه انت تو قدمك سي سي
1: ايوه
0: كيفاش ترضيه هاي
1: ايوه هاني عارفك يا ولد انت عارف انك تحضر في العجنه بالقدا وقت وصلت الاخر رميت الكره يا ما عند سي زوير ولا عندي انا
0: تفضل انا تفضل انت اللي جبت السؤال وقلت لي اعطي السؤال انا اللي اعطيت السؤال
1: هو جاوب الصحيح
0: ولا هو ما اتصلناش به هو حضر الاجابه الصحيحه
1: هو مركز الهدف ولا ما مركز هو نحب نعرف
0: هو الإجابة حضرها صحيح
1: أيوة.
0: لكن نحن ما عودناش خذينا تغشش كيفاش بقى يستنى ساعة ونص ولا ساعتين وفي الأخير نحن مرجعنا تفضل انت راضي سيدي
1: أنا سياسي هذا يلزمه هذا قائد كبير في المستقبل يلزمنا نرضوه بالحاجة اللي يحبها هو سيدي
0: تفضل
1: هو يحضر شنو حاجته شنو يطلب بالضبط منه حب نعود برنامج مغاديك من دار وإحنا مستعدين تحب نهدو له حاجة معناها مثال شخي
0: سي زوير أيوة. قالك عطي الجائزة وأنا مستعد نهزل
1: وفاك وحكم سي زوير سيدي يقول له إن شاء الله مبروك عليك
0: مبروك عليك الجائزة سياسين
1: المهم يا أخي قديش عمره هذا
0: سياسين على ما أظن عمره 12 سنة
1: بسم الله ما شاء الله إن شاء الله يبقى ديما هكا
0: معناها سيظهر لي ربي ينجحه
1: إن شاء الله يبقى ديما هكا صاحب شخصية قوية ويشد صحيح في حق
0: أكيد مادام شد صحيح في حق وتغشش هو عنده شخصية قوية
1: هذا شخصية قوية وهذا بالحق يعني صناعة القادة هذا يصلح أنه في المستقبل يكون عنده شأن عظيم إن شاء الله
0: بإذن
1: الله نعم
0: معناها أنت اليوم بتعطي الجايزة
1: أكيد ما عندي شو نعمل قدام القائد الأعلى
0: مبروك عليك سي محمد ياسين همام توصلك الجايزة بإذن الله في أقرب وقت
1: إن شاء الله
0: حتى ما يجيبها لك سي عبد الباقي يجيب لك سي زهير سي زهير قال لي أنا نهزها
1: هيك فماذا محكم سي زهير وفاهم عادي
0: خليني نقول تحية للصغيرات الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا بالحق وقاعدين يتعلموا من هذا البرنامج لأن ثم برشا من أمثال ياسين بنات وأولاد قاعدين يسمعوا فينا وقاعدين يتعلموا على والديهم وتحية للوالدين تحية كبيرة برشا للوالدين اللي هما قاعدين شادين أولادهم باش يعلموهم السيرة
1: راهو سيدي بشير احنا جبناها من باب المزح لهذا سيد ياسين هذا ربي
0: شاء الله انا مش نمزح انت تمزح انا مش نمزح مع ياسين خنقل
1: لكن والله شيء يثلج الصدر ومش تلقى تلميذ في معناه عمره تقريبا 12 سنة و 11 سنة ويبحث في السيرة أراه حط سبعه على المنهج الصحيح
0: نعم فعلا
1: اللي يبني له شخصيته واللي يكون بار بوالديه
0: نعم
1: أراه كلما صار كل واحد صار على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفع هو ينفع روحه وتنتفع به العائلة المقربة أمه وأبوه وأخواته وينتفع به المجموع المجتمع
0: نعم
1: كامل
0: نعم
1: لأنه بركة الرسول صلى الله عليه وسلم تنتقل إليه والبركة إذا حلت عمت هذه القاعدة في
0: أكيد
1: هي مثل الرحمة إذا نزلت عمت والبركة إذا حلت عمت وانتشرت راهو بركة هكل وليد هذاك يعني تعم على الناس الكل وربي
0: نعم
1: على قدري نحن نشد على يديه ونقول إن شاء الله ربي يجعل منه معناها رجلا صالح ينفع الأمة
0: أمين يا ربي ولهذا الشيخ منا من اليوم حضر برشا جوائز لأمثال ياسين
1: نعم إن شاء الله
0: خلينا نذكر المحاور لهذا اليوم قبل أن نمر للركن الأول من هذا البرنامج المحور الأول ما هو أول بناء شيده النبي صلى الله عليه وسلم المحور الثاني منهج التدبير الحكيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن المحور الثالث ما هي أسباب النفاق وطرق النجاة منها؟ ما هي أسباب النفاق وطرق النجاة منها؟ السؤال لهذا اليوم يقول: من هو قائد أول سرية الذي بعث معه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين؟ من هو قائد أول سرية الذي بعث معه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين؟ هذا هو السؤال.
1: سيدي بشير، بالله توضيح، راهي السرية الغزوة يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو القائد، هو قائد صحابة كان مهاجرين أو أنصار،
0: نعم،
1: ولكن السرية هو يكلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائد من قواده،
0: صحابي جليل،
1: نعم، صحابي جليل، ولا يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا الفرق بين
1: كذلك لنفس الهدف الذي تخرج من أجله الغزوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يختار القادة نتاعه ويكلف واحد منهم، وهذاك يتكفل بتلك السرية مهما كان حجمها. قد تكون بعض السرايا اللي خرج فيها زيد بن ثابت، واللي خرج فيها عكرمة ابن جهل وابن أبي جهل وغيره وغيره، كانت أعظم من الغزوات، معناها النتائج نتاعها والمقابلة نتاعها والأداء نتاعها كانت النتائج أعظم من الغزوات، ولكنها تسمى سرية. فالغزوات محصورة تقريبا، غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 27، في حين أن الغزوات لم يستطع كتاب السيرة أن يحصوها لأنها كثيرة، معناها كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف قائد من القادة، وكان الصحابة يتزاحمون على شكون يكون محل ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش الأمر ليس بسهل،
0: نعم.
1: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من الحكمة العجيبة، لذلك علاش احنا ندعو نقوله راه مثل ياسين وغيره وغيره، يحب يحط روحه على السكة الصحيحة. سر في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف واحد دخل الإسلام عنده 4 شهور فقط، يكلفه بسرية،
0: نعم،
1: ويمشي معاه شكون؟ كبار الصحابة، سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا أبو عبيدة عامر بن جراح أمين الأمة، يعني الفاروق والصديق وأمين الأمة كلهم يجتمعوا في سرية. القائد انتاحها عنده 4 شهور فقط، عمرو بن العاص، من زيك دخل في السنة 8 للهجرة، سيدنا عمرو بن العاص دخل مع سيدنا، ما هو يسمى داهية العرب، دخل مع سيدنا خالد بن الوليد، ما بيناتهم شي فرق، وكانوا مع بعضهم في نفس الخندق يحاربون الإسلام والمسلمين، ولكن حلت الهداية بقلوبهم. لكن لاحظوا حاجة سيدي بشير، راهم شوف تقول واحد شوش معناه، راه إن الله لا يهدي القوم الظالمين، راه ربي سبحانه إذا كان قلبك نحي منه الظلم أعلم أن بركة ربي ستحل بك، أما رد بالك رد بالك رد بالك أنك تقرب الظلم، لأن الظلم فيه تحدي لتعدي على حدود الله، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله
0: فقد ظلم نفسه.
1: أكثر حاجة تخلي الإنسان بعيد على نور الهداية وتخرج من دائرة الهداية رغم أنه يكون يصلي رغم،
0: نعم،
1: ويصوم ويزكي ويعمل، لكنه ليس في قلبه هداية، ما عندوش هداية، عنده طاعات تأتيها الجوارح بدون أن تكون هناك هداية،
0: كالطقوس والعياذ بالله،
1: هذه مشكلة كبيرة،
0: نعم.
1: ولذلك ثم شكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: بشروا بالنار، معناها مش حتى واحد ما يعطي في نفسه الثقة ويقول راني أنا آمن من العذاب ومن مكر الله،
0: نعم.
1: رد بالك. وأكثر حاجة تخرج الإنسان من دائرة الهداية والأسرار الربانية والمحمدية هي الظلم،
0: نعم،
1: أنك تتعدى إلى دائرة الظلم، لأن الظلم شبيه الظلم، رأي مش مجرد كلمات إنشائية، رأي الظلم يصنع حجابا من الظلمة حول القلب، والقلب له منافذ عددها يعني العلماء، منهم أبو حامد الغزالي، كيفاش تفتح منافذ القلب، يقولك تحب فعلا تنعم بالعبادة وتنعم بنور الله افتح منافذه. فقالوا أن الواردات على قلب الإنسان 4 واردات، 4 واردات، شنو معنى؟ وارد رباني، ووارد روحيا ووارد شيطانيا ووارد إنسيا. فالواردات هذوما كيفاش يتلقاها اثنين يشتركوا فيها المسلم وغير المسلم؟ هو الوارد الشيطاني والوارد النفسي في نفسه أنه تتنازعه هذه، ويبقى غاديك الإنسان مكبل، إنسان ما يخرجش من هذوما الاثنين، ما يحررش قلبه من هذه الواردات. شو معنى الواردات؟ الحاجات التي تدخل على القلب. القلب هو ريسبتور، هو جهاز تلقي، يتلقى هذه الواردات. جيه منين؟ جيه عبر الحواس، جيه من العين، جيه من الأذن، جيه من لمس، جيه من الشم، جيه من برشة حاجات. أحيانا مرات تشم وردة أو تشم نبتة معينة تعطيك معناها تاريخ كامل، ذكريات نتاع 20 و40 و50 سنة، لأنها وسيلة توصل. فهذوما اللي ما يحاولش يخرج روحه مهل الدائرة هذه اللي هي دائرة النفس والشيطان، ما نجمش يتعدى إلى الواردات الربانية والواردات الروحية. الواردات الربانية وش معناه؟ إذا اللي ربي سبحانه وتعالى يشوف القلب كيفاش بدأ يصفو، بدأ يقوم بعملية الإقلاع، معناه يحب يقلع. شو معناه؟ هلاش ربي يقول وسارعوا، اجري، بدأ يجري، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما قالش ففروا إلى الله. فر علاش أنت تهرب؟ تهرب إذا كان عدو يلاحقك، إذا كان ثم خطر يداهمك، إذا كان ثم مشكلة تحب تهرب منه. فالإنسان فيه فرار دائم إلى ربي سبحانه وتعالى. إذا ما يستحضرش هذه الحركة الروحية تولي شنو؟ إذا استحضرها تأتيه الواردات من عند ربي سبحانه وتعالى. يقول لك لا، ربي سبحانه ينور البصيرة تاعه وينور عينيه. وقت تنور البصيرة العين تولي تنظر إلى الحقائق كما هي. أحيانا تنظر الحاجة ولكن لا تدرك، ما تلاحظش فيها خطر. جي قدامك باش تشري كهرباء ويتلقاها فيها 20 عين، تعمى واحد عينيه قدامه ما عادش يشوف حد شيء.
0: ولكن ربي سبحانه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
1: نعم، ربي سبحانه إذا كان فيها مهلكة إيش يعمل؟ ينزل في قلبك شاغل آخر، شغل آخر ويشغلك عنها حتى ينجيك من هذا. عليه قالوا لأن الله يغار على قلوب المؤمنين الصافي، يغار عليه فش يعمل، فما يخليهاش تنشغل بماذا؟ بمشاغل الدنيا. شوش يعمل؟ ما تخليهش تنشغل. واحد من الصالحين سيدي بشير على عندما بلغ من الكبر عتيا،
0: نعم،
1: يدعي في ربي سبحانه وتعالى، فرزقه بنت جميلة بدرجة كبيرة، وتعلق بها وقلصت من دائرة عباداته ومناجاته لله. في عوض يروح ياخذ مستأنس مثلا ساعتين مع ربي، يخلو بربي بعد العشاء، ولا ياخذ نص ساعة برك، والبقية يخصوا للبنية. في عوض يبقى بعد الصلاة معقبات ودنيا وهات ونوافل ورواتب، يروح يجري حتىش في ليلة من الليالي أراه الله، لأن قلوب الرؤية. تو كنت تحكي له تو احنا في مجتمع انت بلفك علي حديث نفس، لا، الرؤية هي جزء من 46 جزء من النبوة.
0: نعم،
1: مش لعبة. علاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة يلتفت ويقول من رأى منكم البارحة رؤيا؟ علاش أخي عنده وقت باش يضيعه؟ هو حامل هم الأمة الكل، لأنه قاعد ينظف في قلوب المسلمين.
0: نعم،
1: لأنه قاعد يهيئ في هذه القلوب، خلي قلوبكم مع ربي، لأنه كل ما يشف قلب الإنسان كل ما يكون تأييد الله ونصره إليه. هذا شاف في ليلة من الليالي مقامه عند الله، قالوا له ريت يا عبد الله، يوري في ربي كنت في الدرجة 15 هبطناك للدرجة 10 ومزلت هابط، يشوف في روحه كيفاش هابط.
0: سبحان الله.
1: واش شافه؟ شاف غديك أنه بنته كانت واقفة معاه في الدرجة مثال 15 وهبطت ل 14 ويتبع فيها، هبطت ل 16 ل 12 11 10 وهي ماشي، فأفاق. فلما أفاق دعا دعوة واحدة، قال لا يا ربي لا تشغل قلبي بغيرك، مثلاً ماش حد شيء.
0: الله.
1: فأصبح جاي قوم فاجئ لقاها توفى، عارف ليه مش تموت، لأنه فقال الحمد لله وصلى صلاة شكرا، سجد لله سجدة الشكر، قال الحمد لله الذي عاف قلبي من حب غيره وجعله صافيا له. هذه مقامات راهن تاع مقامات الصالحين ومقامات الأولياء.
0: نعم،
1: هيش مقامات تاع أمثالي ومثلك.
0: نعم،
1: ومثل الناس ضعفاء لأمثالنا أحد.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. هذا اليوم باش نتخليه على تفسير البيتين لأن الوقت يداهمه للأسف الشديد، وإلا باش نحرموا المستمعين من السيرة، نخلوهم مثالش البيتين تاع البردة، نتركوه من أجلهم الأسبوع القادم إن بقينا من أهل الحياة. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. للتواصل معنا 71 130 000. السؤال يقول: من هو قائد أول سرية الذي بعث معه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين؟ معناها يمشي نهارين وبعدين يفتح الكتاب وينظر إلى الكتاب، هذا هو معنى السؤال. شيخ، ما هو أول بناء شيده النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام؟ نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احنا شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش نربطه بما سبق،
0: نعم،
1: بالذي لحق. شفناه أنه لم تفرح المدينة يوما في حياتها أبدا مثل فرحية يوم قدم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مش نعرفه مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أتباعه، يعني وكل القصيدة المشهورة طلع البدر علينا وغيرها. يقول أنس بن مالك الأنصاري وهو غلام، الوقت ذاك مازال غلام، يعني نقول غلام لم يبلغ الحلم،
0: نعم،
1: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة. مش يوصف هذا الغلام، يصف بكل براءة دون استعمال عقلي، وإنما الذي سيتكلم هو لسانه المربوط بقلبه وبإحساسه وبجوارحه. فيقول هاش يقول: فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما ثماش نهار وهو غلام. علاش قيمة الغلام؟ يقول في الكلام هذاك هو غلام يرجع له، أه؟ وهو كبر عمره كامل عداه، خطر عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات. يقول ما شفتش حتى نهار جميل ومزيان وأضوء فيه نور من نهار اللي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون أن الأوقات تختزل حينما تكون بجانب الحبيب. إذا جيت بحدا إنسان يعني تحبه راي تختزل الأوقات واللي قصيرة بدرجة كبيرة، وتثقل الأوقات وتطول وتتمطط حينما تكون أمام رجل بخيل.
0: نعم.
1: فش عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: تطلب عنده حاجة ما يعطيك اللي يطلع لك روحك، هكا تقول أنت؟
1: مش يطلع لك روحك، يعني مضى بيك. ومن نكد الدنيا على الحر،
0: نعم،
1: أن يقف الكريم أمام البخيل مستجديا. ومن نكد الدنيا على الحر،
0: على الحر،
1: أن يقف الكريم اللي هو كريم ولكن نكد الدنيا لزه أمام البخيل.
0: سبحان الله.
1: يعني أصعب لحظات انكسار فيها النفس وأصعب لحظات على الكريم أن يقف أمام بخيلا حتى ولو كان يملك الدنيا كلها، ما يرضاهوش.
0: سبحان الله.
1: يعني لحظات جارحة جدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شعمل تو مش يبني أول قيمة هي قيمة العدل بين الناس،
0: نعم،
1: لأنه يعرف العدل إيش يعمل، يصنع السلم الاجتماعي، يصنع الأمان، يصنع الحب بين الناس ويقضي على النفاق.
0: نعم.
1: لأنه إذا تعرف أن أنت حقق ستصله حسب كفاءتك لا تضطر إلى المجاملة والتزلف والتحلق، وتقطع الباب وتسكر الباب أمام كل نفاق. شوف كيفاش يبني في قيمة حضارية إنسانية. يعني وربي سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينصر الله الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويخذل الدولة المؤمنة إذا كانت ظالمة.
0: لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وقت ما يبعث الجيش في سرية أو في باش يمشي يحاربوا ولا باش يمشي يفتحوا، يبدأ يوصي فيهم يقولهم إذا تكونوا ظالمين ولو أنتم أكثر عد وعدد لكن بستخسروا،
1: ما تسووا شيء،
0: شيء ما تسووا. تقولهم توليوا تتساووا مع العدو،
1: نعم،
0: وكذا تتساووا نجم هو يغلبك من العدو،
1: يغلبك.
0: ولهذا يقول له يوصي فيهم يقولهم ما تقطعوا شجر، ما تقطع، ما تكسروش بيت نتاع راهب يعبد فيه، راهب صومعة يعبد فيه. هذا سيدنا عمر
1: من راهو يخالفك في الدين.
0: كنت اتذكر نحن بعد الثوره الناس اللي الروس نتاعهم للاسف الشديد مربطه،
1: ما عندهمش روس
0: للاسف الشديد، دخلوا على اولياء الله الصالحين سواء هنا ولا في بعض البلدان العربيه،
1: مناطق اثريه،
0: يكسروا فك الاثار ويكسروا فك الاماكن اللي
1: تحمل حضارة كامل،
0: حضارة كامل.
1: يدخلوا في البصرة وفي الموصل، هذه حضارة راهي كبيرة برشا. ثم واحد كاتب تونسي اسمه توفيق الصبحي الله يرحمه، هذا كاتب كتاب اسمه ملحمة جلجمش، هذه ملحمة كاملة. نعم. هذه حضارة كاملة تحت الأرض تحمل معناها حضارات كبيرة وكبيرة جدا. هذه ما يقروها كان أصحاب شكون فيها اللغة الهيروغلافية وفيها أنواع من اللغات اللي كانت تستعمل. نعم. فيها الأمم السابقة كل
0: حضارة السادة على العصور اللي فيها. نعم. الماضي اللي مشيت
1: حضارة كاملة،
0: نحن نأخذ منها دروس نتعلم منها،
1: مش
0: تجي مش على خاطر نلقاو نحن حضارة نلقاو أثار نكسروها
1: بدعوى الشرك. هذا مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبد، يأس. نعم. معناها يعني ما عادش تكسر راسك، راهو ما عادش ثم راهو ثم ما عادش هذاك اللي تحكي عليه عبادة الأصنام، راهي ما عادش توجد، لكن حاربوا الأصنام الموجودة في داخلكم في قلوبكم.
0: نعم.
1: هوى النفس مش صنم، وأنك أنت تحكم شرع الله أو تحكم الهوى نتاعك هذاك الصنم الحقيقي قدامك، اثنين قدامك شرع ربي قدامك هوى نفسك. فأنت حينما تطيع نفسك الهوى نتاع نفسك فأنت خلقت صنما نقلته من الأرض إلى داخل قلبك دون أن تشعر.
0: لذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أول حاجة عملها بنى القلوب. نعم. بنى الروح،
1: صح.
0: نظف القلوب ونظف الروح.
1: نعم.
0: ما جاءس كي تخلص للنبي 11 إنسان هو يعبد سر في مكة، جاءس ذاك الأصنام كسرها
1: حتى شيء،
0: تخل عمل حتى شيء، خلاها من الناس كيما هما
1: راهي الأصنام الموجودة راهم يحطوا فيها في الكعبة.
0: نعم، في الكعبة، صحيح
1: في الكعبة، في الكعبة. يعني ثمش أقلس النبي من المكان هذا.
0: سيدنا النبي جاء بنى القلوب. ريتك اللي يقول لك ما تعطينيش أنا سمكة لكن علمني كيفاش نصطادها وخليني.
1: نعم.
0: هذا كاو زاد لهنا، أنت مش تلقى إنسان يعبد في الشرك يشرك يعبد في صنم يجي تكسر الصنم وتخليها كيك، ما هو باش يعاود يصنع صنم أخر يعاود يعبد، باش يجيب حاجة أخرى يعبد،
1: يصنع أصنام لأنه كل ممنوع مرغوب فيه.
0: نعم.
1: كل حاجة ممنوع تولي الرغبة الكل تنصب على البلاصة هذيك. هاو كان يجي واحد يقول راهو اسمه راهو الحليب ماشي تقطع اللي هو تو الحليب زمن الوحدة وقت الذروة نتاعه، يعني متعمل تشوف المساحات الكل المساحات التجارية كلها طبيعتها وما يبقى فيها حتى
0: تفرغ الكل.
1: علاش؟ على خاطر هذاك سيصبح ممنوعا فمرغوبا فيه. هكذا الإنسان يسعى ديما الحاجات الممنوعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مش عمل وسلم. أول حاجة أسس عليها المجتمع.
0: نعم.
1: هي العدل، قيمة العدل. راهو العدل يخلي المفكر يفكر ويخلي المبدع يبدع ويخلي الباحث يتطور ويخلي البحث العلمي والبحث التقني والتكنولوجي والفني كلها تتطور بدرجة كبيرة، لأنه عارف أنه شنو الموجود أنه سينال حقه كما يجب أن ينال. ما هي مفيش كلام. ولذلك شوف هاك اليهودي اللي سيدنا علي مشى فلقاه شاد السيف نتاعه، السيف نتاع سيدنا علي مش حاجه اخرى، شاده وفي السوق يبيع فيه، فقال له هذه راي نتاع، قال له لا مش نتاعك هذه نتاعي، قال له لا هاي سيد نمشي للقاضي. القاضي شكون؟ القاضي سيدنا عمر. فلما وقف قدامه ايش عمل؟ قال يا علي هل لك من بينه؟ قال ابني الحسن. قال لا يشهد. كيفاش سيد شباب أهل الجنة ما يشهد؟
0: نعم.
1: كيفاش ما يشهد؟ قالوا لا يشهد، لأنه شهادة الولد على والده في الشرع غير مقبول حتى. نعم. في القانون لما تشهدش مع ولدها لأنه يجوز لها الكذب، والبو ما يشهدش مع ولده لأنه يجوز له الكذب.
0: نعم.
1: والقانون لا يعاقب إذا كان ولده مجرم وهو يخبيه، ما يعاقبش الأم والبو، القانون الوضعي هذا.
0: نعم.
1: قالوا لا، يعني ما هات دليل هات حجة. قالوا لا، قالوا هذه الحجة أنه ابني الحسن يعرف هذا اللي هو انت. قالوا لا للأسف الشديد أنت ما عندكش بينة، البينة اليمين يعني البينة يعني على من دعا واليمين على من أنكر، قواعد قضائية معناه يستعمله. قالوا لا، حكم لليهودي. فخرج اليهودي وقال، وسيدنا علي يمشي وراه ومرتاح ومعناها 100%. فش قالوا؟ قال قاضي علي يشكوني إلى قاضي الإسلام وقاضي الإسلام يحكم لفائدتي. رجع للمجلس وبيده وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لأن له عقل.
0: سبحان الله.
1: قال هذا الدين مستحيل. الذي يعني تمشي للقاضي انتعك أنت وأنا يهودي عدو ليكم وتحكم لي ورغم أني نعرف ويعرف عمر ويعرف غيره أن الدرع السيف هذا تاع سيدنا علي، ومع ذلك عندما أحضرش بينة حكم لفائدة. قال هذا دين الحق، هذا ديننا الأصل. أراه إحنا نقدم الدين، نقدم الدين بصورة جميلة، أراه تأكد من هذا ستكون النهضة سريعة جدا. يعني المجتمع كل مش يدخل فيه، وعليش ربي سبحانه يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما يدخلوش بالشويرة في الدين. نعم. الدين يحتاج إلى من يقدمه للناس في صورة جميلة كما هو دين السمح، دين الباي، دين اللي يقبل، دين المبشر وليس المنفر.
0: نعم،
1: دين الميسر وليس المعسر.
0: مش الدين اللي
1: السمح
0: بعض.
1: ماهوش المشدد المتنطع،
0: مش الدين اللي قدموه بعض الشباب وبعض الفئات اللي توقع دين يتعمل يحفظ يقرز كتب ويعمل لحية ويعمل قميص ويمشي
1: يقول له معناها سيب
0: يمشي يقدم الدين
1: يقول العكس بالضبط.
0: نعم.
1: اعفو هي همزة السلبي، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب مجتمعا ملتحي. كيفاش يخاطب في مجتمع ملتحي ويقول له سيب لحيتك؟ هراوي يخاطب فيه هو مستحي، هو عامل لحية. فاعفو ذيك سلب معناها نظلم.
0: نعم.
1: أعمل أرخي سيب أعمل أرخى أعفو الستارة معناها أرخي الستارة معناها سيبه، لأنه كانوا يفتلوا في الحية نتاعهم يفتلوها، تولي منظر بشع، منظر يشبه للشيطان أكثر ما يشبه للسماحة والمنظر الملائكة.
0: نعم.
1: فشوف ايش يعمل، يجيك معناها ياخذ على أساس أن اللغة العربية لها وجه واحد، اللغة العربية لها وجوه متعددة، وجوه مجازية ووجوه يعني حقيقية، ويحمل على الاستعارة ويحمل على البديع ويحمل على كذا ويحمل كذا. فبأي حق أنك أنت تنصب نفسك بدون منهج وبدون ضوابط؟ تو مثلا اللي موجود في مجتمعنا تو سيدي باش اختير برش يقولك ليش نقرأ في أصول الفقه، ليش نقرأ في كذا؟ علاش؟ لأنه باش ما عادش عندك منهج تقول باللي تحب أنت وتفسر كيما تحب أنت، بينما كذا اللي عندك قارئ أصول الفقه تولي مربوط بمنهج، ما تخرجش على الخطأ، حتى كان غلط المنهج نتاعك مش تفيق به، تفيق اللي انت غلط ويفيقوك اللي انت غلط، لأنه لا يجوز في علم الأصول أن تقول كذا وأن تفعل كذا وأن
0: نعم.
1: تستنبت بهذه الطريقة وأن تخرج الحكم
0: نعم.
1: بهذه الطريقة
0: نعم.
1: فشو سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عمل بداية بالعدل. كيفاش العدل؟ بركة الناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل ليتيمين بالمدينة، وكان ذلك المكان يومئذ يعني مربد. شو معناها مربد؟ لغلامين هذوم يحطوا فيه كما نقولوا احنا في الشمال الغربي يدرسوا فيه القمح، بعد ما يلموا غاديك يدرسوا
0: يقولون احنا الطرحه نتاع القمح
1: صح. نعم. بالضبط المكان هذاك الذي يجفف فيه التمر، يحطوا فيه التمر لانه بلاصه قادينها بالقداء ومستوينها وما فيهاش تراب وكذا وعاملينها، وثم نوع من فضلات الحيوانات كرمكم الله يحطوها ويليسوا بها هاك القاعة ذيك أو الأرضية ذيك بدرجة أنه ما يدخلش التراب مع التمر. فماذا فعل؟ هو قائد، هو مبجل، هو مرحب به.
0: نعم.
1: المفروض أنه ينطلق في بني أعطي الإشارة لبناء المسجد، لبناء نعم. المسجد. لكن ماذا فعل؟ يعني ايش عمل؟ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين، قال ميش انت اشكون الارض هذه؟ قالوا انت الغلامين. اتفضل يا سيدي صاحبي المربد، المربد هو البيدر معناها باللغه
0: نعم.
1: العربيه ماهي. فساومهما، قال ما تبيعوا لي هالبلاصه هذه، تبيعوها لي ها يعني او ولا تهيبوه هبه؟ قالوا له لا احنا لا ما نبيعوش ليك يا ودي، او نعطيكم حقها راهو ذي البلاصه هذه راهو اللي اختاروا مش انا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا اللي اختاروا هو امر من الرب. اسمع ايش معناه، يعني قمه العدل.
0: نعم.
1: يستحيل ان تهذي بركه، شكون اللي يبركها بالبلاصه دي؟ هو ربي سبحانه وتعالى. المفروض انه الخلائق كل على وجه الارض تنصاع لامر الله.
0: نعم.
1: لان المساله مش رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي اختار المكان هذا، المكان هذاك، انما اختاره رب السماوات والارض، هو اللي اختار وجعل الناقه اتركوها فإن ذروها فإنها مأمورة، بركت حيث أراد لها الله أن تبركه. فاش عمل؟ قالوا له لا هي ما لشو نعم. قالوا نهبه لك، احنا نحبه، شوف القيمة تعرفه. نعطوه هيبة. فقال بل نهبه لك يا رسول الله، هي نعطيه لك هيبة، وهم يتيمين. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفش مش يتصرف بأي صفة، وهذا اللي زمنا نفهمه، بأي صفة تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كناخذ فعل من الأفعال إذن نفهمه، بصفته البشرية، بصفته النبوية، بصفته الرسالية، بصفته قائد، بصفته أب، بصفته ماذا معلم، بالصفة نتاع، لأن الصفة البشرية لسنا ملزمين باتباع سنتي في الصفة البشرية. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحم من اللحم، لحم الضب ما مثل هو حلال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكله. لا يأكله وش معنى؟ يعني احنا يفرض علينا باش احنا ما ناكلوهوش؟
0: نعم.
1: لا، صحابة أكلوه، هم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعني أشد حبا منا نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه، لأن ذيك صفة بشرية.
0: نعم.
1: الاقتداء يكون في الصفات الأخرى مش في الصفة البشرية. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سومهم ما حبوش، أعطوه له هيبة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة، حتى قالهم لا، ما نقبلش الهيبة. علاش ما نقبلش الهيبة؟ باش واحد يتسائل.
0: نعم.
1: شنو أول حاجة؟ شوف الدروس العظيمة. قال أول شيء هذا مصلحة عامة، انتزاع تو ثم معناها في القانون الوضعي بصفة عامة، الانتزاع من أجل المصلحة العامة، لذلك هو انتزاع للمصلحة العامة. المسجد لشكون؟ لجميع المسلمين، فلا بد أن الدولة تتكفل بذلك. شوف علاش بناء، قالهم لا، رغم أن الدولة الوقت ذاك مازالت ما تأسستش دولة الإسلام.
0: نعم.
1: لأنها متمثلة في أجهزة وفي مؤسسات وفي قادة وفي كذا، مازالت هو مازال كيدخل. قالهم لا، نشروه، هاي هات راه للمسلمين اللي عندهم فلوس، رجال الأعمال عارف ايش يستثمروها. تجي تقول له يا ولدي راك ماشي للحج، اسمع شي معناه يا سيدي باش يروا شيء يوقف المخ. تقول له ماشي للحج، أول حاجة مفروض عليك أنت تصبح فرض عين، شنو هي؟ أنك تطهر مالك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ لهنا بمعنى فعل الأمر الذي يفيد الوجوب.
0: نعم.
1: يعني إذا، والوجوب إيش معناه؟ يثاب على فعله ويعاقب على تركه. صدقة هنا ما هيش الصدقة المعروفة الآن تطوع، أنك من طواعية تعطيه، لا، صدقة لهنا هي نفس اللفظ وتفيد وتفيد معنيين. شنو المعنى؟ تفيد التطوع أنك تعطي تتصدق، وتفيد كذلك الزكاة.
0: نعم.
1: فاش عمل الزكاة لهنا؟ خذ، تقول له راك ماشي للحج، يا ودي نحي الفلوس تاعي، يقول لك لا، تو نحسبها معناها بصفة عامة ونخرجوك، مش على كيفك تحسبها بصفة عامة، راهو ماهوش رزق السيد الوالد هذاك عطيان، راهو هذا حق ربي سبحانه وتعالى، مش تخرجوا من لازم تحسبها بالضبط، سواء نعم. عروض وتجارة أو حرث أو ماشية أو مال أو لغير ذلك، لازم تحسب. فالإنسان شو مطالب لهنا؟ مطالب أن يعرف ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نعيد ذكر السؤال وبعدين نمشي فاصل. من هو قائد أول سرية الذي بعث معه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين؟ من هو قائد أول سرية الذي بعث معه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين؟ التواصل معنا 71-130-000. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: من هو قائد أول سرية الذي بعث معه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين؟ شيخ، ما هو أول بناء سيده النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المفروض أن يستعمل صفته كقائد للأمة، نعم، ويأخذ باسم الدولة أنه ينتزع من أجل المصلحة العامة، ولكنه، نعم، استعمل صفته الشخصية فليعلم الناس. علاش؟ يقولوا خليها هذيك صفة الأمة، خليها للقائد تو نتفاهموا فيها هذيك بعد، اما اعطيني انت كيفاش تتعاملوا ما بيناتكم. راهو تاخذ تتعدى على حدود غيرك وعلى حق غيرك، راك لا تلومن الا نفسك، راك، نعم، عندك مشكل كبير ياسر يوم القيامه. راهو حتى ربي لا يجبر خصمك ان يسامحك، وانما اذا تبت في الدنيا ايش يعمل ربي؟ يسوق لك الاعمال الصالحه اللي تنال فيها أجر عظيم وحسنات كبيرة باش تدفع منها هاك الديون للإنسان اللي ظلمت وذاك في الآخرة. فرد بالك من هذا. اثنين، رد بالك، راه يصيب القلب والعياذ بالله تحيط القلب سحابة سوداء تمنع عنه دخول النور اللي يلقاه من الموعظة ومن الدرس العلمي ومن الدرس الشرعي ومن القرآن ومن الحديث وإلى غير ذلك، ومن بركة الصالحين تمنحها الكل. هذاك علاش واحد تلقاه يسكن بحذا الجامع وعمره في حياته ما دخل الجامع،
0: نعم،
1: واحد من في الكعبة الشريفة يسكن كان قريب من الكعبة،
0: نعم،
1: وعمره لا تخلي يصلي فيه، عمره لا نهار تحرك ومشى وصلى فيها ولو صلاة واحدة. عندما مات هزوه باش يدخلوه يصلوا عليه صلاة الجنازة، لكن أبى الله أن يدخل، يعني يدخل هالنعش نتاعه هذا إلى بيت الله. شعمل؟ فعندما قربوا به قربوا لبيت الله شعمل يحسوا كأنهم هزين جبل، فهبطوا جو مش يهزوه، ما نجموش يهزوه، حاولوا ما نجمش يرفعوه الأرض. جابوا أقوى واحد عندهم ما نجموش يرفعوه، فجاء رجل يعني عنده نور من ربي سبحانه وتعالى ويفهم، قال اتجهوا به إلى عكس اتجاه الكعبة. فلما اتجهوا به إلى عكس اتجاه هزوه ريشة معناها يجري طول، قال ادفنوا هذا صلوا عليه في مكان آخر. بعد جو يبحثوا يلقوه أنه إنسان ما يزورش بيت ربي لأنه القلب نتاعه محجوب على ربي. فواحد يرد باله من هذه كل لا تنفعك لا مالك ولا أولادك ولا دينتك ولا جاهك ولا كرسيك ولا حتى واحد إذا حجبت عن الله. فأكبر عقاب هو أن يحجب الإنسان عن نور الله والعياذ بالله،
0: نعم.
1: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حبش يقبل منه وأعطاهم الحق نتاعه باش يورينا احنا كيفاش نتعاملوا ما بيناتنا. ما تاخذوش الحق حتى ولو يجي لخته ولا يجي الخوه وش يعمل له، يجي وينزل عليه ويحرجه بالعاني باش يلملوا بقية الورثة الكل. لا، هذاك راهو غصب من نوع آخر، لكن أعطيه حقه وخليه الإرادة كاملة، إذا أراد أن يتنازل يتنازل، وإذا ما يتنازلش هو حر في حق. وكان شراه منهم ودفع حق وفلوس وبدأ. أش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، يعني ادعى لهم. فربح هؤلاء الغلامان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فيها بركة، وظل ذكر هؤلاء الغلمان يذكر في كتب السيرة ويذكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر هدية أن يذكر هذا الاسم، اسم الغلامين. الغلامين هذم يذكر إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عطاء عظيم وعظيم جدا. وأقام في رسول الله صلى الله عليه وسلم شعمل قعد 6 شهور كاملين، وهو 7 شهور وهو ساكن عند أبي أيوب الأنصاري،
0: نعم.
1: 7 شهور يعني كي يسألوا سيدنا أبي أيوب الأنصاري أنا هو أحسن وقت عشته في حياتي؟ قال عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيتي وقت كان، قال هذيك أسعد لحظات العمر اللي عشتها. يسألوا على عمري، يقول عمري 7 شهور. علاش؟ والبقية؟ يقول البقية تسوي حد شيء، كان النور والبركة في بيتي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو علي صباحا ومساء، كنت لا يعني الصباح والحاجة إيش نعمل؟ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المساء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش كان؟ كان كيهزوله الماكلة إيش يعمل؟ يهز الماكلة وزوجته يبقى يستنى يقول إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ويشبع أم يخلينا شوية. فكان يأكلان من فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرته يبدو يتسابقه أشكون اللي يشد البلاصة اللي كلا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسحوها وينظفوها بصوابعهم وبيديهم ويمسحوهم بلسانهم بركة بفضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه نهار من نهارات أنه حط له ماكلة فيها الثوم وفيها البصل وانتظر كيفاش أنه جاب له يحب ينوع له في الماكل. إذا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما هزلهم الماكل ورجع مش يهز الآن ما عنده بيلقيها الماكلة كما هو. سيدنا يعني أبي أيوب ما حجبتوش هذه ما حجبتوش وحس معناها بحرج كبير كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل. قال يا أبا أيوب إن لي ملائكة معايا وأناجي ربي فلا يصلح أن أكل معناها المعنى أنت أكله
0: نعم.
1: نأكل مثل هذا لأنه يؤذي
0: ريحة الثوم والبصل
1: ريحة نعم. الثوم والبصل. وش عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة عملها بعد ما بنى المسجد غير اسم المدينة من يثرب إلى المدينة. ويثرب شو معناها يثرب؟
0: نعم.
1: ثم ناس تو يسموا في بناتهم يثرب. أنا نعرف شكون سمي بنته يثرب مسكين هذا ولا مسكينة الأم. راه يثرب معناها تعني في كلام العرب التثريب. والتثريب شو معناه؟ هو اللوم والتعيير معناها عيره.
0: نعم.
1: وكان اسما شائعا يقصد تقصد ويتعرف به هذه المدينة. قال تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وقال ابن عباس رضي الله عنه من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله ثلاثة إنما هي طيبة.
0: هي شيخ قبل المدينة وطيبة هذا الاسم كان قبل الإسلام.
1: قبل الإسلام
0: الاسم كانت اسم هي مدينة ما كان اسمه يثرب. لماذا يثرب؟ لأن كانت مدينة فيها برشا مشاكل فيها برشا أمراض فيها برشا أوساخ فيها فيها فيها
1: فيها الحمى اللي يصيب بها المهاجرين وقت يدخلوا ما نجموش يقبلوا المناخ نتاعها.
0: نعم فيها أشياء سلبية. وقت ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالخير والبركة
1: فطيبها الله
0: طيبها ربي سبحانه وتعالى
1: طيبها ربي سبحانه.
0: لذلك سميت طيبة وسميت المدينة المنورة نور الله.
1: واحد يرد باله من الحديث هذا
0: نعم
1: انت ابن عباس ورد بالك تقتح في المدينة وأهلها وخاصة الحجاج والمعتمرين والزائرين واللي مش يزوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد بالك على لسانك تقول شيئا عن المدينة وعندما ترجع لأهلك رد بالك تقول حاجة خائبة في المدينة.
0: أكيد
1: أراه بالعكس تماما. يا أيها الحاج ويا الحاجة كي يجوك الناس يهنوا فيك بعد الحج قول كلام باهي لأنه ذاك يسجل تكون سبب في أنه واحد عنده فلوس وما يحبش يحج يولي يحج أنه سمعك أنت
0: نعم.
1: شو وقته لا
0: نعم.
1: عنده واحد عنده فلوس وعمره لمرة مشي عمره فأنت تشجعه باش يمشي تكتب في ميزان حسنات. واحد تونسي كانت في الثمانينات كانوا يطيبوا في لوطيل فمشي هو وزوجته وساكنين في روتين في بيت روتين عاد في رمضان يطيبوا في الشربة التونسية هزوا معه. بعد ما طيب تقريب العشية قالت له يا راجل برا جيب لنا شوية مع الدنوس أك تعرف مش يفوحوا بها البرمة تاع
0: نعم.
1: الشربة دار دار دار ما لقاها حد شيء. روح لها قالت له وين الربطة تاع المعدنوس؟ قال لها توادي بلاد هذه فيها ما فيهاش ربطة مع الدنوس. في الليل وعند ما رقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كلمة واحدة ارحل عن هذه المدينة امشي طرد. قالوا لا ما عندكش الحق باش تقول فيها لأنه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يسبق لسانك شو يسبق حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيلجم لسانك فلا تقول إلا طيبة لأنك في أرض طيبة لأنك في أرض طيبة. في بالك في المدينة ثم رجال أعمال مخصصين معناها مطاعم من بعد صلاة الصبح حتى صلاة المغرب
0: نعم.
1: تأكل الناس بلاش كي تسألوا تقولوا علاش باكستان من باكستان ومن غيره ومن غيره تسألوا تقولوا
0: نعم.
1: تقول هذه طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا نسخر مالي ونسخر الدنيا باش يخليها الحجاج وضيوف الرحمن
0: نعم.
1: وضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلوا منه. الجانب الثاني اللي أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجانب الاجتماعي بعد ما حط العدل الحجر الأولى والأساس له العدل. فأول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أنتم جايين من طبيعة وعندكم معناها تكوين معين والأخرين عندهم كذا أي آخي ما بين آخى بينهم على شنو على المواساة. والغريب في الأمر أن الأنصار هم الذين يتسابقون إلى هذا المبدأ، فيعرضون كل ما عندهم من متاع الدنيا لإخوانهم الله. المهاجرين. وهذا تحول عجيب في النفسية والعقلية. شوف، خدم على حاجتين، خدم على نفسية الأنصار والمهاجر، وخدم على تغيير المنظومات العقلية. يقول لك نجيب له منظومة رقمية، هذه ما تنجحش المنظومة الرقمية إلا بتغيير المنظومة العقلية. لازم قبل الرقمية تكون العقلية، وقتها تنجح. هذه انت تعمل في الرقمية وبعد تقول له جيب لي حزمة نتاع أوراق ونتاع شهايد ونتاع ورقية، الكل ما تجيش، لأنه مخه مازال في الأوراق، ثم مازال موجود. يلزمك تعمل على تغيير العقلية قبل. هاو رسول الله صلى الله عليه وسلم شعمل غير هذا، يعني تغيير عجيب وتحول عجيب في النفسية والعقلية. وهذه من أسرار نجاح النظام الإسلامي، إنه يقوم أول حاجة على تحرير النفس. منين يحير؟ منين يحررها؟ يحررها من العبودية، عبودية الأهواء والملذات والشهوات والنزوات والميل نحو الجرع وراء متاع الدنيا. فقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم على إخراج الدنيا من القلب إلى حدود اليدين. أول نعم. حاجة عملها المناج هذا، يخلي الدنيا كلها تخرج. لذلك يجي سيدنا أبو بكر الصديق يقول هذا مالي كله، يجي سيدنا عمر يقول هذا نصف مالي، يجي سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول 700 بعير بما حمل
0: نعم.
1: زبيب ودقيق وغير ذلك أتبرع بها للمسلمين. 700، رأي 700 معناها كماين تو
0: نعم.
1: كماين بالمعنى تو اللغة هذه التونسية، كماين كلها يتبرع بها وما ياخذ حتى فرنك. سيدنا عثمان بن عفان جوه يعني تقريب 1000 بعير، وجوه 5 من كبار حيتان المدينة. حيتان المدينة هم التجار الكبار. فقالوا يا عثمان نعطيك بالمثل مثلين، معناها 200%. قال غيركم أعطى أكثر. قالوا يا عثمان نعطيك بالمثل 3. قال غيركم أعطى أكثر. شوف شو يعمل كيفاش. قالوا نعطيك بالمثل 4 مرات، 5 مرات، وقت نصف 5. قالوا يا عثمان نحن تجار المدينة ولا نعلم أن هناك تاجر في المدينة غيرنا، نحن 5 معروفين، نحن رجال الأعمال، ما ثمش حتى واحد يلعبنا في المدينة هذه، ونعرفه شكون يعرفوا بعضهم رجال الأعمال في أي منطقة من المناطق، في أي بلد من البلدان رجال الأعمال الكل يعرفوا بعضهم، لأنهم عندهم صفقات مش يتلاقوا فيها ومش يتفاهموا ومش الصفقات هذيك الكل تتم بنا. قالوا لا، ما يستحيل باش واحد يعطيك 5 أضعاف، ما عادش نجمر. قال الحسنة غيركم أعطى أكثر، الحسنة بعشرة أمثالها، إني تبرعت بألف بعير بما حمل لله ولرسوله.
0: تبرعت لله ولرسوله. نعم
1: نعم. شعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج الدنيا من القلب وحطها في اليدين. فالقلب مملكة خاصة برب الوجود، وهنا تتاح الفرصة للعقل أن يعمل بحرية وبعيدا عن الضغوطات. راك تبدأ الدنيا موجودة في قلب الإنسان، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم.
0: نعم.
1: إذا تحب حاجة بدرجة كبيرة تولي أعمى وأصم. إيش معنى؟ يقول لك راي ما تصلحش أنت تمشي فيها، يقول لك راي فيها عيوب أنت ما تشوفهاش لأنك تحبها. ولذلك شوف الحب نتاع للشباب اللي قبل فكسن المراهقة عادة لا ينجح بعد الزواج. علاش ما ينجح؟ لأنه لا يرى العيوب الموجودة في الطرف المقابل. سواء البنية ما تشوفش العيوب الموجودة في الشاب، والشاب ما يشوفش العيوب الموجودة في الشاب.
0: يعني ولذلك
1: عندما تطير عليهم الحلمة هذيك يلقوا رواحهم أمام طبائع متنافرة يستحيل أن تجتمع تحت سقف واحد.
0: خاطر الإنسان ما وقتها ما حكمش العقل،
1: قادته أهواؤه.
0: نعم، تحكم فيه الأهواء.
1: نعم،
0: وترك يعني العقل بدون شغل.
1: لذلك العقل لا يعمل تحت وجود الضغوطات. وفي استدلالية يعني عامة عن هذه المؤثرات، إيش تعمل هذه الانتكاسية التي تجعل أحكام أحيانا مخالفة للفطرة الإنسانية. إذا كان العقل حطيته تحت هذه الضغوطات، هذه موجودة الدنيا في قلبه،
0: نعم،
1: يولي يؤدي إلى انتكاسة الفطرة. تو الحاجة الثانية اللي ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هامة جدا بعد العدل وبعد تحرير النفس، شنو هي؟ بناء العقل. كيفاش بناء العقل؟ تو كل واحد يسمع فيني يقول مظبية أني نبني عقلي حتى ولو كان عمري 60 ولا 70 ولا 80 سنة، مثالش نبني. لأنه ربي سبحانه جعل التوبة بابها مفتوح إلى آخر لحظة إلا في حالتين، عند الغرغرة وعند قيام الساعة. أما كل تنجم تغير. لماذا يسارع الأنصار إلى التنازل عن على ممتلكاته لفائدة أخيه المهاجر؟ علاش؟ وهو الذي كيفاش أنصار يتنازل على ممتلكاته كل لفائدة أخيه معناها المهاجر، وهو الذي قضى حقبا من الزمان يحارب من أجل ناقة عجفة. يقول ضرب الإسلام هم يتعارفوا على ناقة عجفة.
0: عجفة. نعم، شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، السؤال يقول: من هو قائد أول سرية الذي بعث معه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين؟ خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار
2: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعدوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب

0: أحباب الكرام، تحية من القلب إلى القلب. مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج مشاوير. للتواصل معنا 71 130 000. السؤال يقول: من هو قائد أول سرية الذي بعث معه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين؟ إذا كان هذا السؤال صعب على المستمعين وعلى الناس اللي بشي يجاوبوا، لو أنا خطيني معطيس السؤال. صاحب السؤال هو سي عبد الباقي المغراوي، يتحمل المسؤولية تاعه كاملة. خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا، اسم الكريم.
1: عسلامة، ريم الحجاجي.
0: مرحبا ريم، منين ريم؟
1: من باجة، أصيلة باجة، ونسكن في

0: الإجابة أخويا عبد الله بن حبشي.
1: عبد الله.
0: أي.
1: شكرا.
0: تسمى سرية نخل.
1: شكرا يا ريم.
2: سرية.
0: رب يبارك لك.
1: سرية قال لك.
0: سرية نخل.
1: نعم. شكرا يا ريم. وقد معنا الأخ البرنامج تسمع الإجابة نتاعك عبد الباقي، سهل عليك ولا صعب عليك يا لالا؟ وقتها تقول ولد بلادي بالحق. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا. اسم الكريم. الاسم.
3: إبراهيم بن فوق.
1: نعم.
3: إبراهيم بن فوق.
1: من اسم إبراهيم يا رجال؟
3: وليت من مستير.
2: مستير.
1: مرحبا. تحية ليك سي إبراهيم. قد عمرك إبراهيم؟
3: عمري.
1: نعم.
3: ثمانية
1: سنوات.
2: بسم الله ما شاء الله.
1: ما شاء الله عليك. أي سي إبراهيم.
3: نعم.
1: أعطيني الإجابة ثم بعد نقول لك. أعطيني الإجابة. أي.
3: الصحابي يعني ابن الله عبد جهل.
1: عبد الله.
3: عبد الله ابن شحت رضي الله عنه.
1: كريمة، سي إبراهيم المستير قيده لي، هو عنده جائزة. قيد. مبروك عليك الجائزة سي إبراهيم. ما نخرجك من القرعة. ما نخرجك من القرعة يا صبري، لأنك أنت وليد زغرون محلاك.
2: ثمانية سنين.
1: معدلات باين ولا معدلاتك؟ ما شاء الله.
2: بسم الله ما شاء الله.
1: قيد وكريمة من الفائزين.
2: هذا يلزم جوائز، جائزة نتاع المعدل وجائزة تاع
1: يا خويا. أنت كريم تحب تزيد من عندك يا خويا.
2: هذه باش يعاود يشارك معنا مرة أخرى.
1: أنا جاد الكريم وبما عنده. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا. اسم الكريم لالا.
4: فطوم الشيب.
1: منين فطوم؟
4: هذا باش نقول لك. أنا دائما شارك ما تحصلش، وفما وقت نعرف المشارك والمرة تهزي ما نجمهيش.
1: نعم؟
4: تهزي المشارك المرة ما نجمش نطلع اللي هز
1: من يسع فطوة من يقتلي. مين أنت منين؟
4: ما من سليانة والله. شارك جي نصف عام، وأول مرة كنت حصلت عليكم ما صرفنيش الحظ باش نعرف كل واحدة
2: ما سليان. لا براسك سي بشير العشيرة وبرلوج على روحكم مش بات، وأنت تعرف شنو نقصد أنا. سيدي صحيح توريت كيفاش هاكا حطيت روحك جبتها لروحك بالضبط يعني. توا هذه من سليان هاكا ولا حاجة من سليان أنت ولا؟
4: اي
2: من سليان. اهو ومن سليان. وانت تعرف شنو نقصد سي بشير.
1: اجتهدي فطوم اجتهدي.
2: سي بشير راهو تورط معاك معاك.
1: اعطينا اي
2: سؤال. مسالته هو
1: يا فطوم. اعطينا اي سؤال.
4: كل شيء الله غير والله
1: المبلول. نعم. ما يسال فطوم الله غير. فطوم المره الجايه شارك معايا، المره الجايه كي تطلع معايا المره الجايه هو عاد نوعدك متى وتطلع معايا المره الجايه وما تجاوبش نعطيك الجائزة.
4: علاش ما تعاونيش عليه؟ أول مرة أنا
1: يحب يعاونك عبد الباقي هو أكرم. ما تفضلش عاوني. تطلع المرة الجاية. اسمعني يا فطوم باش نكونوا لازم تشارك برشا مرات باش نجموا نسعفوك ونجموا نعاونوك مرة واثنين وثلاثة.
4: ما هو نحن عندنا مشكلة في الرجوم.
1: لا لا ما يسالش عاود وعاود تتحصل بإذن الله. بإذن الله السميع العليم تاخذ جائزة من هذا البرنامج بإذن الله. شكرا شكرا فطومة. شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: ألو. السلام عليكم.
1: مرحبا. اسم الكريم.
5: سعيدة عبد الله مطوية جاب.
1: سعيدة عبد الله مطوية جاب. مرحبا يا سعيدة.
5: وبيك عايشك.
1: هذا أول مرة سعيد شاركت معانا ولا شاركت؟
5: أي أول مرة والله. قداش لي يعني نحاول وما تحصلت كان بالسيف.
1: هاي الحمد لله فرحانة
5: والله. والمعلومات اللي كنت تفيدوا فيها على تقولوا فيها على الكتاب الشفاء القضيعية دوك السير النبوي شكلوا فيديو قيد ووليت كل مكتبة ونمشي نتعدم بحدا نسألهم عليه يقولوا لي لا ما عندناش منها هذا وأني بس نحمص عليه الكتاب.
1: ما يسالش. هاي أعطينا الإجابة لعل وعسى تكون من الفائزات.
5: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله والله نطلب وندعي يا ربي. إن شاء الله نربح يا ربي.
1: إن شاء الله أعطيني الإجابة سعيدة حتى مش أول مرة الجاية إن شاء الله.
5: عبد الله

0: عبد الله ابنه عبد الله.
1: عبد الله خليك في عبد الله، خليك في عبد الله ما يصير. انا نعتبر
0: ان شاء الله يا رب،
1: انا نعتبر الاجابه نتاعك صحيحه. اذا
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله
1: مره تو
0: ان شاء الله الله يخليك
1: وقعد اسمع فينا البرنامج واطلب ربي سبحانه وتعالى باش ربي يوفقك ويسدد خطاك. هاي شكرا، نمر المكالمه الموالية. السلام عليكم.
2: الو عسلامه.
1: عسلامه مرحبا.
2: عايشك وبيك وبي وربي نوركم، هذه دعاء ليكم ديما كما نورتونا الله ينوركم في الدارين.
1: ربي ينورك وانت زاد
2: صدقني نورتونا نورتونا نورتونا بالحق.
1: يبارك فيك. شكون معايا؟ اعطي الاسم الكريم.
2: الاسم نجيبة من جربة.
1: نجيبة من جربة.
2: اي
1: تحية لك وكل اهالينا في جربة يا نجيبة. اول مرة يا نجيبة يظهر لي شاركت معنا.
2: لا شاركت قبل، خرجت القرعة.
1: أي؟
2: أما مكتب بسن
1: باه يعني نحن نحاولوا اليوم نجيب. أي أعطي الاسم. أي
2: هو الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الله بن زح.
1: عبد الله، شكرا يا نجيب. أقد معانا لعل وعسى تكوني من الفائزات.
2: كان ركتب وربحت فماشي إمكانية المصحف الناطق
1: يعود على بس على خلينا نكونوا صادقين مع بعضنا نجيبة. علاه علاه طلبتي المصحف الناطق؟
2: خاطرني من نظر ضعيف برشا، ما نجمش نحط المصحف بس نقرا، نبدا نقرا ومن بعد ما عادش نجم نكمل.
1: قد عمرك نجيبة؟ كبير ولا صغير؟ قد
2: 67 سنة.
1: 67 سنة.
2: 67 سنة.
1: باهي نجيبة نبعث لك المصحف الناطق معناي؟
2: عايش عايش
1: عايش. مصحف الناطق الله يبارك، الله يبارك. اعتبروا يا نجيبة اول من نبعث المصاحف نبعث لك مصحف ناطق. قيد لي كريمة نجيبة، نجيبة مصحف ناطق. شكرا يا دعواتك يا نجيبة. شكرا
2: عايشك الله يبارك،
1: بارك الله فيك. لا شكرا، انا اعطيتك المصحف الناطق على خاطر على خاطر على كبر على كبر على كبر سنك يا نجيبة. شكرا بارك الله فيك. شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم.
3: أنيس من تونس.
1: أنيس
3: إيه؟
1: مرحبا أنيس. سي أنيس
3: الله يبارك.
1: تفضل سي أنيس أعطي الإجابة أخوي الغالي.
3: الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن جحش.
1: عبد الله بن جحش، شكرا بارك الله فيك.
3: وأنا عندي ملاحظة ثانية سي.
1: تفضل سيدي. تفضل باختصار.
3: نتمنى كان كتب وكان من نصيبي هذا المصحف الإجابة صحيحة. أتمنى أنا أتفضل أنا من راجل جملة أتمنى باش
1: كون صادق معايا سي عبد الله. أنت كفيف؟
3: كفيف
1: 100% هكا كفيف 100% كذا كنت منهم يا اخويا. ربي يسهل لك فيه ان شاء الله.
3: الله يسهل لك يرحمك
1: الله يفيه. شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: السلام ورحمه الله.
1: مرحبا اخوي الغالي. اسمك كريم.
4: بشير عمر من جرجيس.
1: سي عمر
4: من جرجيس.
1: جرجيس مرحبا سي عمر.
4: يعيشك بارك الله فيك وبارك الله في الشيخ عبد الباقي بارك الله فيه.
5: بارك الله فيك.
1: شكرا بارك الله فيك سي عمر.
4: ديما يزيدنا من لمسه نتاع السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
4: من الاحاديث الطيبه هذه بارك الله فيه.
1: مرحبا بك خويا الغالي. اعطيني الاجابه سي عمر.
4: عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه.
1: عبد الله، شكرا سي عمر. اقعد معنا الاخ البرنامج تسمع الاجابه الصحيحه خويا الغالي. نمر للمكالمه المواليه على ما اظن اخر مكالمه. السلام عليكم. السلام عليكم. نواصل سي حتى حضرنا كلمة زم كلمات حضر زم كلمات نختموا بها.
5: إذن هذا التحول العجيب أقلق اليهود والمشركين.
1: نعم.
5: علاش؟ لأنه يمثل مشكلة، أنه أصبح سدا منيعا أمام إغراءاتهم ومؤامراتهم القائمة كلها على شنو؟ سواء المشركين وإلا اليهود قائمة على شنو؟ هي بيدها راهي قديما وحديثا وستبقى هي بيد كلها قائمة على الإغراء بأنواعه، سواء كان ماليا أو جاهيا أو نساء أو تمكين من شيء. أقفلت هذه الأبواب كلها لأن العقل قام ونهض. فأول نعم. كلمة في القرآن خاطبت العقل وقالت له اقرأ باسم ربك. اقرأ معناها افهم الكلمة هذه.
1: نعم.
5: راهي تخاطب العقل ولا تخاطب القلب، تستنهض العقل قبل القلب، تخلي الإنسان يعمل واجب الإعمال العقلي قبل أن تدخل في العبادة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عليها بتعبير آخر جميل، قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. وأسند يعني الحضور والخنوع والخشوع لله سبحانه وتعالى ربطه بآلية الحقل، لأن العقل هو ملكة التدبر وملكة نقل الجوارح كلها باش تستقيم. يزم العقل يعطي الأمر، يعطي الأوامر نتاعه. إذا العقل أعطى الأوامر أوامر صحيحة، التنفيذ سيكون يعني صحيحا. وإذا كان العقل خرج أوامر غالطة، التنفيذ ربما لا ينفذ ويمشي في خبر كان.
1: نعم.
5: إذا خاطب العقل دون سواه، فإذا مات العقل إيش يعمل؟ كان موته إعلان وإخبار.
1: نعم.
5: ببداية حياة التوحش رغم التطور الرقمي، ولكننا اليوم نرى كيف ضاع أبناؤنا.
1: نعم. منا
5: وأصبحوا عبيدا للهواتف الجوال. شوف أي أم. نعم. وأي بو تو موجود في تونس يقول لك راني نعاني من مشكلة كبير ياس، لأنه ما عادش نجمي نحي التليفون من يد بنته ومن يد ولده، استغرق أكثر الوقت يستغرقهم هذه الهواتف الجوال في متابعات تافهة لا تزيد الواحدة منهم إلا ضياعا وتقهقرا على جميع الأصعدة.
1: شكرا.
5: أخلاقيا وسلوكيا وفكريا. وإن تواصل الأمر واحدة برك سيدي جملة واحدة، تواصل الأمر يصبح انتكاسة فطرة، وهي أخطر مراحل التردي الإنساني وانقلاب منظومة القيم والفضاء.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
6: حالك
1: يبارك فيك.
6: عيسى يحياوي من المدنين.
1: نعم،
6: عيسى يحياوي من المدنين.
1: عيسى مدنين، مرحبا سي عيسى.
6: يحياوي
1: نعم. مين عم
5: يحياوي؟
6: عيسى يحياوي.
1: واضح واضح واضح يا سي عيسى، أعطيني الإجابة أخوي الغالي. ألو ألو، انقطعت المكالمة للأسف الشديد. نمر للمكالمة الموالية والأخيرة. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: مرحبا، اسم الكريم.
7: آدم رحال.
1: آدم رحال، مين سي آدم؟
7: من الحمامات.
1: مرحبا سي آدم. أي هي قد عمرك آدم؟
7: 11 سنة.
1: أعطيني الإجابة سي آدم. أي
7: قائد أول سرية هو عبد الله بن جحش الأسدي، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية نخلة، فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه إذا نظرت في كتابي فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريش وتعلم لنا من أخبارهم، ولما فتح الكتاب قال سمعا وطاعة لله ورسوله.
1: شكرا سي آدم. الشيخ سمحني صغيرات أنا ما نجيبش ندخلهم في القرعة، مش نربح سي آدم حتى هو.
5: بسم الله ما شاء الله علي.
1: مبروك عليك الجائزة يا سي آدم.
7: عايش.
1: واضح الصغيرات نحاولوا ما ندخلهمش في القرعة.
7: ربي يخليك،
1: يبارك فيك ويبارك في أمك وبوك، وربي يتحيى لهم
5: يعطيهم الصحة
7: يرحم والديك.
1: أمك اسمها يا آدم باش نقيد
7: أمنا الزرلي.
1: نعم،
7: أمنا
5: الزرلي.
1: أمنا الزرلي، قيد لي أمنا الزرلي. شكرا يا آدم، بارك الله فيك. نوصل شيخ حتى نحضر القائمة باش نأخذ قرآن.
5: إذن عندما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على استنهاض العقل، احنا تو اليوم نتحدث على القصص، كانت الأمهاتنا القصص هذه لننام ترويها للأطفال لينام، واليوم راي تروى القصص، قصص هؤلاء المشاهير وهؤلاء العظماء وهؤلاء الأفذاذ والأسود لتنهض الأمة وينهض الناس كل. أش كانت نتيجة عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحياء العقل؟ كانت النتيجة رفعة ورقي. المهاجر أش يقول؟ بارك الله لك في أهلك ومالك ودلني على السوق. وكان من الأنصار الإثار، ومن المهاجر التعفف وعزة النفس. هاوش النتيجة. وصل أنه الأنصاري يقدم إثار كبير وكبير وغريب جدا ويعني لا يوصف، ويقابله ماذا؟ المهاجر مش بالطمع والجشع والنهد ولا غير ذلك، بل يقابله بالتعفف وعزة النفس. هذا الإخاء أساسه إخاء إسلامي عالمي ومقدمة لنهضة أمة ذات دعوة ورسالة. ولذلك ابناء رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على جناحين، الجناح الأول هو الدعوة إلى الله، والجناح الثاني هو تبليغ الرسالة إلى الناس جميعا.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. خليني ناخذ نعمل القرعة خليني نعمل القرعة به كريمة سي أنيسة ذاك ما قال تحطه في القائمة على الفيزيلة خطر. أنا باش نكون واضح لأني دائما في كل حصة إذا اتصلوا بينا ناس أصحاب الأعذار لو عندي النجم نعطيه نخرج مصحف واحد ناطق ذيك الإمكانية اللي عنا تو
5: المتاح
1: المتاح الإمكانية المتاحة هي أول واحدة اتصلت بينا نجيبة من جربة أعطينا مصحف ناطق نسخة من المصحف الناطق بعد هي سي أنيس من تونس طلب مصحف ناطق سي أنيس
5: في الانتظار.
1: يقعد في الانتظار ما نجمش نقول ما نجمش نقول إذا هو فاز اليوم طلع في القرعة يقعد في الانتظار حتى يأتي مصحف ناطق لأن عنا أعداد قليلة في المصحف الناطق لأن الكلفة نتاعه غالي شوي. إن شاء أهل الخير ربي يبارك لهم اللي قاعد يمدوا فينا وعنا ناس أخرين زادة مسبوقين من قبل طلبوا بنا المصحف الناطق لكن اليوم بالنسبة للمصحف الناطق نجيبة فقط. بأن عندي توا ثلاثة فايزين ذوك قيدناهم اللي هو سي محمد ياسين همام وعنا كذلك إبراهيم طفل صغير 8 سنين من مستير هذا فاز كذلك وعنا نجيبة مصحف ناطق وعنا كذلك آدم رحال كذلك هو حطيته من الفائزين. مازال عنا توا أربعة أسماء توا من واحد حتى كل أربعة باش نختاروا زوز زواج خرجنا أربعة نختاروا زوز فقط كريمة عندي من واحد لأربعة الأرقام اختار لي الأرقام الرقم اثنين اللي هو رقم اثنين شكون رقم اثنين رقم اثنين هي ريم من سوسة ريم من سوسة مبروك عليك يا ريم من سوسة مبروك عليك الجائزة يا ريم تتمثل في كتاب السيرة. الرقم الثاني اللي هو رقم أربعة سي عمر من جرزيس مبروك عليك سي عمر كذلك من جرزيس قيد لي زيد الأسماء اللي أعطيك قبالة كريمة زيد لي ريم من سوسة وزيد لي سي عمر من جرزيس من ولاية مدنين بارك الله فيكم. اليوم ربح معنا سي محمد ياسين همام من المروج كذلك ريم من سوسة كذلك إبراهيم طفل صغير من المنستير وعنا كذلك نجيبة من جربة وعنا كذلك عمر من جرزيس وعنا آدم رحال من الحمامات مبروك عليكم الكل وإن شاء الله الأخرين اللي شاركوا معنا يعاودوا شاركوا معنا المرة الجاية وبإذن الله السميع العليم نحن نحاول وننجح على قد ما يمكن لأن نحن حسب الإمكانيات وحسب الجوائز اللي جينا إن شاء الله يا ربي أنا مذبية كان يجيبوا لي كل الجوائز مذبية توانس كل دا كل بيت كل دار ندخلوا لها الجوائز وإن شاء الله يا ربي يوفقنا ومتعنا بالصحة والعافية باش ننجموا نكونوا عندها حسن ظنكم ونحب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر تحية للخيرين دائما نقول لأن لولاهم ما نجمنا باش نوصلكم هذه الجوائز تحية للخيرين سكون نحن مدة قصيرة التالي بعثنا تقريبا 80 جائزة إن شاء الله المرة الجاية نوصل ونبعده أكثر من 80 جائزة تحية لك نوصل
5: رأي أمة تقرأ سيدي بشير أمة حية تعبر
1: أكيد.
5: عن حياتها
1: أكيد.
5: أمة لا تقرأ رأي أمة ماشية إلى الممات لأنه نحن أمة اقرأ أمة اقرأ ولا تقرأ راه مشكل كبير برشا راه كل واحد راه مهما كان وظيفتك في المجتمع مهما كان موقعك في المجتمع مهما كان لابد أن يكون لك نصيب من القراءة وأول نصيب هو قراءة القرآن الكريم حتى ولو لم تحفظ منه شيئا ولكنك مطالب أنك كل يوم تزور القرآن راه النظر إلى القرآن حل المصحف فقط النظر إليه عبادة راه ثلاثة حاجات النظر إليه عبادة راهب أول النظر هو النظر إلى بيت الله لذلك تنزل في كل يوم في الحديث 120 رحمة 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين اثنين الحاجة الثانية اللي تنظر لها والمقصود بها هو النظر الذي يقودك إلى العمل هو النظر في وجه الوالدين إذا كانوا أحياء وإذا كانوا أموات ما عاش تنظر لهم أصدق البر بعد الممات أصدق البر بعد الممات إذا كانت تحسب روحك أنك تقول والله أنا عملت مع والدي حتى وصلت من القبر أراي ثم البر هذاك مشكوك فيه لأنك ما تعرفش هل كان هل كنت مخلصا فيه لله أو كنت تعمله مجاملة أو من أجل غاية ولكن البر الحقيقي والأصدق اللي عبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق البر بعد الموت هو أنه حين ما يموت تقولي كيفاش مش نبر في الدعاء له في كل صلاة جاء واحد للشيخ قال له راني أنا باربي ولدي قال له ما دليله بري قال أدعو له في كل جمعة قال فأنت لست ببارا بوالدي عليك قالوا لابد أن تدعو لوالديك في كل سجدة، في كل سجدة
1: نعم.
5: مش في كل ركعة
1: نعم.
5: في كل سجدة تدعو لوالدك، وعقب كل صلاة دبر كل صلاة لابد أن تدعو لوالديك. تدعو نعم. بماذا؟ اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: شكرا شيخ عبد الباقي، نتوقف عند هذا الحد. حبيبنا الكرام، التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكيري معتيق التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي غدا بإذن الله سمير عليم في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نتابعوا هذا البرنامج لأنه برنامج يزور كامل ولاية الجمهورية، نزور الفروع القرآنية، نزور الفروع التابعة للرابطة القرآنية، نتعلم منهم برشا حاجات، نأخذ منهم برشا قدوات، نتعلم من هذا البرنامج الكثير والكثير. إلى آية ذلك ومن الحين أحبابنا الكرام، استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

إنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم،

عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم

والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا.

ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم،

يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية الرابعة من سورة الأعراف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب. بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ، يحكينا على حضارات وعلى ناس تعدوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: من الجمهورية التونسية،
1: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
1: من القلب
0: إلى القلب.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سعيد جدا في هذه الحصة أن أقدم سيرة ومسيرة لأعظم شيوخي الذين تلقيت عنهم العلم في الصغر، والذي اعتنى بهذه الشخصية هو أحد زملائي في الطلب، هو سيدي عبد الوهاب الكبير، وهو من مواليد منزلة ميم سنة 1959 في نفس السنة التي ولدت فيها، وهو مختص في الصحة الوقائية وعلوم نواقل الأمراض، حاصل على شهادات عليا في الإحصاء وعلم الوبائيات وعلوم تعليم الكبار، واكتسب خبرات علمية في عدد من المخابر الدولية في الدنمارك وفرنسا وحول نواقل الأمراض. أشرف بوزارة الصحة على برامج مقاومة الأمراض المتوطنة، وتولى تسيير مصلحة الخدمات العلاجية وإدارة عدة مستشفيات، كما كان مشرفا على ملف تنظيم وإعداد البعثة الصحية لخدمة الحجيج لأكثر من 15 عاما. درس في عدد من مدارس الصحة في تونس، وشارك في محافل علمية دولية وزيارات ميدانية ضمن مهام منظمة الصحة العالمية. ساهم في إعداد كتابين بعنواني تاريخ الملاريا في تونس وصحة الحاج، وله العديد من المشاركات في الأبحاث العلمية المنشورة حول الأمراض المتوطنة. هذا الرجل رغم أن اختصاصه اختصاص علمي في ميدان الصحة، ومع ذلك ترون أنه ألف كتابين، وهذا الثالث بين يدي، والثالث كان على شيخنا محمد السويح الشريف التميمي، الذي كان إلى جانب أنه شيخ من الطبقة الأولى في جامع الزيتونة، كان لا يطرد طفلا ولا صغيرا ولا يافعا من الجامع وإن أحدث تشويشا في الجامع. كان يفرح بالأطفال ويفرح بالشباب ويذهب إليهم في أماكن تواجدهم عند آبائهم وفي بيوتهم ليأخذهم إلى الجامع، ممن تربينا على يديه، وهو القامة العلمية الكبرى في جامع الزيتونة، الذي كان الأستاذ ابن عاشور يجلس في حلقته لما عنده من علم، وهو تلميذه الشهير المعروف. وهذا الكتاب أيضا هو من قول الحق من تلميذ بار بشيخه، رغم أنه اختار مسارا علميا، إلا أن بصمات الزيتونيين في تلاميذهم بقيت واضحة. وهذا الكتاب الفخم الضخم بعنوان محمد السويح الشريف التميمي، مسيرة الشيخ، قراءة في تاريخ التعليم الزيتوني.

معبر للعلم والمعرفة ومنبعا لرجال حملوا رسالة التربية والتعليم وصون الكرامة العلمية. وقد اختيرت سيرة الشيخ محمد السويح الشريف التميمي مدخلا لفهم هذه المرحلة، ليس بوصفه شخصية محلية فحسب، بل كنموذج حي يمثل جيلا من العلماء الذين عايشوا مرحلة الانتقال بين التعليم التقليدي الذي مثله جامع الزيتونة والتحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها تونس مع نشأة الدولة الحديثة. فالسيرة في هذا السياق ليست مجرد ترجمة فردية، بل مرآة لفترة زمنية شهدت تحولات تربوية وفكرية واجتماعية، حيث تعايشت المعرفة التقليدية مع مقتضيات التجديد والإصلاح، وانخرطت في خدمة المجتمع المحلي عبر التعليم والإرشاد وبناء مؤسسات معرفية مستدامة. وقد دفعتني إلى هذا التأليف رغبة في إنقاذ الذاكرة العلمية من الضياع. يا ليت كل شباب تونس العظيمة تأخذهم هذه الرغبة في إنقاذ الذاكرة العلمية من الضياع، قال، وإبراز دور العلماء الذين عملوا في صمت. وأشير إلى كثرة هؤلاء العلماء في الآفاق، حيثما ذهبت في تونس، في آفاق تونس، في جنوبها، في شمالها، في كل شبر منها وجدت علماء كانوا يعملون في صمت وساهموا في تكوين أجيال من الطلبة والمربين تاركين أثرا دائما في الحياة العلمية والاجتماعية. إن توثيق هذه التجربة واستعراضها في سياقها التاريخي والاجتماعي ليس مجرد واجب معرفي، بل اعتراف بدور جيل آمن بأن الكلمة الصادقة والعمل الدؤوب والمعرفة المتقنة هي أساس النهضة والارتقاء بالمجتمع. في المقدمة ذكر عبد الوهاب الكبير، قال، يأتي هذا الكتاب في إطار الاهتمام بتاريخ التعليم الزيتوني ودوره في تشكيل الحياة العلمية والاجتماعية بتونس، مع التركيز على الجهات التي ظل عطاؤها العلمي أقل حضورا في الدراسات الأكاديمية. نحن نرى أن كثير من الدراسات وقعت على علماء الحاضر، علماء العاصمة، لكن علماء الجهات الذين كان بعضهم قد فاق في علمه علماء العاصمة، أين الذين ينفضون الغبار على هؤلاء؟ قال، ويهدف إلى تقديم قراءة تاريخية موثقة لمسار التعليم الزيتوني في الوطن القبلي من خلال نموذج محلي يتمثل في مدينة منزل تميم خلال النصف الأول من القرن العشرين. ويتخذ هذا العمل من سيرة الشيخ محمد السويح الشريف التميمي المولود في 1902 والمتوفى في 1978 مدخلا لتحليل مرحلة مفصلية من تاريخ المدرسة الزيتونية، بوصفه أحد علماء الجيل الوسيط الذين جمعوا بين التكوين العلمي بجامع الزيتونة والممارسة التربوية في محيطهم المحلي. فقد أسهم الشيخ بعد عودته إلى مسقط رأسه في ترسيخ التعليم الزيتوني محليا، وشارك في بعث مؤسساته وفي مقدمتها الفرع الزيتوني بجامع النخلة، مؤديا أدوارا علمية وتربوية واجتماعية متعددة. ولا يهدف هذا الكتاب إلى تقديم سيرة فردية بقدر ما يسعى إلى قراءة هذه السيرة في سياقها العام وربطها بشبكات التعليم المحلي وبأدوار العلماء في الإصلاح والتوجيه وبناء الوعي الاجتماعي. ومن هذا المنظور تعالج تجربة الشيخ محمد السويح باعتبارها مدخلا لفهم تحولات التعليم الزيتوني، ولا سيما محاولات التوفيق بين المحافظة على الأصول العلمية والاستجابة لمتطلبات الواقع الوطني المتغير. وتنبع إشكالية البحث من النقص الملحوظ في الدراسات المنهجية التي تناولت علماء الزيتونة في الجهات الداخلية، وهذه دعوة لكل الذين يتواجدون في أماكن لهم فيها صلة بعلماء الزيتونة أن يخرجوا لنا هذه السيرة وهذه المسيرة. قال، فقد ظلت سيرة الشيخ محمد السويح الشريف موزعة بين الروايات الشفوية والوثائق المحلية دون جمع علمي.

0: علمي يربطها بالسياق التاريخي العام، ويسعى هذا العمل إلى سد جزء من هذا النقص من خلال مقاربة تاريخية تحليلية. ويفترض البحث أن الشيخ محمد السويح يمثل نموذجا دالا على الجيل الزيتوني الذي أسهم في تكييف التراث الديني مع متطلبات الإصلاح الاجتماعي، كما يفترض أن التعليم الزيتوني في منزل تميم لم يكن مجرد امتداد تابع للمركزي، بل فضاء جهويا فاعلا في التربية والتعليم. وهذا الكلام هو نفسه نقوله أيضا للجهات الأخرى التي أنشئت فيها الفروع الزيتونية وكان فيها علماء كبار أفذاذ سيروا هذه الفروع الزيتونية، سواء في سوسة أو في القيروان أو في الجنوب أو في غير ذلك من الأماكن التي امتدت إليها أنوار الزيتونة. قال سيد عبد الوهاب الكبير: وقد اعتمد هذا العمل منهجا تاريخيا تحليليا يقوم على الربط بين السيرة الفردية والسياق العام، مع توظيف أدوات تاريخ التعليم والتاريخ الاجتماعي، وتنوعت مصادره بين الوثائق الأصلية والأرشيف العائلي والشهادات الشفوية، إلى جانب الدراسات الأكاديمية والمراجع التاريخية، مع إخضاعها جميعا لقراءة نقدية تراعي طبيعة كل مصدر وحدوده. وتتحدد الدراسة زمنيا بالفترة الممتدة بين 1902 و 1978، يعني قرابة القرن من الزمان، ومجاليا بمدينة منزل تميم وتونس العاصمة، لأن الشيخ كما تعلمون كان شيخا من الطبقة الأولى في جامع الزيتونة، مع التركيز على الفضاء الزيتوني دون ادعاء الإحاطة الشاملة، بل تقديم قراءة تاريخية قابلة للنقاش والتطوير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: لك الحمد في كل شيء بلغته عظمتك، ولك الحمد في كل شيء وسعته رحمتك. اللهم لك الحمد حمدا يبلغنا رضاك يا رب العالمين.
1: ونأخذ شيئا من ترجمة الشيخ محمد السويح الشريف الذي ولد للشيخ الحافظ للقرآن الكريم سيدي صالح الشريف. ولد في زنقة الكرمة بمنزل ميم في حي شعبي مطراس. من حيث البناء يتميز بانفتاح المنازل اجتماعيا وتعزيز التفاعلات بين السكان، حيث يقع منزل والده بجوار دار عائلة المؤدب بوسكابة ودار عائلة باشا. وهنا أصلح لأخي عبد الوهاب الكبير اللقب باشا. باشا كان سيدي إسماعيل التميمي شيخ الإسلام حريصا على كتابته بالتاء المربوطة لأنه من ألقاب الأشراف، خلافا لباشا الأتراك من الباشوية. قال: يعود نسب الشيخ محمد السويح الشريف إلى عائلة باشا، وهي أسرة عرفت بحرصها على توثيق انتسابها إلى الشرفاء، معتبرة هذا النسب رصيدا رمزيا واجتماعيا توارثته الأجيال المتعاقبة. وقد تم تأكيد هذا الانتساب من خلال شهادة شفوية موثقة أدلى بها السيد محمود الشريف ابن أخ الشيخ. وأنا أقول أن الشهادة تسبق هذه الشهادة الشفوية عندما وقعت الترجمة لشيخ الإسلام إسماعيل باشا التميمي أو لأن نسب الشريف ونسب بالرحومة والتونسي والرمول هذه كلها تعود إلى هذا النسب الشريف. وقال: لا يكتسي الحديث عن النسب الشريف في هذا السياق بعدا تقويميا أو احتفائيا بقدر ما يمثل عنصرا من عناصر رأس المال الرمزي داخل المجتمع المحلي. ونقول أن هذا الشرف كان له مردود مادي ومردود معنوي، وله حظوة في الزيتونة، حتى أن مجلس القضاء لا ينعقد إلا بوجود شريف، إما شريف من داخل الهيئة هيئة القضائية والإفتائية أو شريف من خارجها، فقد كان لهذا النسب كثير من الواقع المادي خلافا للرمزية أو مع الرمزية. ثم إن ممارسة والد الشيخ سيدي صالح الشريف لمهنة وحرفة النسيج، يقول، تكشف عن انتماء الأسرة إلى فئة الحرفيين المتدينين، وهي فئة لعبت دورا أساسيا في إعادة إنتاج الثقافة الدينية التقليدية داخل المدن الصغرى. وفي هذا الإطار يمكن اعتبار نشأة الشيخ محمد السويح نتاج تفاعل بين رأس مال ديني رمزي ووضع اجتماعي متوسط وبيئة حضرية كثيفة العلاقات، وهو ما ساهم في توجيهه مبكرا نحو مسار علمي زيتوني. ولي هنا ملاحظة في اختيار الحرفة، حرفة النسيج، وهو اختيار أرى أنه اختيار ديني أيضا، اختيار ديني بالذات، إذ بإمكان النساج أن يترك منسجه دون خطر على عمله فيذهب إلى القيام بوظائفه الدينية كإطار مثلا من إطارات المسجد أو كمصل في الجماعة. ولذلك في هذا الإطار بالذات كان مثلا الشيخ الطاهر عبدة يعمل في النسيج، وسيدي أحمد الصغير يعمل في النسيج، وشيخ عبد القادر التبر يعمل في النسيج، فهي حرفة اختارها رجال العلم ورجال الوظائف الدينية الصغرى والمتوسطة لكي لا تعطلهم على الحضور في الجماعة والحضور في أعمالهم إن كانوا من الإطارات الدينية. تكوين الشيخ السويح العلمي كان على كبار علماء الأمة، منهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وشيخ الإسلام محمد العزيز الجعيد والمفتي المالكي بالحسن النجار والشيخ محمد العنابي والشيخ محمد بالقاضي والشيخ عثمان بالمكي والشيخ إبراهيم المرغني والشيخ الصادق الشطي. فأخذ القراءات العشر والفقه المالكي والعلوم اللغة العربية وأصول البلاغة وغيرها. وكانت في القراءات العشر أخذ عن علماء فطاحل في حلقة الشيخ إبراهيم النيفر أحد أبرز أعلام القراءات بجامع الزيتونة، تلقى تكوينه المتين في علم التجويد، أتقن كل الأحكام، ولذلك كان متأهلا لأن يشتغل بتحقيق المصحف الشريف على رواية قالون. وهذا الكتاب كان معروفا منشورا لكن قلت نسخه في الحقبة الحاضرة. كذلك أخذ عن كثير من علماء الأمة، منهم بلديه الشيخ معاوية المجري التميمي اللي معروف بأنه كان أول إمام لجامع باريس. ومن شيوخه الذين أدركتهم هو الشيخ سيدي محمد الزغواني عالم الحديث في تونس، وهو الذي أدخله في قبره حين وفاته رضي الله عنهما ورحمهم الله تعالى. كان بارعا في كثير من العلوم، علوم الوسائل وعلوم المقاصد، حتى حصل على التطويع، كما أنه حصل أيضا عندما تغيرت الشهادة في الزيتونة على العالمية، وهذا ما أهله لكي يكون في جامع الزيتونة مرموق الجانبي، حتى أن كل من التقيت بهم من علماء في جامع الزيتونة وعرفوا مكان نشأتي سألوني عن السويح التميمي. من هو السويح التميمي؟ هو محمد السويح الشريف التميمي. هذا الكتاب لبنة عظيمة سد بها سيدي عبد الوهاب الكبير ثلمة في الثقافة الزيتونية وفي تاريخ علماء الزيتونة، في طبعة أنيقة فخمة اعتنت بعالم من أعلام الزيتونة في العاصمة، وهو من أعلام الزيتونة في دخلة المعاوين، وهو من الأشراف من ذرية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك فينا بصمة عظيمة، وتخرج على يديه علماء عظام وفطاحل في كل ميادين العلم والثقافة وغيرها، وعاش كثير من التضييقات ونجح في الخروج منها بقدرته على معالجة المواضيع والنوازل التي تطرأ سواء في العاصمة أو في بلده منزل تميم. رحم الله شيخنا محمد السويح الشريف، بارك الله في أخي وزميلي سيدي عبد الوهاب الكبير على هذا العمل الجبار الذي احتاج منه بعض سنوات من العمل. والكتاب موجود ومطبوع ومنشور، ولمن أراد الاطلاع عليه فهو بين الأيادي، ويستطيع أن يرى فيه حتى بعض آثار الشيخ كمحاضراته ببعض مناسبات دينية أو مناسبات وطنية. ونرى أن الكتاب لبنة يحتذى بها من طرف كل إخواننا في الآفاق، في سوسة، في القيروان، في صفاقس، في تطاوين، في الكاف، في جندوبة، في كل مكان امتدت أنوار الزيتونة وتركت أجيالا كان وراءها علماء أفذاذ. هؤلاء العلماء محتاجون لأن ننفض على سيرتهم الغبار وأن ننتج مثل هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع شيخ الدكتور زهير الجندوبي.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم.

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى اعتدل ويرحمكم الله. بسم الله،
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتسوى فيها كل الناس، أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعصي الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين إلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 من سورة الأعراف إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 1 من سورة الأعراف إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح. فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت

وكان الله على كل شيء مقيتا.

وسلم. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة،

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له

0: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: من الجمهورية التونسية،
3: من الجمهورية التونسية،
2: من القلب،
3: من القلب.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بمعرفته وجعلهم خيرته من خليقته وبريئته، وجمل وجوههم بإشراق شمس القرآن عليهم وضياء بهجته، وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين، صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد بمرافقتكم وبمتابعتكم وبتفاعلكم على رقم الإذاعة 171 136 ألف لعرض تلاواتكم تصحيحا وتوجيها وتأصيلا، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. إذن مستمعينا الكرام، قبل استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، ككل أسبوع نواصل حديثنا عن توجيهات تقييدات الإمام ابن أبي جمعة الهبطي رحمة الله عليه، ولا نزال مع سورة آل عمران، وتحديدا مع الآية 66 من سورة آل عمران، وعند قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هنا على غير عادة الشيخ رحمة الله عليه لم يقف قبل لكن، ومعلوم أن حرف لكن هذا هو حرف استدراك، إما لتصحيح المعنى الذي تقدمه، وإما لإضافة معنى آخر في الجملة أو في الآية، ووروده في القرآن مضطرد تقريبا في 60 موضعا من القرآن الكريم. منهج الشيخ الهبطي في لكن في الغالب أنه دائما يقف قبله، أي يفصل الكلام الذي قبله عن الكلام الذي بعده بأداة لكن، وأمثلة هذا كثيرة في القرآن الكريم. لكنه على غير هذا المنهج نراه يخالفه في بعض الآيات القرآنية، والمتأمل في هذه المواضع قد يستشكل هذا الاضطراب بحسب الظاهر في وقفه في بعض أو في كل أو في أغلب المواضع ووصله في بعضها، ومنها هذا الموضع في قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. لم يقف الشيخ هنا على غير عادة منهجه، فما السر في ذلك؟ وما توجيه هذا الوصل في منهجية الشيخ رحمة الله عليه؟ نقول: وبالله تعالى التوفيق. معلوم أن الجمل التي تتكون من العامل والمعمول، من المسند والمسند إليه، دائما إما يكون هناك اتصال شديد بين ركنيها أو انفصال أو عدم اتصال شديد، فيحتمل الوقف ويحتمل الوصل. هنا الآية نفت عن إبراهيم عليه السلام اليهودية والنصرانية، لكنها في الآن نفسه أثبتت له الإسلام. فلشدة اتصال النفي اليهودية والنصرانية عن إبراهيم عليه السلام وإثبات الإسلام له، رأى الشيخ رحمة الله عليه ألا يفصل بينهما، أي بين نفي كذا وإثبات كذا، أي بين الركن الأول من الجملة وهو نفي اليهودية والنصرانية، وبين الركن الثاني وهو الإثبات، أي إثبات الإسلام له، لأنه لا يكفي من نفي اليهودية والنصرانية، لا يكفي في إثبات الإسلام، أي لا يلزم من هذا بحسب الجملة إذا كان هناك انقطاع في المعاني. فالشيخ رحمة الله عليه وصل، أي هكذا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فما ترك للقارئ مهلة في ذهن السامع ليفصل النفي عن الإثبات. وهذا مهم جدا في بلوغ المعنى في من يستمع للقارئ وهو يقرأ هذه الآية وغيرها من الآيات. وفيه معنى آخر، أن الآية أثبتت الإسلام وأنه دين واحد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأنبياء والرسل دينهم واحد وهو الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وإن تغايرت واختلفت التشريعات. فأثبتت هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام هو مسلم حنيف، ونفت عنه اليهودية والنصرانية، فجعل الشيخ الهبطي رحمه الله اتصال النفي بالإثبات حتى لا يترك هذه المهلة بين ركني الجملة، وليس هذا مخالفا لمنهجه، وإنما هو من دقة نظره وتأمله في هذه الآيات القرآنية. فالقارئ يقرأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فلشدة اتصال ركني الجملة لم يقف الشيخ رحمة الله عليه وخالف منهجه في الوقف قبل، لكن لهذه المعاني وهذه النكت التفسيرية المبنية على فهم سليم الآيات القرآنية. وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، نشرع على بركة الله تعالى في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا، الاسم الكريم.
4: فاطمة من ولاية نابل.
3: فاطمة من ولاية نابل، شاركتي معنا قبل هذا يا فاطمة؟ هكا
4: مرة
3: ما شاء الله. مرحبا يا فاطمة، تفضلي.
4: أردت ما تيسر من سورة المائدة.
3: من سورة المائدة، نعم، على بركة الله، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها.
3: فاطمة، هذه نعم. سورة المائدة؟ البقرة.
4: سورة البقرة.
3: طيب،
4: نعم.
3: لا إشكال. المهم نعم. في قاعدة النون مع السين، ما ننسخ، ننسخ، استمعي الآن كيف يصير الصوت. ما ننسخ، ننسخ، هذا اسمه إظهار يا فاطمة. جافي طرف لسانك عن مخرج السين. ما ننسخ وليس ننسخ، فهمتي يا فاطمة؟
4: نعم.
3: أعيدي.
4: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها.
3: أو وليس نن يعني لا تقرعي فاطمة.
4: نعم، لا تقرعي
3: مخرج النون. فهمت الملاحظة؟
4: نعم فهمت.
3: أعيدي تفضلي.
4: ما ننسخ من آية أو ننسها.
3: لا أو ننسها.
4: أو ننسها نأتي بخير منها. نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
3: نعم ولا نصير.
4: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد.
3: يردونكم أتمي الإدغام مع الغنة. نعم.
4: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير.
3: أحسنت يا فاطمة. القراءة في الغالب جيدة ما شاء الله. الأحكام في الغالب موجودة. فقط انتبهي ألا تقرأي مخرج النون قرعا تاما في الإخفاء. ينبغي أن تجافي طرف لسانك عن مخرج النون عند الحرف المخفى عنده. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية استمع إلي يا فاطمة خذي الملاحظات. الملاحظة الثانية دائما في قواعد النون ساكنة والميم الساكنة نتم قاعدة الإدغام أو الإخفاء مع الغنة الكاملة. والملاحظة الثالثة هي اللام في اسم الجلالة ينبغي أن يكون تفخيمها تفخيما أقوى من تفخيم حروف الاستعلاء والإطباق. يعني نقول الله الله مثلا في قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولا تقولي حتى يأتي الله الله الله الله الله الله. وهذا نسميه التغليظ. واضح يا فاطمة؟ والباقي ممتاز فتح الله عليك. شكرا جزيلا يا فاطمة من نابل. أحسنت يا فاطمة. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الاسم الكريم.
5: كريم.
3: سليم.
5: كريم. كريم.
3: كريم من أي ولاية يا سي كريم؟
5: من المهدية.
3: من المهدية. بلد من يا كريم؟ بلد من المهدية؟ من علماء القراءات وعلوم القرآن والتفسير. ابن عمار المهدوي يا سي كريم. ابن عمار صاحب التحصيل والتفصيل وصاحب الهداية وصاحب شرح الهداية. من علماء القيروان ومن علماء يعني مدرسة القيروان ومن علماء المهدي. يا سي كريم على بركة الله تفضل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
3: وحي يوحى. وحي يوحى.
5: إن هو إلا وحي
3: يوحى. لا مش وحي يوحى. وحي يوحى. لا تقلق الحاء.
5: إن هو إلا وحي يوحى.
3: وحي يوحى. ضم جيدا الياء. نعم.
5: وحي يوحى.
3: نعم.
5: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى
3: إذ يغشى السدرة ما يغشى
5: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى
3: يا سي كريم ما دامك حفظت على رؤوس الآية تواصل أفرأيتم اللات والعزى نعم حافظ على منهجك
6: نقرأ فيها عن ظهر قلب
3: واضح حتى لو كنت تقرأ من المصحف إذا اخترت الوقفة باعتبار رؤوس الآية واصل عليه ما تخلطش علاش هذه بركة أنت وصلتها بالآية التي بعدها ترى سؤال مني ليك
6: حفظت هكا شيخ
3: أي ينبغي أن يكون منهجا واضحا نسألش يلا ما عندكش خطأ راه في التلاوة لكن عندك خطأ في المنهج أنت بديت أول ما بديت برؤوس الآية تواصل إلى نهاية القراءة نعم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تفضل
5: تلك إذا
3: أقرأ أنت عاد
5: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى
3: ومناة الثالثة الأخرى
5: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى
3: أحسنت يا سي كريم قراءة جيدة ما شاء الله ربي يفتح عليك إن شاء الله حافظ على منهج واحد في القراءة وشوف المعنى حاول تتابع المعاني وارجع إلى كلام المهدوي في توصيف ما ينبغي على القارئ أن يحافظ عليه أثناء قراءته من حيث الوقف والوصل ستقف على كلام نفيس جدا مثلا في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى هك المعنى الآية وليس ذو مرة فاستوى ذو مرة متعلقة بشديد القوى هذه مرحلة أخرى إن شاء الله نصل إليها إن شاء الله بإذن الله في فهم المعاني لكن عموما قراءة جيدة يا سي كريم فتح الله عليك
5: الله يبارك فيك يا سي كريم
3: شكرا جزيلا كريم من المهدية اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله
7: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
3: مرحبا الأخت الكريمة الاسم
7: بيا من سيدي بوزي
3: بيا شاركت معنا
7: اي
3: مرحبا اي بيا تفضلي
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: اطلع بالفتح في اللام اعوذ بالله ولا تقولي بالله
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: تقولوش الرحمن الرحماني هكك
7: بسم الله الرحمن الرحيم
3: أحسنت
7: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
3: خلصي حركة الحروف. يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
7: يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.
3: يا بي لا تقولي إلى ربك، إلى ربك وليس إلى ربك، وليس المفر مفا المثر فا فا. إلى ربك يومئذ أعيدي أعيدي أين أين المفر.
7: إلى ربك إلى ربك يومئذ يومئذ المستقر.
3: مستقر. نعم مستتا عفوا المستتا وليس طا المستقر. إلى ربك يومئذ المستقر. نعم
7: إلى ربك يومئذ المستقر. تنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان
3: بل الإنسان ذيك حركة التخلص من التقاء الساكنين. نعم
7: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إنا علينا جمعه وقرآنه.
3: بي نعم. إن علينا علينا إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا إن علينا تفضلي.
7: إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه.
3: لا ثم إن علينا إن علينا
7: ثم إن علينا بيانا.
3: أحسنت يا بي ما شاء الله عليك أحسنت. قراءة جيدة فقط انتبهي من زيادة بعض الحروف التي لا وجود لها كما إن وتفخيم ما هو مرقق والباقي فتح الله عليك قراءة جيدة ورب إن شاء الله يزيدك توفيقا وحرصا على تعلم القرآن الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين وفيكم بارك الله. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
8: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
8: لينا بنتيسة.
3: أعيدي الاسم.
8: لينا بنتيسة.
3: لينا
8: بنتيسة.
3: مرحبا يا لينا. لينا بنتيسة من أي ولاية يا لينا؟
8: من المنستير.
3: ما شاء الله من المنستير. مرحبا بك يا لينا تفضلي على بركة الله.

0: الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو
1: القلق
0: على
1: لا يلين وله الحمد. لابد من بيان القلقلة في الدال. نعم، له الملك.
0: وله الحمد
1: لا لا
0: وهو
1: لا، له الملك وله الحمد. الحمد،
0: له الملك وله الحمد
1: أحسنتي أحسنتي.
0: وهو على كل شيء قدير.
1: أتمي الغنة. شيء قدير.

0: المصير. لا
1: المصير. رققي صوت الراء.
0: المصير يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
1: عليم. أتمي الغنى يا لينا.
0: عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم
1: ولهم
0: ولا

0: كفروا
1: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
0: أحسنت يا لينا، أحسنت ما شاء الله. كم عمرك يا لينا؟
1: 9 سنوات.
0: 9 سنوات. باهي يا لينا، استمعي إلي جيدا عش بنتي. قراءتك ما شاء الله جيدة من حيث الحروف والقواعد وقوة الحرف ومخرجه وصفاته، أي مكونات صوته، لكن عندك مشكل يا لينا يزمك تعالجه، اللي هو الصبر. الصبر على قاعدة القاعدة الإدغام أو الإخفاء، وتحديدا عند الغنة. يعني أنت تسارعين وتنقصين من الغناني في القواعد المتعلقة بالنون ساكنة والميم ساكنة. اليوم يا لينا تتدربين ويعني تحاولين أن تطبقي نماذج من النون الساكنة والميم الساكنة آتية بغنانها تامة. فهمتني يا لينا عيش بنتي؟ الله يفتح عليك والباقي جيد، بارك الله في كل من علمك يا لينا، شكرا جزيلا. لينا الحروف متاعها جيدة ما شاء الله، قوية صافية مخرجا وصفات، لكن ما عندهاش وسع بال، ما عندهاش وسع بال في الغنن، في الغنن يعني تأتي بالقاعدة، فمنكم كافر ومنكم مؤمن هكذا. استمعي إلي يا لينا جيدا، أنت تقولي فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لا لا لا لا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا ينبغي أن تعالجينه، أن تعالجيه في قراءتك. شكرا لك يا لينا. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من معنا؟
2: قدس بن زنكري.
0: قدس بن زنكري من أي ولاية؟
2: من جربة.
0: مرحبا، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وحسب إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بارك الله فيك يا قدس، أحسنتي ما شاء الله. كم عمرها قدس؟
3: 4 سنوات.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا قدس، ما شاء الله، زادك الله توفيقا وأنبتك نباتا حسنا، وجعلك يا ربي من أهل القرآن السائرين على حفظه وتعلمه والتخلق به وبآدابه والعمل به إن شاء الله يا قدس، ما شاء الله. لا بنتي، ربي يفتح عليها إن شاء الله. شكرا جزيلا للوالدة الكريمة كذلك، بارك الله فيك وفي أهلنا في جربة. مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله. إذا اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، بسم الكريم. الصوت غير واضح، الاسم الكريم.
4: شريف من ولاية قبل.
0: ولاية قبل اللي سمعناها، لك الاسم ما سمعناهش. شريفة، شريفة، شريفة، شكرا أستاذة سوسن. شريفة من قبلي، يا شريفة على بركة الله، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
0: شريفة، الصوت يتقطع للحقيقة الاستماع إليك. شريفة عندك يعني سماعة في أذنك؟
4: لا
0: الصوت يتقطع. إذن محاولة أخيرة، وإن كنتم في ريب واصلي،
4: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم دون الله كنتم صادقين.
0: شريفة كافي هذه القراءة لأنه يتعسر علي التركيز في الاستماع، لأن الصوت يا شريفة ستستمعين إلى الحصة بعد ذلك إن شاء الله بعد انتهائها يعني
4: تستمعين. أنا رح بس اليوم خد اتصلت فيكم خد من حد نتصل وما نجمش يعني.
0: طيب أنا أستمع إليك لكن عندما تقرأين
4: الشيخ عبد الرحمن الحكير فكم أني نسمع فيكم أني كثيفة
0: ما شاء الله. شريفة
4: وينتبع فيكم أنتم أني تلميذة
0: ما شاء الله، ونحن نشرف بك يا شريفة. فقط الصوت يتقطع وكلام الله يمتع.

0: قول.
1: جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
0: بناء.
1: بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا
0: أحسنت
1: لكم.
0: أحسنت، هكذا ينبغي أن تكون القراءة، لأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه إلا إذا طالت المعطوفات، فمن باب التيسير يمكن ذلك. قراءة متاعك يا شريفة إذا ضبطت المدود كما قلت لك في كلمة بناء تكون قراءة جيدة مقبولة، زادك الله حرصا وتوفيقا، وأنتظر منك مكالمة أخرى يا شريفة يكون الاتصال أوضح.
1: انت والاستاذ ماهر متابع برنامج عرب التربيه حتى هو
0: اتحاف السامع. نعم بارك الله فيك وفي الاستاذ ماهر، بارك الله فيك يا شريفه، ودمت مستمعه وفيه لاذاعه الزيتونه القران الكريم، وانتظر منك اتصالا يا شريف ان شاء الله. فتح الله عليك اختنا شريفه من قبل، لي اعتذر منها الحقيقه، أنا بيودي أستمع إليها كاملة القراءة، لكن التقطع تقطع خاصة مع كلام الله ينبغي أن نتجنبه، فهذا سببه التغطية ربما الضعيفة للاتصال. على كل اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، الاسم الكريم والصوت غير غريب علي، ليس غريبا هذا الصوت، أظن سليمان. نعم سليمان، يا سي سليمان طال عهدك بالبرنامج.
2: أسمع، عندي زوجتي توفيت.
0: الله أكبر، إن لله وإن إليه راجعون. أي عظم الله أجركم ورحمه الله،
2: يرحم والديه،
0: الله يرحمها إن شاء الله،
2: تعازينا العمر
0: تعازينا القلبية الحارة لكم وللعائلة الكريمة. اللهم آمين يا رب العالمين. هاي أنا فقدتك الحقيقة، طال العهد. يلا سي سليمان، مين مش تقرأنا؟ يلا
2: متى يسر مسل حجور غد.
0: نعم على بركة الله، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وعلى ما فعلتم نادم، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
0: بلا مد صوت الهمزة، تفيء إلى آيلة
2: تفيء
0: حتى
2: تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالله عدل وأقصد، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
0: أحسنت يا سي سليمان، ما شاء الله قراءة جيدة وحروف خاصة آتية يعني بأزمنة مدودها، بارك الله فيك وجزاك خيرا، وخاصة معاني هذه الآيات معاني يعني مهمة جدا، معاني عملية يعني في علاقات الأفراد في المجتمع، ينبغي علينا أن نقف عند كل آية من هذه الآيات ونتعظ منها. بارك الله فيك سي سليمان، ومرة أخرى تعازينا الحارة وربي لا

0: عاود عليك غيار إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك،
0: اللهم
1: اللهم ربي يعاونك
0: آمين آمين.
1: وزادك الله صدقا وإخلاصا يا
0: اللهم
1: شيخ.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا سي سليمان. اتصال موالي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة
0: مرحبا.
2: الله وبركاته.
0: اسم الكريم.
2: أم إياس من القصرين.
0: أم إلياس ولا إياس؟
2: أم إياس.
0: إياس إياس.
2: إياس إياس.
0: إياد إياد. نعم، من القصرين. آية يا أم إياد، تفضلي. من أي موضع ستقرأين؟
2: من سورة الجمعة إن شاء الله.
0: من سورة الجمعة، تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم.
0: أم إياد.
2: نعم.
0: ما هي لله ولا لا؟
2: إيه؟
0: الملك القدوس
2: العزيز الحكيم.
0: أي مش الملك. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. كلها مجرورة باللام، معطوفات كلها على بعضها. يلا.
2: وما في الأرض.
0: لا لا لا لا لا، تعيدي من أول الآية.
2: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم.
0: أحسنتي أحسنتي، واصلي.
2: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم.
0: لا لا لا، صلي الكلام صلي الكلام.
2: آياته عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل.
0: أثبتي الواو.
2: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
0: وآخرين منهم لما يلحق بهم
2: وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل.
0: صليها كلام متعلق.
2: ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين.
0: أحسنت يا أم إياد، قراءة في الغالب جيدة لو انتبهت إلى إعراب بعض الكلمات، يعني لا تغير حركاتها، وانتبهي كذلك إلى المعطوفات. والباقي جيد، فتح الله عليك وزادك حرصا وتقبل منك هذه التلاوة. شكرا. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا يا أم إياد من القصري. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
3: رجاء من القلعة الصغرى.
0: رجاء من القلعة الصغرى، تفضلي يا رجاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود.
0: واصلي في نفس المدود، وشاهد ومشهود، لا تزيدي وشاهد، لا، وشاهد ومشهود، حافظي على نفس القصر. نعم.
3: وشاهد ومشهود.
0: وشاهد أدغمي النون في الواو.
3: وشاهد
0: ولا تنطقي النون، نون غير منطوقة. وشاهد ديو
3: وشاهد ومشهود.
0: دن دن رجاء رجاء عاود اللي سمعته فقط. وشاهد ديو ديو
3: وشاهد ومشهود.
0: عجيب رجاء، طب انا قلت وشاهد، انا قلت وشاهد ديو ديو
3: وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود.
0: قتل أصحاب الأخدود.
3: قتل أصحاب الأخدود. والنار
0: النار ذات النار.
3: النار ذات الوقود. إذ هم عليها.
0: إذ هم. إذ هم بلا قلقلة.
3: إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
0: لا لا ما نفسوش في التلاوة رجاء، ما نفسوش. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
3: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد.
0: أحسنت يا رجاء، القراءة في الغالب جيدة لكن ينقصها بعض الأحكام المتعلقة خاصة بالنون الساكنة والتنوين، وينبغي يا رجاء أن يعني تروضي لسانك على أو أذنك على الاستماع حتى يروض اللسان على النطق السليم، فهمتي؟
3: إن شاء الله.
0: فهذا إن شاء الله في شاء الله. في الإمكان إن شاء الله، وربي إن شاء الله يزيدك توفيقا يا رجاء ويفتح عليك إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك.
0: الله يبارك لك ويفتح عليك، شكرا لك يا رجاء من القلعة الصغرى. القرآن هو بالسماع، هو بالسماع، اسمع ثم حاول تطبق، لا تقرأ من المصحف. يعني ما معنى لا تقرأ من المصحف؟ يعني المصحف هو للاستئناس فقط، وإنما ما تقرأه هو ما تسمعه، ما سمعته من الشيخ أو الشيخة تطبقه فتكون القراءة سليمة. فالمصحف أراه لا ينبئك بالقراءة السليمة، المصحف هو كتاب، هو نص، وهذا النص يدل على النطق السليم، لكن النطق السليم يؤخذ من المشافهة سماعا، وهذا ما دائما ننبه عليه. اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: اسم الكريم.
4: أختك من منجية من ولاية بنزرت.
0: منجية من بنزرت، مرحبا بك يا منجية.
4: ويرحم والديك.
0: اللهم آمين وإياك. أي منجية منين؟ من بنزرت. بنزرت الولاية يعني؟
4: ولاية بنزرت بالتحديد، نسكن في منزل بورقيبة، أما أنا أصلي من جومين.
0: ما شاء الله، جاي يقول لي منزل بورقيبة عاد. ما شاء الله عندكم نشاط في منزل بورقيبة، دار القرآن ما شاء الله.
4: ما شاء الله. نمشي أما متقطع شايفي.
0: ما يسالش، إن شاء الله يكون ده إن شاء الله.
4: أما الحمد لله من فضل الله تعلمت يعني النطق وكل
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
4: الحركات كله الحمد لله يعني. إن شاء الله ربي يكرمنا.
0: أتحي فينا بقراءة، يلا هاي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
0: نعم جي، ما حكم من يتنفس أثناء القراءة؟ طيب ضيق النفس، نقف اضطراريا ثم نستأنف. لا لا لا يسوغ للقارئ أن يتنفس أثناء التلاوة. إذن أعيدي. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يلا.
4: إِنَّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه.
0: أي نعم.
4: نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
0: أما خير هكا ولا كما قريت أنت؟
4: هكا خير.
0: أيوة يلا. إنا هديناه. آمين أجمعي.
4: إنا هديناه.
0: إنا زيد المد شوي.
4: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
0: أي نعم.
4: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا.
0: أي نعم.
4: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
0: كأس زيد الغنى.
4: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
0: أي نعم.
4: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
0: هذيك تفجيرة ذي هذيك تفجيرة تف تف تفجيرة
4: تفجيرة.
0: هكاك أحسنتي.
4: يوفون بالنذر ويخافون
0: بالنذر
4: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان
0: يوما
4: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
0: منكم
4: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
0: جزاك الله خيرا يا أختي منجية. ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله على هذه القراءة جيدة.
4: ربي بارك لك وزادك يا الله فتحا وعلما يا شيخ.
0: عوك عنا الغنى.
4: أحبكم مشائخنا مشائخ الزعزون كلهم نحبكم بالله.
0: اللهم آمين أحبكم الله.
4: وربي يرحم الشيخ عبد الرحمن الحقيقي.
0: الله يرحمه نعم وبارك الله فيك.
4: البداية كانت من غاد. أي نعم. أنا تغرمت بالقرآن من غادي.
0: ما شاء الله ربي يفتح عليك يا أختي منجية ويزيدك حرصا وتوفيقا.
4: الحمد لله.
0: آمين
4: الحمد
0: أجمعين.
4: لله. شكرا. ربي يبارك لكم دعواتكم شيخ.
0: آمين. آمين ربي يفتح عليكم إن شاء الله ويزيدكم توفيقا. ما شاء الله أختي منجية قرية باهية إن شاء الله حرص ثم إقبال عندها فقط الغنى. الغنى يا منجية وأنت تسمع فيها توا بعد الحصة أو أثناء الحصة الآن ديما أتممي الغنن فقط عندك تو مشكلة الإخفاء مع الغنة. هذا ينبغي أن يكون ينبغي أن تكون الغنة تامة. تكرر هذه الملاحظة تكررت في أغلب أو أكثر من اتصال. على كل حال ينبغي أن تكون القاعدة تامة في أركانها. إدغام مع غنة، إخفاء مع الغنة، هذا ينبغي أن يكون واضحا. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام.
0: مرحبا. من معنا؟
5: منصور.
0: منصور من أي ولاية يا سي منصور؟
5: القيروان.
0: من القيروان. يا سي منصور تفضل على بركة الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
0: تصلي بها السورة هذه؟
5: أم؟
0: تصلي بها الصلوات السورة هذه؟
5: نصلي.
0: لا مش تصلي، تصلي بها نقصد، تصلي بها السور.
5: تصلي
0: أي هي امشي معايا امشي معايا، قلت لك تصلي بها، تصلي بها في الصلوات السورة هذه. أحسنت أحسنت. أي نعم.
5: كل مرة سورة، كل مرة آية.
0: هي هذه السورة توا قرأتها قراءة جيدة، فهي أولى بأن تعتمد في الصلاة قراءة. فهمتني يا سي منصورة؟ ديما الصورة التي تعرضها على شيخك أو أستاذك أو برنامج أو هي ويعطيك الملاحظات أو يقول لك رأي قراية به وكذا، هي أولى أنك تصلي بها وتتعبد بها. علاش؟ لأنك سمعتها إلى غيرك. فهمتني يا سي منصور؟ قراءتك جيدة، زادك الله فتحا وتوفيقا، وننتظر منك اتصالات أخرى يا سي منصور في صور أخرى. باهي
5: إن شاء الله. إن شاء الله
0: ربي يفتح عليك سي منصور من القيروان. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
0: مرحبا، الاسم الكريم.
6: هدى ملجم ورميساء.
0: هدى ما شاء الله. هدى كيف حالك يا هدى؟
6: الحمد لله.
0: مرحبا يا هدى. أي أنت مستمعة وفية للبرنامج. نعم تفضل يا هدى. يلا
6: متى يستمر سورة الزخرف شيخنا؟
0: أين وصلتي في الحوامين؟
6: الحمد لله أكملنا سورة الشورى.
0: طيب لأن سورة الزخرف. نعم تفضلي على بركة الله. هاي
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: الكسرة، الكسرة هدى، من الشيطان ني.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: كيف الرحمن الرحمن ني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.
0: يا هدى.
6: نعم
0: أنا ديما نحب اللي نعطيه ملاحظة ديما يطبقها. سبق وقلت لك لا تبتدئ من ابتداءات يكون هناك تعلق بما قبلها.
6: أنا قرأت الأسبوع الفات عن شيخنا العربية أكمل.
0: أي مفهوم معنى يا هدى؟ المعنى هو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر الآية. فعندما تبتدئين والذي نزل من السماء، افهمني الملاحظة يا هدى، أراك تخرج ملاحظة جيدة من هذه الحصة فيها خير لأنه تنفعك في قابل حياتك العلمية ومسيرتك العلمية. كي تبدأ والذي نزل من السماء قطعت الكلام بعضه على بعض، أنت ستواصلين الآن، اقرأي من أي موضع تشائين، لكن خذي هذه الملاحظة الله يبارك فيك. يلا واصلي.
6: أبدأ ولا
0: أنت؟ نعم واصلي واصلي. والذي نزل من السماء مثالش واصل.
6: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا
0: لا تكون القراءة هكذا. إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، أو تقفين على إذا استويتم عليه.
6: قرأنا احنا الوقف وتقولوا قرأت عند شيختنا.
0: واصلي هدى واصلي واصلي واصلي واصلي. نعم.
6: إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
0: وإنا إلى ربنا
6: وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
0: بارك الله فيك يا هدى وزادك توفيقا وسدادا. عندنا اتصال ينتظر منذ قليل، اتصال أخير قبل نهاية الحصة سي محمد. نعم السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، الاسم، ما اسمك؟
7: آمنة.
0: يلا يا آمنة، من الولاية
7: منو
0: بتفضلي سريعا يا آمنة لأن وقت البرنامج نفده. نعم يلا
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت ربي كان
1: أعيدي يا آمنة،
0: حقه
1: أعيدي مرة أخرى، مرة أخرى. ألف لام ميم،
0: ألف ميم
1: ألف لام ميم راء. نعم،
0: ألف ميم را
1: أحسنتي.
0: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: إيه؟ الله
0: رفع
1: الذي، الله الذي رفع،
0: الله الذي رفع بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش فسخر الشمس والقمر لأجل مسمى يدبر يفصل الآيات بلقاء رب
1: أحسنت
0: توقنون.
1: يا آمنة، ساداهمنا الوقت، شكرا لك، أنتظر مكالمة منك مرة أخرى. هكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا البرنامج، شكر موصول سي محمد فرجالي أختنا سوسن الفرجاني على تأمينهما لهذه الحصة، إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب. في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

0: المال والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. في المال والأعمال، هذه هي الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت من الساعة 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا من بعد صلاة العشاء في نفس اليوم. ومعنا كل عادة، والله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية في الاستوديو، كل من سير شيدة مر وسي محفوظ الباروني، فأرحب بهما وأبدأ بسير شيدة مر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سير شيد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليك والحاضرين والمستمعين والمستمعات.
1: الله يبارك لك. منكم نحو سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لرأسمالنا الكبيرة، المواطنين اللي عندهم مكانة كبيرة في الإذاعة هذه، السادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
1: يعطيك الصحة سي محفوظ. اليوم ما سير شيد، أنت باش نرتحوك في المقدمة وبش يتولى
2: هو يعني عن نظيف. احنا اليوم
1: اي عن نظيف،
2: هذي ما تكون كان عميل
1: عمال سي محفوظ عمال
2: شكون احنا تعرف على عمل لك خاطر المره الاخرى ما جاش
1: باش يعوض هاك
2: ولا قلنا مش تفهمت انا وياك وقت اللي يجي باش نعملوا فيها
1: في بالي بينا
2: شنو ما نعملوا توا نسكتوا.
1: مالا اسيدي محفوظ، ضيفنا اليوم معطينا هكا بعض المعطيات عليه.
3: نعم، بطبيعه الحال انا اليوم كتفي سخان. معايا إنسان قريب إلى قلبي كثيرا لعدة عوامل، أولا زميلي، ثانيا من بنات المؤسسة اللي هي طرعانة من البداية. ما أحكي لكم شنو التكوين، بطبيعة الحال مهندس وثم MBA في
2: ما شاء الله،
3: ما شاء الله، ومسؤولياته من الأمور التقنية المعلوماتية إلى إدارة شؤون الموظفين إلى كل ما هو نقول احنا اللي حاجتها بها المؤسسات.
1: نعم.
3: البنكية في يسموهم لسيبوري مويا، وشيئا فشيئا أخونا توصل به الطريق هذا اللي كله
1: المهني
3: نجاحات إن شاء الله، إلى أن يكلف من طرف مؤسسي هذه المصرف الزيتونة بإدارة الإدارة العامة لمؤسسة الزيتونة بايمنت أو ليزي.
1: نعم.
3: المشروع هذا داخل في نطاق السياسة العامة للدولة في إحداث مؤسسات الدفع ليزيتابليسمون دو بايمنت.
1: نعم.
3: لهذا هذه أول مرة نحكيه في هذه الإذاعة وفي
1: صحيح.
3: هذا البرنامج
1: صحيح.
3: خاص ليزيتابليسمون دو بايمون، وما نلقاوش خير من أخي سي محمد علي الغربي، مدير عام مؤسسة زيتونة بايمنت. بطبيعة الحال عنده زادة مؤسسة أخرى داخلة في الاختصاص نتاعو اللي هي في الأخر، عنده إكسيليا سوليوشن اللي هي مهتمة بكل ما هو أمور معلوماتية خدمات. وبطبيعة الحال مشكل المجموعة نتاع مصرف الزيتونة حتى لخدمات
1: للمجموعات أخرى. نعم.
3: مرحبا بك.
1: مرحبا بسي محمد علي الغربي، شرفتنا وأنستنا يا سيدي، مرحبا بك.
4: بارك الله فيك سي هيثم. سي محفوظ يعطيك صحة على التقديم، فهمني
3: مختصر
4: أفعمتنا بالتقديم، يعطيك صحة، تعديت على المحطات الهامة في مسيرتي.
1: نعم.
4: وإن شاء الله تكون حصة طيبة، ونرحبوا فرصة باش نرحبوا بالمستمعين والمستمعات تاع إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وإن شاء الله نعديوا مع بعضنا وقيت به.
1: واضح، بارك الله فيك سي محمد علي، يعطيك الصحة. بداية احنا أول مرة المستمعين يسمعوا اسم المؤسسة هذه في البرنامج، زيتونة بايمنت. فلذلك ماذا بينا ناخذ فكرة عامة على المؤسسة هذه، وشنو قاعدة تعمل، وشنو دور المؤسسة هذه، وشنو يتقدم الخدمات اللي تقدمها للمواطن.
4: أعطيك صحة سي هيثم. الزيتون للدفع هي اسم على جسمه، معناها كي نقوله دفع معناها هي مؤسسة دفع. مؤسسة دفع تم أحداثهم عن طريق مشروع قانون صادق عليها مجلس النواب، وكيف كيف خرجت فيه مناشير البنك المركزي. المهمة الرئيسية متاع مؤسسة الدفع هي الإدماج المالي. شو معناها كي نقوله الإدماج المالي؟ معناها العباد اللي ماهيش ما قدرتش باش تتمتع بخدمات مالية، خلقوا مؤسسات الدفع هذه باش تخلط لهم الخدمات المالية. ولهذا مؤسسات الدفع هي معناها تقوم بجميع عمليات الدفع، سواء الدفع اللي هو يتم عن طريق النقد، وإلا الدفع اللي يصير أديستانس. دونك والميزة متاع مؤسسة الدفع تمتاز في برشة معناها نقاط، تلتقي في برشة نقاط مع البنوك، ولكن تميزها خاصيات ونحكيو عليها في الحصة. مؤسسة الدفع بالنسبة لزيتون الدفع تم أحداثها عام 2021
1: يعني جديدة جديدة، خلينا نقول
4: يعني صاحبي قرار معناها مصادق عليها من البنك المركزي، وعندها ترخيص باش تنشط في الواحد. اليوم مؤسسة الدفع اليوم معناها الحمد لله معناها نقولوا قاعدين نقربوا في الخدمة للمواطن. عندنا أكثر من 1000 نقطة بيع، فما 200
3: نقطة بيع،
4: 1000 نقطة بيع، لكن كنقولوا نقاط بيع هما كما
1: قلنا مش بشرط هي مقر واحد.
4: فما 200 اللي يخدموا كان زيتونة بيمت، معناها يخدموا خدمات زيتونة بيمت. الواحد ينجم يجي يحل فيهم حساب، ينجم يقوم
3: عملية
4: ينجم يفتح حساب. الحساب هذا يتسمى محظ إلكتروني. الحساب هذا الخاصية متاعه اللي هو مجاني 100% مجاني، وراو فيه إنوفاسيون كبيرة برشا اللي العمليات متاعه كلها حينية، كلها طون ريال. معناها أنت كتقوم تبعث أموال لسي محفوظ، سي محفوظ يستلم معناها حينيا الفلوس هذيك، وحينيا ينجم هو بيدو زيد يحولها، وإلا ينجم يجبدها. فهمتي؟ معناها هذه عملية تحويل الأموال. عمليات الأخرى زادة اللي تقوم بها زيادة واحدة، نقرب الخدمة المواطن. احنا لمينا أكثر من 10 معناها مش
3: منتجات،
4: 10 فواتير، 10 معناها الخدمات تاع فواتير، خدمات الانترنت، خدمات الماء والضوء، وحتى تونيزي توروت نجم تعمرها معناها بالحساب نتاعك في طون ريال. معناها انت اليوم ماشي في الكهرباء نسيت اللي انت الورقه هذيك تاع البياج نتاعك ماشي معمره بالابليكاسيون، تشارجي ديريكتومون تونيزي توروت، تحل البارير وتقصد ربي. هذه حاجه باش تسهل حياه المواطن.
1: أيه. تعمل فيها ولا يا سي محفوظ؟
3: هذه تو سمعتها.
1: تو سمعتها.
2: شوف انا تو سمعتها.
1: زاد سيرشيد.
4: احنا الخاصيه اللي اللي معناها تميزنا على البنوك ولا على البريد، سكو احنا عندنا مجموعه يسميهم اجون دو بايمون. دونك هذوما اجون دو بايمون هو يكون عنده صفه التاجر. يولي ينجم هو بيدو من اللي كان يبيع في تليفونات، ولا كان يبيع عطار، ولا حماس، ولا عاد يولي يقدم في خدمات ماليه. معناها يعني تنجم انت تمشي للتاجر تشارجي الحساب تاعك عنده، تنجم تجبد الفلوس عنده هو، تنجم هو يقوم لكم عمليه تحويل اموال، ينجم يعمل لك عمليه تخلص فواتير
2: كما اللي يعمل اللايت بالتليفون،
4: يعطيك الصحه. هو يعمل لك حتى عمليه شحن الهاتف الجوال، يعمل غاديك. فهمتي؟
1: بالوقت يعني
4: بالامور بالوقت
1: يعني ما تحتاجوش باش يكون عندكم خلينا نقول فرع خاص بكم 100%.
4: عندنا فروع خاص اكثر من 200، عندنا فروع خاصه بينا اكثر من 200
1: موجوده في الولايات الكل.
4: موجوده في الولايات الكل.
3: انا حبيت نهنيكم على الديزاين وعلى الشارت
4: شارت موديل كيما تحب انت سي محمود، انت تحب الشباب وتحب الحاجات اللي
3: والله بالحق. أنا أولا
2: أقرب واحدة لنا وين موجودة؟ من
4: أقرب واحدة لنا عني في لفايات
1: لهنا شفتها لهنا في لفايات موجودة وفي مدينة العالية زادة شفتها حديثا
4: عنا في المثلين في العالية في
1: بحذا المسجد ولذلك نشوفها.
2: هم الأخرين يخدموا كيفكم يعني عندهم بيمت كيفكم، ولا أنتم الوحيدين في السوق؟
1: لا فهم
3: مش حكينا توا على السوق.
4: معنا السوق الحقيقة توا كما قلوا اون بلان ديناميك، قاعدة توا تتحرك السوق. فما معناها توا 6 مؤسسات دفع مرخص لهم من طرف البنك المركزي.
2: فهمتي؟ اللي عجبني في كلامك سي محمد علي قال لك ديجيتاليزي.
1: أيوي.
2: معناتها نعم. انت لكن في المقابل يقول الادماج بالنسبه للناس اللي ما عندهمش حسابات، يعني ثم عباد تلقاهم في الريف ممكن ما يعرفوش يستعملوا
1: يعني انا تو مثلا
2: حبيت نعرف المفارقة.
1: أنا نعطيه مثال في مدينة العالية. هذه المدينة فيها تجار يبيعوا البقر ويشريوا، معروفة العالية رأس الجبل، مناطق هذه الحقيقة. يعني هو مثلا شرى بقرة من عند فلان وخذاها وكذا، يجي يمشي لزيتونة بيمنت، يعطي الفلوس في الوقت في العالية، يستلمهم من اللي خذاه في القروان في جندوب،
2: مش لازم يمشي له حتى يعطي الفلوس.
1: أيوة. يعني هكا ولا
4: يعطيك الصحة، هذا هو معناها
3: عليها
4: أمور حينية. تبعث الفلوس تخلط له تود سويت، وفما معناها كل المعطيات متاعه معناها مضمونة، معناها محافظ عليها.
2: أيه.
4: والحاجة اللي قلت لك التميز اللي هو نجم يقوم عند وكيل دفع، عند وكيل دفع اللي هو معناها شكون العطار متاعه متاع الحوم، يسمى وكيل دفع العطار متاع الحوم، ولا مبار سمعني زيت وطماطم والواحد يبيع فيهم، ولا يقدم خدمات
1: خدمات مالية.
2: يعني العمولة سيدي غالية ولا
4: العمولة الحقيقة أقل برشا من اللي تعرفه، مانيش نقول أقل.
1: أنت ما تدخلش في تسمي المؤسسات المالية، لكن نقولوا بسعر تنافسي في السوق،
4: بسعر أفضل.
1: خليني نحكيوا هكا
2: على اعتبار السوق شفيه
1: شفيه. هذا أفضل هكا نقولوا هكا.
4: الحاجة زادت تميزنا احنا الفروع متاعنا ما عندهم السبت وحد، ما عندهمش ليل، وما عندناش أعياد
2: 24 ساعة.
4: احنا نخدموا
1: كيفاش سمحنا
4: اللي يحب يخدم 24 ساعة معنا بيسكو هو كده فيخدم على روحه. لكن احنا في فروعنا الخاصة اللي هي زيتونة بيمت اللي تراها معناها تخدم كان زيتونة بيمت، نخدموا 7 أيام على 7 أيام، من 8 ل 8 وحتى العطل والأعياد نخدم. فهمت هذه الحاجة زادة جبناها إضافة، معناها المواطن معاش يخمم
1: يعني أنا
4: مش يعمل عملية مالية.
1: سامحني يعني أنا شو نخلص ورقة الضوء ونرتاح سبت وحد ما نخدمش، وسبت وحد المكان اللي نخلص فيه ما يخدمش، نمشي للفرع نتاع الزيتونة للدفع ونخلص السبت وحد ما يا وضوية وانترنت
4: ودنيا تخلص كل شيء وتقوم بجميع عمليات كمالية في كل.
2: عندي حاجة أخرى اسمها مدالي. أنت تحكي على الناس اللي ما عندهمش حسابات وما مش تجار، ما عندهمش سفر التاجر غذا، لكن إذا كان يقع اللقام بين إنسان مندمج وعنده حسابات في بنك ومور بريقلة وعنده من أفراد عائلته اللي هو في الريف يسكن، فهمتني؟
4: صح.
2: أنا كيفاش أنا عندي حساب جاري ما نقصه من حسابي، علاش أنا لازم نمشي لكم أنتم نصبكم فلوس باش نصبوه غاديك عند خويا ولا أختي؟
1: به سؤال مهم سي محمد علي، وأنا باش نخلي لك الوقت أنك تجاوب عليه كذلك، وزاد نحب في إطار تشويق زاد المستمعين والمستمعات باش يسمعوا هما زاد الجواب. عرفت شنو باش نعمل سيرسيد واضح وكان
2: ظاهر تغزر
1: باش نخرج فاصل. هذاك هو أول فاصل في حسن
2: مفيد أرجعوك.
1: لا تهنى بحول الله تعالى أحبة الكرام، فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، وضيفنا اليوم السيد المدير العام لمؤسسة اسمها الزيتونة للدفع، وهذه أول مرة نحكي على مؤسسة من هذا النوع، ونحب نفهم الخدمات اللي تقدم فيها. سي محمد علي الغربي اللي رحب به من جديد. وقبل الفاصل سي رشيد سأله سؤال، كان تعود لي السؤال باختصار سي رشيد.
1: معناتها أنا اللي فهمت كونه لتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الناس اللي مش مندمجين ماليا.
0: نعم، حسابات بنكية وغيره.
1: كما ذكرت المثال متاعك في العالية، واحد باش يبيع بقرة.
0: نعم.
1: ويحب فلوسها. السيد في بقعة أخرى يحب يشريها. يمشي لأقرب بقعة وين ما ثم هالمراكز هذه.
0: نعم.
1: متاع
0: ويدفع
1: يدفع فلوس في دقيقته تخلط له، يقول له برا امشي
0: انت بحذاه، هو بعثتك خذ فلوسكم.
1: وين ياخذها؟ يلزم يفركس على مقر هذيك في كشيره.
0: صحيح.
1: انا مندمج، يعني عندي حساب تجاري واموري مريقله، وعندي
2: يمشي حتى حسابك. لا باش نفسر له كيفاش.
1: عندي حتى معناتها تطبيقه، نجم نعمل دي فيرمون كل شيء. ما نجمش نعمل فيرمون الانسان ما عندوش حساب جاري. نلتجي للدفع هذه. وقت نلتجي للدفع نقول له بربي اجبد من حسابي، تقول هل ان هذا ممكن خير ما اللي يجيك انا وصلت.
2: ها باش نفسر لك. يعطيك الصحه. هو الحقيقه يعطيك الصحه سي رشيد، معناها سؤال
1: ما نعيش الواقع انا
2: في غايه الاهميه. وبالحق معناها هذا هو معناها عمليه الاحتياج الحقيقي. معناها
0: صحيح.
2: انت اليوم انت كمستعمل معناها ما عندكش مشكله مع التكنولوجيا.
1: انا رجل اعمال.
2: يعطيك الصحه ورجل
0: الله
2: اعمال.
0: الله الله الله.
2: وعندك انت الامكانيه انك تهبط التطبيق نتاعنا اسمه ايزي زيتونه بايمنت. التطبيق هذايا يكفي ليكون عندك بطاقه تعريف وتحل فيها حساب معناها اون طون ريال.
1: تحل
2: الحساب كي تحل هذا الحساب. هو عندنا ثلاثة أنواع متاع حسابات، عطيتهم من البنك المركزي وتوا زاد باش يتم مراجعتهم باش يطلعوا أكثر. لكن الحساب الأول يقف حد 500 دينار، ثاني حد 1000 دينار، وثالث حتى 5000 دينار. أنت والاحتياجات نتاعك.
1: إيداعات هذا
2: معناها هذا الرصيد. الرصيد الأقصى للتجمع.
1: إيداعات أقصى إيداعات.
2: أنت بعد ما تبعث، بعد ما تشارجي الحساب تاعك، كيفاش نجم تشارجي الحساب تاعك؟ نجم تشارجيه بالكارت بونكير نتاعك، وإلا تنجم تشارجيه بار انفيرمون روسو، وإلا تنجم تشارجيه عند وكيل دفع ولا عند فرع نتاعنا.
1: نعم. من غير ما نفوت
2: السقف هذاك. ولا واش عندك فلوس في الحساب هذاك؟ من التطبيق تنجم تبعث فلوس لثلاثه انواع، تروا كانوا احنا نقول. تنجم تبعث ديفيرمون بونكير كيما بانكتك بالضبط،
1: تحويلات.
2: تنجم تبعث زاد العباد عندهم محفظه الكترونيه كيف اللي عندك، اللي هو نمر تليفون تخلط له بالوقت تسويق.
1: جميل.
2: كان ما عندوش لهذا لهذا
1: ايه؟
2: تنجم تبعث له اسبيس كاش يجيها ان كود كونفيدونسييل. ياك الكود كونفيدونسييل يمشي يتوجه لاقرب لاقرب وكيل دفع. ولا اقرب وكيل دفع يمشي يبدا فليساته في الحفظ والصون، وذا كله طون ريال.
1: قلت لي الرقم الاقصى
0: 5000.
2: 5000 دينار.
1: البقره قداش تسوى؟
2: تو باش تطلع 20 مليون. تو
0: باش تطلع 20 مليون. مليون يجم يشري عجل الباهي.
3: هو شوف سي رشيد،
0: شفتم شالي للبقرة يلوج على البقرة. سي رشيد
3: عمرك ما تعطيه بل
1: مش يقرب ما عاش تقول بقرة قول دجاجة
3: يا أخويا. نمشي وتو في حدود 5000 دينار. 5000 دينار ما شاء الله
1: خطوة جميلة جدا. أنا فرحان جدا بل صدقني أنا تو نسمع في الأمر.
2: نجم نعطيك حاجة
1: نسمع فيها تصور.
2: نعطيك أفونجو واحد آخر. فهمتك تحب الجديد وتحب الإنوفاسيون.
0: احنا ساعدنا في الإذاعة
2: الحساب هذايا
1: بسكوب
2: زاد يخولك زاد باش تمشي تجبد من ديستريبيتور ما غير كارت. معناها انت زاد شفت انت عندك فلوس
0: في الحساب نتاعك.
2: انت عندك فلوس في الحساب نتاعك.
0: نعم.
2: لقيت باش تجبد فلوس.
0: نعم.
2: لا لا لا 11 نص الليل ماضي ساعتين ما ثلاثه. انت زاد كيما كيفك الحاميليه
0: البطاقه البنكيه.
2: البطاقه البنكيه زاد كيف تم في الديستريبيتور. فما 8 أو 9 بنوك يعطيو خدمه اسمها روتريسون كارت. تمشي روتريسون كارت تدخل على الابلكاسيون نتاعك تحط الكود كونفيدونسيال تحط المونتاج تحب تجبد يجيب لك فليساتك في الحفظ والصون.
1: دونك عندكم دي كونفونسيون مع البنوك انتم في النقطه.
2: احنا مربوطين بالسيستم البنكي.
1: ماناش
2: واحد. احنا مربوطين بالسيستم. مربوطين بالانتجراسيون سوسيتي مونيتي.
3: شوف هو
2: مربوطين بالسيبتيل في التحويلات.
1: جميل.
3: واهم حاجه هو وهذه انا يشهد للواعدين المشرع التونسي انه ضبط ان مؤسسات الدفع هذه يكون المسؤول عليها البنك المركزي التونسي. هي سلطه الاشراف.
2: صح.
3: هذا هام جدا. احنا ما جايناش عملنا كما في مؤسسات اخرى ما عملناش حاجات اللي هي نجم تعطل سلطة إشراف ثانية ما نعرف شنو مثلا في بورصة في كذا لا البنك نعم. المركزي التونسي وقت ولاد البنك المركزي التونسي ولاد توحيد أنظمة الدفع
2: صح.
3: وهي ما هي إلا طريقة من الطرق انت أنظمة الدفع
0: أنا موجودة. سي محمد علي عندي طلب بسيط كان تسمح لي سي محفوظ وسي رشيد أنت قلت مجموعة من الخدمات وإحنا بدينا نسأله من هنا وهناك أنا ذهني يقول لي عندي ترتيب منطقي معين أعطيني أنواع الخدمات اللي تقدموا فيها سواء اللي قلناها نعاود نقولوها من غير ما نعرفه بالتفصيل لكن اللي ما قلناهاش نعرفه كل خدمة علاش لأنه أنا قاعد زاد أكتشف أشياء لأول مرة بصراحة نسمعها رغم أنه قلت لك الزيتونة للدفع باب المسجد نتحدى منه تقريبا بشبه شكل يومي صحيح. لكن عمري ما دخلت باش نسأل
2: باش تشوف شنو يعملوا
0: شنو ما يعملوا الحاجات هذه
2: هو فما نوعين من الخدمات نجم نقولهم فما الخدمات اللي تعطيها من التطبيق اللي العبد اللي يحب يعمل خدمات بروحه ما يحبش يمشي العبد يخدم له هو دونك عندك الامكانيه
0: باش
2: تعمل
0: تطبيق
2: باش تعمل حساب اللي هو
0: حساب البلاي ستور سي محمد علي
2: يعطيك صح من البلاي ستور ولا من الابل ستور ولا من الهواوي ستور زاد
1: انت
2: دونك تهبط التطبيق نتاعك تحل الحساب
0: واضح
2: تشارجي للحساب نتاعك انت ومن بعد شنو
0: تسجل تعمل كيفاش نحلوا الحساب سامحني
2: الحساب هو يقول لك يلزم عندك نمره تليفون تونسي
0: ايوه
2: ويلزم عندك بطاقه تعريف هو سيستم وحده يثبت السيد قدام الكاميرا هو بيدو السيد مولا بطاقه تعريف
0: تحل الكاميرا
2: ارتيفيسيال يعطيك صح بالذكاء الاصطناعي انا نثبته اللي راهو اللي قدام الكاميرا
0: نفس الوجه اللي موجود في بطاقه
3: التعريف انا يلزم سمارت فون
2: مشي حاجه يزم سمارت فون صح اي هو تطبيقاسيون ما يجي كان في سمارت فون
3: واضح
1: انا جبت لي شيء تو بلا سلاسي محمد علي
3: لا ما زلنا عاد باش يكمل هذه عمليه الاولى
1: ما نستنى حتى
0: ايوه
1: عنده شيء ويستنى راهو مش شيء
2: كيما قلت
3: هذه شد روحي حتى انا برشا حاجه
0: نعم
2: عملتش الحساب دونك أيوة. بعد الحساب هذاك يلزمك تصب فيه فلوس صب فيه فلوس عن طريق وكيل الدفع والا عن طريق الفيرمون تبعت الفيرمون خطر الحساب هذا يعطيك الريب
0: نعم
2: معناها كي يقول ريب معناها فهمك العشرين الرقم هذاك
3: كيما المصرف
2: كيما اي بنك عندك ريب يبدا ب 81 بالنسبه للزيتونه بايمنت دونك تنجم تبعت لك الريب هذاك تجي الفلوس
1: يعني بنك بأتم معنى الكلمة
2: بنك ديجيتال نجم نسميه معناها لكن تختلف ما تعطيش قروض وما تعطيش
1: انا ما نرضى عليكم نكونش ميك البلافون تنحيه وتولي 100 بلافون
2: ان شاء الله تو البنك المركز الحقيقة في طريقة التدريج ديجا باش يطلعوا تو في البلافون
1: خلينا نجرب فيكم
2: اي ما يسالش احنا بدنا معناها الحقيقة في تعاون في شراكة مع البنك المركزي قاعدين نطوروا مع بعض
0: نكملوا الخدمات
2: الخدمات ولا واش جاوش الفلوس هذوكم الفلوس هذوكم تنجم تخلص بهم الفواتير نتاعك الحاجة باية للفواتير انت تنجم تسجلها مرة واحدة وكي تجي فاتورة مرة جاية شهر اللي بعده مش خاصة السيستم واحد يبعث لك نوتيفيكاسيون يقول لك راه عندك فاتورة مش خاصة تحبش تخلص
0: أيوة
2: وتخلصها ديريكت من غير ما تقعد تعاود تحفظك النمر ولا تسجل فيه فهمت
0: جميل
2: هذا خلاص الفواتير قلت لك الفواتير الكل معناها نتاع الانترنت نتاع الماء والضوء
0: نتاع وغيره
2: وغيره فوالا ومن بعد عندك خدمات التحويل كما قلت لك التحويل في الارسال والا في الاستقبال معناها انت تنجم تبعث اموال لاي حساب بنكي لاي محفظه الكترونيه والا اي واحد ما عنده حتى لا محفظه الكترونيه ولا شيء
3: عنده نمر تليفون
2: مع سيرشيد بك عنده نمر تليفون يجي اس ام اس يهزك الكود كونفيدونسيال لاي واحد يعطيه فليسل كيف تنجم تستقبل اموال
0: جميل
2: تنجم تستقبل اموال من عند اي بنك من عند اي محفظه الكترونيه كيف واحد زاد لازم يبعث لك كاش هو يعطي كاش وتاخذهم انت يحطهم في الحساب تاعك وعندنا الخاصيه الاخرى زادة اللي هي ماهيش موجوده الحقيقه في عند حتى واحد في البنوك اللي هي انت عندك موندا تاع ترانسفير انترناسيونال موني جرام مثلا جادك تحطها في حسابك ديريكت معني بالريفيرنس اللي بعثها لك انت من السيد من الخارج نعم. مغاديكا تحطها تدخل لك في الحساب نتاعك
0: انا عندي خويا
2: توريال
0: وهذا عندي خويا يحب يبعث باش الغادي ما نجمش يبعث يذبح الاضحيه نتاعو مثلا باش يبعث لي ثمن الاضحيه ونحكي في حاجه معناها
2: حاجه واقعيه
0: يسالوا فيها على يعني يسالونا حتى صحيح. في الفتاوى
1: وين السؤال اللي حبيت نقوله لك صدقني معناتها وقت نتعامل بالعمله شنو نحكي اما بطريقه اخرى معناتها افرض انا عندي ما تعرف القانون الجديد يسمح لك كمقيم باش يكون عندك حساب بالعمله
2: صحيح
1: بشروط الى غير ذلك وبالتالي انا وليت نستعمل في العمله
2: صحيح
1: كيفاش نتعامل معاكم باش العمله هذيك نبعث للخارج ولا تجيني وتمولي الحساب نتاعي.
4: هو البعثين للخارج معروف تنجم تبعث في تونس معناها تنجم تبعث كان في حالتين اما عندك دوسي تاع سكولاريتي والا عندك دي سوان باش تعمل معالجه علاج
5: بالنسبه
4: للبيرسون فيزيك. بالنسبه للي نحكي نتحكي فيه هو الاستقبال تاع الاموال اللي جايه من الخارج تنجم تستقبلها في المحضر الالكتروني نتاعك ديريكت من غير ما تقعد انت تنقل
1: جاي
4: الفلوس هاي ما تجيك دينارات تجي دينارات دونك تحطها في الحساب تاعك وقت اللي تحب انت تحولها ولا تجبدها هاك على ذمتك فهمت. هذه دونك الخصيل. الحاجه الاخرى ذكرتني في حكايه العمله احنا عندنا زاد سيرفيس تحفون برشا حلو فهمتني شنو هو السيرفيس هذا
1: الصرفه
4: انت مثلا واش تقصد ربي يعطيك الصحه احنا نعملوا الشونج
1: نعملوا زاد الوقت اللي ثم ناس مختصين في الصرف
4: كان في ليزاجونس بروبر نتاعنا ما نجموش نعطيوه الوكيل الدفع اللي هما وين موجودين كيفاش نعرف موجودين في التطبيقه. التطبيقه تنجم تشوف وين تعمل عمليه الصرف لكن تعطيك زاد فكره اخرى اللي انت تنجم تعمل ريزرف تعمل ريزرف بس ما تحشك بالريال السعودي مش تعمل عمر
0: مثلا
4: ان شاء الله ربي سهل كل ما بعد
0: ولا حجه
1: لكن 5 نعمل عمر
0: وقت الحج ماشي الحج
4: ريزرف ولا كشوج لكن معناها افيك ان تو بريفيرونسييل فهمتي دونك نعطيك تو بريفيرونسييل وهذا كله عن طريق التطبيق تنجم تعمله في التطبيق نتاعك فهمتي. دونك حكينا على الفواتير حكينا على
0: عاود لي الحاجه هذه خاطر احنا تو في موسم مقبلين
4: موسم الحج
0: الحج اي الحاج هذا ان شاء الله ربي يسر لي حجيجنا الميامين 10982 حاج ان شاء الله ربي يسر له. احنا تو حجيجنا الميامين عاود لي
4: حاجته بالريالات
0: حاجته بالريالات
4: احنا تو يدخل على التطبيقه يهبط التطبيقه يقول حاجتي ب 1000 ريال سعودي مثلا
0: مثلا
4: يقولوا له هاو قداش السعر التفاضلي اللي باش نعطيه لك وين نجم تمشي تلقاه هو يحدد يقول انا مثلا في المهدي يمشي يلقاهم في الاجنس نتاعنا في المهدي
0: جميل
4: فهمت يلقاهم الريالات نتاعو يستناو فيه بك السعر التفاضلي هذاك
0: جميل
1: اللي ما يفوتوش 5 ملايين
4: 6 ملايين
0: 6 ملايين لانه باسبور
4: لوكاسيون توريستيك 6 ملايين
0: لانه الجواز الجواز نتاع
1: اللي تحكي عليه هما لو ديبو
4: لا هو باش يمشي يخدم سبيس هذا جوست عمليه الريزرفاسيون
1: داكور
4: مش معناها باش نجبدهم لهم الحساب تاعو لا يمشي يقدمهم غاديك سبيس وياخذهم سبيس.
1: يعني نحب ناكد على حاجه ال 5000 دينار اللي حكيت عليها هي وقت اللي انت تصب في حسابك فلوس وتستعملهم بينما التحويلات ما فيهمش سقف التحويلات
4: التحويلات شوف
1: انا يعني نحب نحول مبلغ اكثر من 5000
4: انت ما معناها
0: يعني يصير شي تجاوه 2000 يورو ولا حاجه هكا تقصدها
1: نعم مبلغ معناتها انا السقف مقلقني شويه
4: لا ها نقول لك انا السقف ما يقلقش راه خاطر هما عمليات كورونت معناها انت تاع حياتك اليوميه تاع كل يوم اذا كان عندك تمويلات تتصل بوكيل الدفع هو اللي وقتها يعمل لك الخدمه خير خاطر باش تلقى عنده الكاش باش تلقى عنده
1: يعني اساسا نحول فيكم اشخاص طبيعيين اكثر منهم حاجات اخرى معناتها
4: لا نحكي لك احنا على عندنا زاد دي سيرفيس بالنسبه
0: للمؤسسات اللي هو بعد الفاصل نحكيوا فيه ونخلي لكم كامل الوقت باش تسالوا اللي تحبوا. انا كملت
1: اسئلتك لازم زوج حصص باش نجم على الاقل نترواء
0: يشفي خلي يصير شيء. طيب احبتي الكرام اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنا عوده فلا تذهبوا بعيدا.
6: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
3: هذا البرنامج برعاية

0: تونا للدافع والحقيقة اللي قاعدين نكتشفوا في هالخدمات اللي تقدم فيها، وإحنا أول مرة نحكيوا على هذا الموضوع وهذه المؤسسة. طبعا احنا سيرشيد وسيم محفوظ وهذا القطاع ككل بالطبيعه، نعم سيم محفوظ وسيرشيد معايا في الاستوديو، طبعا هما عندهم برشا اسئله، لكن احنا نكملوا مساله الخدمات سي محمد علي وبنفتحوا المجال سيرشيد وسيم محفوظ ان شاء الله.
1: صح، حكينا احنا على الخدمات اللي موجودين في التطبيق، هسه نحب نحكي على الخدمات اللي قدمها وكيل دفع اللي هما يختلفوا شويه على التطبيق. في الاكثريه معناها بيخدم هو جميع الخدمات باش كما قلنا يشارجيك الحساب نتاعك، والا باش معناها هو بيدو تنجم تجبد ما عنده الفلوس اذا كان حاجتك انت باش تجبد من حسابك، وزاده تنجم تقوم بعمليات ماليه حتى كان ما عندكش حساب، تقوم بعمليات محوليه باش تحول اي فلوس بالنسبه لداخل كل تراب الجمهوريه وامور حينيه كما قلت لك نختموا زاده سبت ولا حد زاده نختموا.
2: شنو الحاجه اللي عنده علامه خاصه؟
1: اي تلقى عنده زيتون الدفع، تلقى معناها عنده معناها عنده انساني ولا عنده دوتو كولون ولا عنده حاجه تميزه اللي هو ظاهر زيتون الدفع. وعنده زاده اللي هو بالنسبه للمواطنين بالخارج كي يبعث فلوس هو من برا، وكيل الدفع هذايا دونك هو زاده يعطيهم يعمل العمليه استلام الاموال من الخارج، معناها كوسترن يونيون مونيغرام ريا ولا ساندويف ولا الحاجات كيما هكا هذوما كلهم ولا اوليا ذوما الكل معناها وكيل الدفع يعطيك صحة هو يعملهم. زاد كيف زاد ينجم معناها إذا كان أنت تحب تقوم عمليات بالتطبيق تحب تعدي به وخلصتك جميع الفواتير يعملك عملية الشحن بتاع الهاتف الجوال متاعك وكل العمليات المالية هذا هو.
2: وكل الدفع سؤالي هو الآن ما هي العلاقة وكيف يقوم معناها كيف تقوم الشركة باختيار وكل الدفع؟ ألا هم يترشحوا وحدهم ولا انتم تلوجوه في السوق؟ شنو بالضبط شنو طريقه
3: تعملوا الكي بي اي ولا لا؟
1: احنا كيما تقول انت زي محفوظ احنا زوز لوج على بعض، احنا نلوج عليهم هم يلوجوا علينا، فهمت؟ ولهذا معناها والحقيقه فما
3: ما تخش دارك الحمص وزبيب الفولي قربع.
1: صحيح
3: خاطر مساله
1: صحيح فيها. معناها فما اختيار بطبيعه خاطر وكي تقول انت عمليات ماليه معناها
2: نحكي حاجه لازم بعد الشركه
1: يعطيك الصحه فما ثقه. اما معناها الحاجه الباهيه سكو معناها ما عندكش حتى ريسك حتى كنت تعمل واحد على خاطر باش تاخذ الرسيو نتاعك وباش تتاكد اللي العمليه صارت،
2: يعني الطرف اللي يتعامل معاه
1: اي الطرف اللي يتعامل ما عندوش حتى مشكله. يعطيك الصحه
2: فهمتي. وهي البقيه كلها ديجيتال كلها معناها رقميه دونك ثم تراسابيليتي
1: ثم صح. واحنا زاد عندنا زاد مركز نداء اذا كان معناها فما اي ريكلاماسيون ينجم يتصل بنا دونك نخدموا احنا الحقيقه معناها كامل ايام الاسبوع من 8 ل 8.
0: جميله، عندكم عميل جديد انضم لكم تويكا
3: اخويا تجاريا سي محمد علي غير ما نشهر
0: وليت سي محمد علي. يعني انا مثلا من بين المواطنين اللي عندي بعض التخوفات للدفع الالكتروني في مساله الامان.
1: يعطيك الصحه،
0: تعرف الان مش هاجس متاعي انا فقط، برشا ناس برشا مستمعين يشوفوا هالمشاكل هذه التقنيه وهكذا. يعني انتم خذيتوا كل خليني نقول هكا الاعتبارات هذه، وكيفاش تطمن المستمع انا كمستمع نحب نتعامل معاكم يا خويا ما عندي الهاجس هذا؟
1: هو الحاجه الباهيه اللي معناها كيف تتعامل معنا انت الحساب كيف باش تخلص معناها تو نحكي ولا انت باش تخلص اونلاين؟ باهي انت باش تخلص اونلاين. الحاجه الباهيه اللي الحساب بتاعك معناها عنده سقف في الاخر بكل ماكش حاط فلوسك الكل، انت باش تحط بارتي من فلوسك، فهمتي؟ باش تحط بارتي من فلوسك معناها 100 دينار 200 دينار 500 دينار باش تقوم بعمليه هذيك وفي الموضوع ديجا معناها هذا اصلا يحميك. الحاجه الثانيه احنا الحقيقه راهو نخضعوا نفس المعايير كيما البنوك
0: كيما البنوك،
1: معناها عندنا ديزوديت تاع سيكوريتي تري بوسي فهمتني، وعندنا معناها اوديت انويال لازم بالطبيعة على على على السلامه المعلوماتيه هذا الكل فهمت، معناها لازمك تكون
3: تقارير دوريه تعطيها البنك
1: بالطبيعة تقارير سنويه كيما البنوك بالضبط، تقارير سنويه مطالبين بها باش نعطيوها للبنك المركزي باش يطمن اللي الامور نتاع سيكوريتي انفورماتيك راهي بيان ريسبكتي.
0: واضح جميل جدا. يعني تفضل سير شيد انت عندك ما تسال، انا حكيت على الهاجس
3: انا حبيت داعي. انا حبيت نشوف شنو الشيء اللي يجعل رئيس مؤسسه يسلم في البنك نتاعو واللي يخلي البنك نتاعو ويلتجي لكم انتم، شنو الشيء اللي يسحب ويجبد؟
1: احنا مانيش باش نعوضوا البنك هذاك في كل الحالات، لكن عندنا خدمات للي بروفيسيونيل. ها نقول لك انا فين بروفيسيونيل، مثلا نجم نعمل الحاجه اللي تمتازوا فيها على البنوك احنا تو
3: اسني يا سيدي.
1: مثلا يا سيدي انت تاجر
3: ايه
1: وتحب انت تو وسيله تي بي يو، يعني نعم. انت توا تي بي يو باش تقبل بها فلوس، احنا نجم نوفروك تي بي يو. الخاصيه اللي نعطيو فيها احنا سيكو السويفي اللي طون ريال، انت كي تعمل مثلا واحد خلصك بكارت تويكا ولا خلصك بمحفظه الكترونيه نعطيه

0: دونك معناها انترفاس ويب، ابليكاسيون ويب تبع فيها اون طون ريال العمليات نتاعك انت. هذه الحقيقه مش موجوده في البنوك.
1: صحيح.
0: انت كارت بونكير استنى حتى لين تجي الفلوس الكومبونساسيون من الاس ام تي غدوه ولا بعد غدوه باش تنجم تراها في حسابك.
1: صحيح.
0: لكن انت كتاجر معانا هذه نعطيه لك الفرصه باش تشوفها توت سويت، فهمتي؟ باش تشوف توت سويت اللي راه فما واحد يخلصك معناها بكارت ماستر كارد ولا فيزا راه ب 20 دينار وتراها في الداشبورد نتاعك.
1: موجود.
0: هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه زاد احنا نعطيوك معناها الحقيقه حاجات تنافسيه
2: اللي هي
0: معناها نجموا انا او نيفو نتاع الكوميسيون انت والواحد نتاعك دونك
1: نعطيوك
0: زاد عندي حجم المعاملات نتاعك نعطيوك
2: نبيع ونشريو في النقطه
0: هذه
2: كيما يعملوا
0: الحاجه نعطيوها زاد احنا الاخرى للعباد اللي تحب تعمل اي كوميرس يعملوا اي كوميرس احنا نعطيوك زاد تكون ابل جيت وي دو بايمون كليك تو باي هذاك تخلص به مثلا ولا نعطيك زاد ليان دو بايمون اليان دو بايمون مثلا انت اكزومبل انت مثلا توا تاجر قاعده تبيع لكن ما عندك سيت ويب وتحب تخلص اونلاين كيفاش تعمل تحب تخلص بعمليه الكترونيك تعمل تدخل على البلاتفورم هذه ونسمى اونجينير ان ليان دو بايمون اليان دو بايمون نبعثه بالواتساب ولا نبعثه بالاس ام اس كي نكليك عليه انا مشير الاخر تخرج لي تحب تختار تخلص بالكارت تحط كيما الاي كوميرس بالضبط والا تخلص بالواليت ولا حتى تمشي تخلص اسبيس في عند وكيل دفع
2: به
0: دونك هذه بالنسبه للعباد اللي تحب تعمل اي كوميرس وما عندوش سيت اي كوميرس
1: ما عندوش نعم.
0: فهمت هذوما ليان دو بايمون
2: على مستوى التسجيل العمليه هذه في المحاسبه
0: أي.
2: انت تعطيوها وثائق كيفاش يجبد الوثائق سكانين
0: كيفاش احنا تو التاجر بتبيع نعطيوها فاتوره نعطيوها فاتوره باش هو ماذاك يقوم بالفيسكاليتي نتاعو وعنده روتوني ريسورس بتبيع نعملوا له الابليكا روتوني ريسورس وتبيع
1: سي محمد علي انا كي نفهم هكا كانه فما معاضده لجهود الدوله في محاربه مش محاربه خليني نقول في التقليل من التعامل
2: السوق الموازي اقولها السوق الموازي
1: نقولوها بهكا
0: هذا هو راهو الادماج المالي والحد من الكاش الادماج المالي لكن زاد الديكاشي كيفاش نجموا نقصوا من السيركيلاسيون تاع الكاش هذا
1: الفلوس اللي تدور نعم
2: وتنجموا تقيسوا المجهودات نتاعكم كل عام وين وصلوا
0: والله احنا معناها كي نراو رواحنا معناها الحقيقه الحمد لله معناها كي نراو رواحنا معناها نقولوا معناها اليوم معناها بالخدمات بالجوده نتاع الخدمات قاعدين نشوفوا العباد ولا تطلب الخدمات نتاعنا معنا فهمت
2: احنا سمعنا في وقت من الاوقات ثم البلاي بال
0: باي بال بالضبط كيما زيتونه بيمت اللي هو لا هو ما جاش
1: خالص
0: حاجه لكن هو ناجح لبرا
2: نحب نعرف شنو الفرق بينهم
0: البي بال شي عمل حاجه سهله على الاخر اش قال هو قال انت خويا الناس كل تنسى نمره كونت نتاعها وتنسى الواحد وتنسى كيفاش كريبك الفان شيفر وكل واحد جاء عمل هو قال يا خويا انا نعمل انا حساب بازي على الايميل فهمتي انا قلنا نعمل انت العباد كل تذكر الايميل نتاعها ايميل متفاس لكن يربطوا بالحساب نتاعو هو حساب يربطوا بالمحضه الالكترونيه
1: المحضه الالكترونيه الماليه
0: جاء قال عمل الوحده دونك تدخل انت بالايميل تلقى عندك الحساب نتاعك انت باي بال وسهل العمليه في الباي بال تنجم تبعث للعالم الكل برخص تكاليف
3: تدخل لك انا على حسابك
0: لا انت ما تعرفش الايميل نتاعي تعرفش خاطر كلمه السر نتاعي وفما زاد من بعد يجيك او تي بي بالتباع
1: يجيك
0: باش يجيك كونفيرماسيون نتاع اس ام اس ما تنجمش تاخذ
3: احنا متابع لنفس الحكاية توا مساهمت هذا القطاع في تفعيل خطط الاندماج والمالي قلت لي ماشيين في خطوات طيبين قداش حجم القطاع معناها كيفاش بدا عام
1: 21
3: قداش من مؤسسه تقريبا
0: توا فما 6 مؤسسات دفع معناها تم اعطاهم مركز ترخيص فهمت
3: حجم المعاملات نتاعهم تقريبا
0: والله الحقيقه معناها لي ستاتستيك ما عنديش خاطر ماهمش بيبلي اليوم لي ستاتستيك تاع الخيال نعرف لي ستاتستيك نتاعنا
3: البنك المركزي
0: مازال ما فماش نشر كيما البنوك في السي ام اف مثلا ولا فهمت ما فماش معناها ما فماش
1: لكن فما تطور من خلال تجربتكم انتم فما تطور فما
0: الحقيقه نشوفوا فما تطور معناها فما تطور سواء في عدد الفروع فما تطور في عدد الحرفاء احنا تو مثلا لنا عم ناول الحمد لله معناها اون ا بي سيرفير 500000 كليون فهمت معناها نص مليون تونسي
3: معناها حتى اللي يجي
0: عمل او ما مره ترانزاكشن
1: عمل مره واحد
0: فهمت
2: انا نعرف ان التشريع الاسلامي في كل بقعه عنده ما يقول يقول لك هذا هذا به هذا مش به على مستواكم انتم ثم حدود
1: يعني تخضعوا لهيئة شرعية مثلا ولا حاجة
0: احنا من احنا الاسلامي والحمد لله معناه من نجم نكونوا كان اسلامي ما عندنا حتى ربع فرصة باش نكونوا مانيش اسلامي. اول حاجة احنا ننتمي لمجموعة بنك الزيتون اللي هي بتبع معناه بنك اسلامي معناه وعنده هيئة شرعية متاعه كل شيء، لكن احنا كمؤسسة الدفع خدماتنا الكل ما فيها حتى شيء، كل عملية دفع والكل بازيس دي كوميسيون، ما نعطيوش قروض ما نعطيوش واحدة انتيري ما عندنا حتى شيء، وعملياتنا اكثريتها مجانيه،
3: عمليه الصرف يد بيد بالحاضر معناش
1: يد بيد ما عندكش
2: ما بتنجمش تقول لي خدمتكم
1: 48 ساعه ولا
2: ما بتنجمش تقول لي خدمتكم كي زيت على الماء ماشي 100% عندكم عوائق بتتعلق بالثقافه بالبنيه التحتيه شنو
0: والله
2: احكي لي عليها
0: تحديات. هو العوائق اللي احنا معناها نجموا نقنعوا عباد كيما سير شيء كيف كنت يصير شيء احنا كي نقنعوا معناها ونوصلوا نجموا نوصلوا باش تتعامل معنا،
2: انا ما نقنع الا ما نتاكد حل انت كونت في الزيتونة بايمنت
0: تو تصورني انا ما عنديش كون
2: يا اخوي نثبت اموري
1: لكن انا سي محمد نعطيك
0: انا تو زاد اسمعني في الاذاعه هذه والمستمعين الكل، اي واحد يوم يهبط الابليكاسيون يدخل على ويحل حساب حتى كان غير ما يشارجي يدخل على ايزي بريفيليج، ايزي بريفيليج هذايا معناها في وسط الابليكاسيون هذه تعطيك اكثر من 700 ماركه تونسيه تخفيضات تمشي تخلص تمشي تخلص غاديك لكن تعطيك تخفيض
2: كما في كما في الوتله عاملين
0: فهمتي انت تمشي تخلص مثلا بشي شي صبات الصبات مثلا هو
1: ب 100 نقولوا
0: ب 100 دينار تخرج منها. تدخل على ايزي بريفيليج لهنا تدخل تلوج على الماركه هذيك باش تلقاها 100% موجوده، تجي تشوف التخفيض تاعك عندك 10% تكلم الكوميرسون يسكانيك الكيو ار كود نتاعك انت خاطر يعرفها هو ايزي بريفيليج دونك تتمتع انت في بلاصه تخلص 100 تخلص 90 تقصد ربع
2: وانت تاخذ اشهار
0: هذه لو كان نحب
2: وانت تاخذ اشهار قول لي
0: لا ما ياخذ حتى شيء
2: كيفاش ملي هو شنو منفعته
0: هو احنا لهنا انا احنا تو هنا في بلاصه نمشي نصرف انا ماركتينغ وواحد نمشي نعمل كوميونيكاسيون باش نقنع كنت تشري تجي تحل معانا هاني انا نحل لك الشاي انت صبات شري لكن كنت تشريه انت وتقول والله لكن هبط انا التطبيق مجانيه وما عندي فيها حتى شيء عندها مشكله
2: وليد عندك
0: حاجه متع ب 10% يا
1: اليوم مجاني غدوه تحت خدمات انا لهنا عندي
0: وين
1: انا عندي زاده لهنا قوس لهنا سي محمد علي الغربي انه تحكي معناها كيفاش تقنع سيرشيد سيرشيد راه كي يسمع زاد الاشهار كي يسمع خدمات في بعض المناطق وفي بعض الواحد زاد قد يقتنع ويشوف شنية هذه لانه مثلا نحن 5 سنوات تويكا حاجات كيف نهك انا واحد من الناس اعتقد انها تحلي بعض مشاكلي
0: صحيح
1: علاش ما سمعناش بها
2: خصوصا انك بدار كل عندك برشا تحويلات وبرشا فلوس ما شاء الله عليك
1: باش خلص فرق تاتورة الماء والضوء والواحد نقصد لا مانيش تاجر انا
0: هو اي حاجه جديده
1: ما نحبش نشد الصف لا في البوسطه لا
0: ايوه اي واحد معناه اي حاجه جديده
3: خدمه جديده منتج جديد
0: يلزم تثقيف ليدوكاسيون فهمت احنا الحقيقه اللي قاعدين تويكا معناها اللي اكثر حاجه معناها هي كيفاش نعرف منتوجات نتاعنا نعرف خاطر احنا معناها المنتوجات عندك دي سوليسيون الترناتيف تنجم تعملهم باش تنجم تستغنى على خدماتنا اما كي تجرب تحصل هذه الحاجه باهي كي تجرب تحصل فهمت
1: نعم.
0: لكن انت كي ما تسمعش بهم ماكش معني تقعد ما تنجم تخلص
1: هذا اللي نحكي عليه
0: فاتوره الماء نتاعك تقعد تنجم وبشد الصف فهمت
1: هذا اللي نحكي
0: انا نعطيك طريقه باش ما تشدش الصف وباش ما تكلفك حتى شيء انت في بالك تخلص فاتوره الضوء وتخلص كان السعر نتاعك ما عندك حتى كوميسيون فهمت
1: بلاش
0: زيرو كوميسيون معناها انت فاتوره 15 دينار 300 كانت تحويلات في فلوس
2: اي
0: والفاتورات كلهم ببلاش الرشاش تليفوني تخلص كيما
2: الضوء
0: كلهم ببلاش
1: يعني انا مثلا فاتورتي نتاع الضوء 100 دينار
0: تخلص
1: 100 نخلص 100 دينار
0: 100 دينار صفر عموله
2: بلومبي جا صلح لي وعمل لي فاتوره نخلص ما غير اي عموله
0: خلصوا هو خلص البلومبي تبعت له فلوس
1: تبعت له فلوس
0: فيها
2: لا خلص له فاتورته
0: انت قلت لي مش فاتوره هو مش فاتوريه لا هو ذاك مش ماكش باش تخلص الفاتوره باش تخلص له خدمات يا اما تبعت له ترانسفير ولا لازم يكون هو عنده
1: كريدت
0: تاع عنده تي بي او تخلص وقتها بالكيو ار كود
1: فيها عموله هذيك لكن مساله هذوما الفاتورات اللي ذكرتهم صفر عموله
3: هي حاجه مربوطه مع التحديات
1: تسمع ما ولا تيفا فاتوراتك الكل ايوه
3: موضوع
0: فما حاجه دقيقه تو ذكرني فيها سير شيد
1: وقعد
0: سامحني قصت عليك
1: اللي
0: التطبيق زاد تخولك باش تخلص انت بالكيو ار كود عند لي كوميرسون اكثريه لي سوبر مارشي في تونس الكل ما غير ما نذكروا الواحد
1: نعم
0: كلهم يخلصوا بالكيو ار كود معناها انت تحب تقول له نخلص بالموبايل بايمنت
1: نعم
0: هذا يفهموها ولي كيسيم تاعهم. قولوا خلص بالواحد دونك انت تحط لك المونطون تخلص ومعناها هما غير حتى ربعوا مشكله والامور كلها حينيه.
1: واضح.
3: شفت هذا هو التطور التكنولوجي اللي قاعدين نحظي. اولا سؤال وبطبيعة حال توقعات. اولا التحديات في مستوى التشريع شنو تتأملوا تحسين في التنظيم وشنو حجم السوق المستهدف؟ ابدا مؤسستك واذا كان تقول في القطاع عملتوا جمعيه نتاع
0: مؤسسه الدفاع عندنا تابعين للسي بي اف. احنا كنا تبع سي بي اف كيما في البنوك
3: تابعين
0: المجمع
3: البنوك
0: المجمع المالي والبنكي دونك احنا نتبع هذاك معناها على مستوى
3: عاملين معناها غرفه التنظيف. خاصه لل
0: عندك صحه معناها غرفه
3: كيما الليزين كيما الايجاره
0: كيما الاستابليسمون دو بايمون كيما الليزين كيما البنوك.
2: تحيه سيناجي الغندري.
0: اي تحيه سيناجي من المنبر هذا
2: ناشط جدا.
0: اي ما شاء الله عليه. قلت لك التحديات هي الحقيقه التحديات على مستوى التشريع. احنا عاملين معناها قاعدين نسقوا ديما مع البنك المركزي الحقيقه وعاملين بليزيور انيشيتيف باش نحسنوا على مستوى الجباية. عندنا مشكله الحقيقه في الجباية خاطر هما توا ذوما شفت لي زاجون دو بايمون اللي يخدموا معنا معناها هما العمليات نتاعهم ماهيش باش تكون في عمليه كبيره لكن الروتوني لا سورس 10%
2: فيها روتوني لا
0: سورس روتوني لا سورس 10%
3: مثلا روتوني لا سورس من الكوميسيون تاعهم
0: على الكوميسيون تاعهم.
3: ايوا
2: معناتها ولاو يعرفوا شيفر دافير نتاعهم ما عندهم يخبي
0: يعطيك
2: الحماس
0: اللي يخدموا معنا مش اللي يخدموا هما.
2: اي
0: اللي يخدموا معنا
2: معكم
0: هذا على مستوى الجبايه فما
3: معناها 10% كان هو يعمل فورفي يولي برشا عليه
0: برشا. اي الحقيقه حتى تو مثلا كي تشوف ان ليزوبيراتور تليفونيك تو يخلصوا في 1.5% فهمت وعندك لوتو فاكتوراسيون. انا تو مثلا عندي 1000 وكيل معناها الحقيقه باش نجيري فاتورات نتاع 1000 واحد ماهيش حاجه سهله فهمتي. باش نخلصوا فاتورات كيزو فما كي فوتره الاوتوماتيكي لوتو فاكتوراسيون فهمتي كيما عاملين مع لي زوبيراتور تليفونيك ما باش فاتوره العباد تعمل لي ريشيرش تليفونيك اللي يبيعوا
3: مش كل
0: ما يعملوش حتى واحد لا يعمل لوتو فاكتوراسيون ديكلاراسيون عند لوبيراتور لوبيراتور قرا وبعت تعطيت لفلان وفلان وتم تشد لوتو فاكتوراسيون
2: سهل عليه.
0: فوالا هذه العمليه هذه مثلا الصعوبات
3: الجبائيه معالجه جبائيه اكثر
0: يعطيك الصحه. على مستوى التشريعات الحقيقه فما مجهودات كبيره من طرف البنك المركزي الحقيقه معناها قاعدين نتعاونوا مع بعض.
3: تم تفاعل بين
0: فما تفاعل الحقيقه فما فما تفاعل
3: المهنه
0: يعطيك الصحه
3: والتشريع
0: فما تفاعل الحقيقه دونك
2: قاعدين في خدمه وطنيه معناتها باش
3: نعم داخلين في السياسه العامه تاع الادماج
2: الادماج
3: الانتجراسيون
2: والتنقيس من ذلك السوق الموازي الى غير ذلك. لكن انتم ما عندكمش
1: زال عندي دقيقتين سي رشيد حبيت
2: نعطيها سي محفوظ لانه هو ضيف يا خويا نحترمه يا خويا.
3: لا مش ضيف هو
1: ضيف الاذاعه
3: هو هو طرف مني جو على وجه الضيف
2: برا عاد خير من كل احنا واش نتكلم كلمه نتاو
3: انا قلت لك زميل ومؤسس
2: يا خويا اسال
3: سي محمد علي الغربي من مؤسسي مصر
2: رغم اللي شعر موشك حل كما تقول لي انت تقول لي زميلي
3: صح لي صح لي صح لي. اهم حاجه عندي انا والله بالحق في الـ في الـ في الـ في المسيره نتاع سي محمد علي وهذه يمكن امور شخصيه اكثر منها مهنيه كيف يمكن بعد التكوين الكل ان تلقى روحك على مؤسسه نقولوا تكنولوجيه وهذا حاجه يهمك لكن كمتصرف كأول مسؤول على مشروع جديد احنا نحكيه على البناء والتجديد تشريع جديد
2: صحيح.
3: هل تحدياتك معناها اللي لقيتها انت ك كمتصرف كمسير
2: بعد مسيرتك
0: ولا التحديات الكبيره لقيتها مرتي خاطر الحقيقه
3: مش عيد المرأة اليوم
1: لا مش عيد المرأة اليوم
0: معناها التحديات الكبيره معناها بالطبيعه معناها الحقيقه هو راهو الخدمه ديما راهو خدمه تاع فريق ماليش خدمه باش تكون واحد واحد وكل شيء والحمد لله معناها واحد كيعطيو
3: من تصور المشروع الى بعث
0: يعطيك الصحه كيعطيو فيه الثقه معناها واحد ماذا بيه يكون معناها على قد المسؤوليه والثقه هذيك ومعناها
3: وثقه المجموعه
0: وكيبدا واحد حاجة. يخدم مغروم كيف كنت سي محفوظ ما يحسبش لا يحسب الوقت لا يحسب الواحد فهمت
2: وما تنساش العائله
0: الحمد لله
2: ما تنساش العائله
0: هذه قلت لك فوالا اللي تعب هي مرتين
1: لا ربي يوفقك سي محمد علي فقط للتذكير انا تو نزلت التطبيق بالوقت يعني أيه. عندك في الحصه زد زوز تو ومازلنا
0: الحصه قدرت ربي باش تعديوها اللي بعدكم
1: ان شاء الله
3: يوم البث ان شاء الله.
1: الحساب بيكون مجاني على التطبيق.
0: ما عندك حتى
1: ما عندك حتى حاجه تدفع.
0: ما عندكش ما تعمل ما فما دي فري كان وقت تعمل ترانزاكسيون.
1: واضح
0: معناها تعمل تحويل.
1: هكا باش سمعتوا خياني ما
0: معناها تشارجي 100 دينار باش تقعد ديما 100 دينار ما تنقص.
1: واضح. يعطيك الصحه سي محمد علي الغربي مدير زيتونه للدفع. فعلا احنا انا واحد من الناس اكتشفت خدمات جديده. ان شاء الله ربي يوفقك يعطيك الصحه.
3: اكيد باش ناخذ منه موعد قادم.
2: انا طالب هذا.
0: لا ولا حليتوا لي شاي يا سي
3: محمود بكل خاصه وخاصه لانه الحصه نتاعنا من اللي تاسست اذاعه الزيتونه واسسنا هذا البرنامج اسمه في المال والاعمال. نعم. هي دورنا تثقيفي الثقافة الاقتصادية للمواطنين التوانسة باش نساهموا بقدر ممكن لتحسين الثقافة الاقتصادية.
1: واضح.
3: والمالية.
1: يعطيك الصحة مرة أخرى سي محمد علي الغربي.
0: عايش
1: بارك الله فيك. شرفتنا وأنستنا. الشكر موصول في نهاية هذه الحصة لسي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، الأختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في المال والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بروح جديدة. بروح جديدة. من القلب إلى القلب. من القلب إلى القلب. من كلام المصطفى. من كلام المصطفى. تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة. من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: المصطفى من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد. مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وإنما تسمعونا وإنما يصلكم صوت برامجنا، يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى. معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا شيخ.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا أختي مريم، ربي يعينكم إن شاء الله على طاعته ومحبته ومحبة رسوله ومحبة خلقه.
1: آمين.
2: من جملة ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر. يحب يقول إنسان قريب، مش قريب في الدم، قريب في الدم ولا غيره، ولكن يظهر المحبة والوداد والصداقة والصحبة، وفي باطن الأمر هو مخادع أو محتال أو اللهم إني أعوذ بك، يحب يقول أتحصن بك من خليل ماكر عيناه ترياني، يحب يقول ينظر إلي بهما نظر الخليل وفيه خداع، وقلبه يرعاني، يحب يقول يراعي إذائي وبالمرصاد لي، إن رأى حسنة، يحب يقول إن رأى مني حسنة، إن رأى حسنة دفنها سترها وغطاها كما يدفن الميت، وإن رأى سيئة أذعها. هذه شوف الخلق هذا اللي في بعض الناس
1: باش تميز وتعرف لهنا.
2: سبحان الله. اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني. خليل يحب يقول ديما يمشي معايا ويصلي معايا ويأكل معايا ونخدم بعضنا، ومع ذلك شوية القلب مش صافي. اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذعها، يفضح مش باهي. قال إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. وقال غيره الناس شبه ظروف حشوها صبر، حشوها من داخل صبر اللي هو المر، وبين أفواهها شيء من العسل تحلو لذائقها حتى إذا انكشفت له تبين ما تحويه من زغالي، وإلى آخره من الكلام هذا. النبي قال يا ربي إني أتعوذ بك، وفيه تربية لنا مش ماذا به الإنسان يظهر ما كما اللي في قلبه يكون صادق، وماذا به الإنسان يرد باله كذلك إذا كان رأى من صديقه كذا يبشي
1: ينتبه.
2: نعم ينتبه. نعم.
1: اللهم آمين.
2: نعم.
1: يا رب العالمين، كالعادة أحاديثنا من كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، ننطلق بأحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام في حصتنا لليوم. أول حديث يقول فيها سيدنا عليه الصلاة والسلام: الأبدال في هذه الأمة 30 رجلا، قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا. معنى الحديث؟
2: نعم، هذا يعني من مراتب الولاية.
1: نعم.
2: من مراتب الولاية الرسالة والنبوة والصديقية، ومن تحت النبوة إلى غيرها كثير من المراتب الإلهية الله سبحانه وتعالى يوزعها على خلقه نفعا للخلق وإظهارا لمصالح عباده، فيظهر الولي بيعني كرامة أو بشيء يشبه المعجزة. وعلاش؟ ليس بشي يقولوا الناس هذا ولي سيدي فلان ولا سيدي فلان رضي الله عنهم الكل، ولكن ليدل هاك الناس على ربهم بهاك الولي، فتلقاه هو يدلهم إلا على الله سبحان من لم يجعل الدلالة على أوليائه إلا من حيث الدلالة عليه. الله يدل الناس على الأولياء إلا من حيث أن هاك الأولياء يوالون الله ورسوله ويجتهدون وتقوى كبيرة وحب كبير للخلق وكذا وتضحية كل حتى يدلوهم على الله لا
1: يعني
2: على غيره
1: في الأمة من
2: نعم
1: من
2: دائماً
1: أولها إلى دائماً إلى أن يبعث يرث الله
2: لا ينتهي
1: عليها.
2: إذا مات واحد من هات المقامات هذه إلا وبعث الله واحد آخر في مكانه.
1: نعم.
2: فإذا كانوا 30 ولا 40 أبدا لا ينتهي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة فيهم هذه ومعروفين عند أهل يعني الذاكرين الله كثيرا. وحديث هذه قال صلى الله عليه وسلم الأبدال في هذه الأمة، إذن هما في الأمة،
1: في الأمة أه؟
2: ثلاثون رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، يعني سيدنا إبراهيم هو الاستقامة تاعه وأن قلبه اللي به الفائدة دائما هو يعني متعلق بالله
1: المولى سبحانه وتعالى.
2: ولذا ذكر لما كان معناه مبعوث في المنجنيق إلى النار وأنه لاقاه في هالجولة هذه السماوية يعني جبريل وربما معها وميكائيل، وقالوا يعني أطلب ربي، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي
1: سبحان الله.
2: نعم. ولذا هل الناس هذوما تلقاهم قلوبهم ياسر متعلقة بالله، لا تنساه، لا تفتر عن ذكره وعن مراقبته. وسبحان الله الأبدال في هذه الأمة 30 رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، حب يقول انفتح لهم طريق إلى الله، طريق سيدنا إبراهيم، صارت قلوبهم بهالمرتبة هذه. كلما مات رجل يحب يقول منهم أبدل الله مكانه رجل، فلذا سموا الأبدال.
1: يعني
2: معنى كثير الأحاديث قل بهم ترزقون، بهم ترحمون، بهم يعني
1: هو اللي بعده سمحني. نعم. الأبدال في أمتي 30 بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون.
2: نعم. يعني بهم تنصرون وتمطرون، على خاطر هك الناس هذوكم إذا نظر الله إليهم هذا أغضبه على غيرهم،
1: على باقي العباد.
2: نعم. من شدة ذكرهم لله وعمارتهم في المساجد، دعاء للأمة والدعاء بالخير والإحسان وغيره من الأمور اللي قوموا بها، خاصة قلوبهم يعني ياسر مستقيمة مع الله سبحانه وتعالى،
1: سبحانه
2: ليست
1: الله.
2: إلا أعمالهم بجوارحهم ولكن القلوب اللي بها المعنى الأقوى. الناس هذوما هما جعلهم الله رحمة للأمة سبحانه وتعالى. ولذا كثير الحديث تلقى فيها لولا شيوخ ركع،
1: صحيح،
2: وأطفال رضع، وبهائم رتع، وشباب خشع، لا صب عليكم العذاب صب. معناها ولدا هاك الكلب وهاك القطوس وهاك الحشرة ما تعطيهاش قيمة، وهاك البقرة وهاك الرجل الكبير والمرأة الكبيرة تشوفها أمي ولا أمية ولا هذوكم، ربي سبحانه وتعالى يعني ياخذ بهم على خطرهم لما ينظر إلى عباده وكثرة الفساد وكثرة يعني الذنوب وكثرة كذا يطفى غضبه، وزيد عليها الناس اللي تتصدق في السر، وزيد عليها الناس اللي تقوم شي من الليل، وزيد عليها الناس اللي هما يتشفعوا يدعي والوالدين وغيره والشيوخ وكذا. فيعني من جملته الناس اللي هما جعلهم ربي إما أقطاب أو صديقين أو أوتاد،
1: كلهم
2: أو
1: في مرتبتهم.
2: نعم نعم. ولا أبدال هذم كلهم كثير من الأحاديث فيها، لأنهم فيهم مصلحة قوية. يعني ولذا النبي يقول قل أبغوني الضعفاء من أمتي، يحب يقول تقربوا لي بالضعفاء من أمتي، أحسنوا للضعفاء، اللي أنتم ما يجيش في بالكم هاك الضعفاء لهم مرتبة ولهم دولة يوم القيامة.
1: صحيح.
2: يظهروا اللي هم هنا يعني زواولة وكذا، ومع ذلك هم لهم مرتبة،
1: عندهم قيمة
2: في الدنيا.
1: عند المولى سبحانه.
2: نعم سبحان الله. شوف اللي يقول معناها لله عباد ما تجيبهاش فيه جملة، فإذا دعا إلى الله لو أقسم على الله لأبره.
1: أشعث أغبر. نعم.
2: أشعث أغبر ذو تمرين، ذو قطايع، قطعة لف بها من فوق وقطعة متحزن بها، لا يؤبه له، ما تنتبه له حتى شيء، لو أقسم، لو قال اللهم يا ربي والله لما تعطينا كذا، لو أقسم على الله لأبره. القلوب هذه معادن عظيمة عند الله، وتلقى التوانسة ما شاء الله ليه صلي على النبي، صلي على النبي، يحبوا الأهل الله، ما عندهمش الإنكار، ما عندهمش، عندهم كثير من التصديق والمحبة في أهل الله. من جملته ما ذكره صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الأبدال هذم بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون على الأعداء.
1: نمشي لحديث آخر في كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا.
2: نعم الله يوفقنا ونعمروا أكثر المساجد نتاعنا ونمشيوا على رجلينا شيء معناه أكثر للجوامع والمساجد. سبحان الله فيها عبادة عظيمة وفيها أجر عظيم، وفيها واحد يمشي بدنه، وفيها الإنسان يخرج من الدنيا ويقعد شوية في الآخرة أو في أرواح وروائح الآخرة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يشجعنا يقول الأبعد فالأبعد، أي من داره أبعد من المسجد اللي تقام فيه الجماعة أعظم أجرا ممن هو أقرب منه. كل ما زاد البعد الأجر على قدر التعب،
1: كل ما زادت الخطوات.
2: نعم، كل ما زادت الخطوات، كل خطوة. إذا كان إنسان لا تخرجه إلا الصلاة، توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كانت له بكل خطوة يعني ربي يسامح ويغفر له ذنب ويعفو عنه، معنى على ذنب، ويعطيه حسنة ويرفع له درجة في الجنة. يعني شيء كبير هذه خطوة، كل خطوة جنية خطوة خطوة تظهر اللي هي بسيطة، هي غير بسيطة. حياتنا اللي فيها 60 ولا 70 ولا 80 سنة ولا اللي هو يعني قصيرة، ولكنها الأعمال انتعنا اليوم الصالحة تدوم أبدا لا تنتهي. ولذا كل خطوة بحسابها. فقال صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا.
1: نعم، نمشي الحديث اللي بعد. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة.
2: نعم، ما شاء الله تبارك الله. الإبل يعني الجمل والناقة وكذا، عز لأهلها لمالكها، فيها كل الخير، فيها اللحم وفيها اللبن وفيها تحمل الأثقال وغيرها، وهي ذات مال يعني فيها قيمة كبيرة،
1: قيمتها المادية نعم رفيعة.
2: والغنم بركة، الغنم يشمل الكبش ويشمل المعز وكل الضأن والمعز، كلها بركة معروف. والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، يحب يقول منوط بها ملازم لها، كأنه عقد فيها، كأن الخير معقود فيها، وين ثم الخيل لابد تلقى الخير. نعم، ولذا بعض الناس اللي يقدر ولو ما يحتاجوش تلقاه يربي يعني
1: عنده المساحة،
2: عنده المساحة وينجم يوكله بالقداء ويقوم به وينظفه إلى آخره، تلقاه مربي يقول لك راه فيه الخير، فيه الخير. الله. كذلك البركة في الغنم معروفة، ماذا به الإنسان ولو شات غنمه، ولو بيشات، ولو يكون عنده كما قولوا احنا واحدة ولا اثنين، قال هم خليكم عند فلان للبركة.
1: وكانوا سيدنا عليه الصلاة والسلام لهنا يقول ربما للصحابة ولينا انه التجارة اللي يحب يربح في هذم كذلك، معناته
2: الغنم فيهم الخير،
1: فيهم الخير، الإبل والغنم والخيل.
2: نعم، فيهم الخير، يجتهد الإنسان فيهم، يقوم بهم، ما يخليهمش جوعة، ما يخليهمش حشك في الوسخ، معناها فيها خدمة.
1: صحيح.
2: يجتهد فيها كلهم خير. نعم، كلها خير وكلها بركة
1: يا رب. نمشي للحديث اللي بعده. سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، والحديث عظيم جدا الحديث هذا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
2: نعم، هذه الحديث مشهور عن سيدنا عمر رضي الله عنه، أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض اللباس وشديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وقرب ركبتيه من ركبتيه، وضع يديه على فخذيه هو، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أخبرني عن الإسلام، قالوا الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن تصلي خمسك إلى آخر الأركان المعروفة. فقال له صدقت؟ فقال الصحابة، قال فعجبنا من الرجل يسأله ثم يصدقه. ثم قال له أخبرني عن الإيمان، قال له إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وقدره خيره وشره وحوض الميزان إلى آخره حسب الروايات. فقال له صدقت؟ قال عجبنا منه، لأنه جاب شيء يتعلم ولا يقول صحيح.
1: نعم.
2: ثم قال له للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخبرني عن الإحسان. هنا النبي قال له صلى الله عليه وسلم، قالوا الإحسان أن تعبد، الإحسان هو الإخلاص، تصفية العمل من شوب الغرض ومن شوب العوض، بداش طالب إنسان أن تعبد، قالوا الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يحب يقول تعبد الله معناها كأنك جالس بين يديه
1: سبحانه،
2: بالأدب وبالنظر إليه، وترد بالك مليح في أدابك وفي ما افترض عليك، فإن لم تكن تراه، إذا كان مكش معناها الحضور القوي والمعاينة والشواهد انت على المولى عز وجل معك، على الأقل أقل مقام الإحسان هي المراقبة، أن تعتقد وتستحضر أنه يراك وأنه معك. فإذا كنت في هالمقام هذا فتكون دائما من المحسنين، رد بالك على ما يلزمك بين يومك وليلتك، رد بالك على فعل الخيرات والبعد عن المنهيات، كأن معناه كأنك تشوف في ربي اللي هو يشوف فيك، عيون سبحان الحق الله. سبحانه وتعالى معاك، تستحضرها وتحس فيها وتشعر بها وتشعر قربك منه سبحانه وتعالى، فكل حركة وسكون لك عالم ومستحضر كمال الاستحضار وأنه يراقبك. فقالوا مقام الإحسان هذا فيه ثلاثة، أوله المراقبة، وهو أن تعلم وأن الله يراقبك وينظر إليك، ثانيها المشاهدة، وأنك تغيب بوجوده معنى بفكرك وذكرك له ومعه سبحانه وتعالى عن الأكوان، فتكون في الأكوان ولك يعني شهود قوي من القرب من الله سبحانه وتعالى، فتكلمك كل الحركات والسكنات متاع الكون، كما قالوا الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم خلانا توفى علينا، وإن الطير لتطير في السماء فنأخذ منها علوما، ولو يفهموا
1: عن علوم أخرى
2: نعم كل متحرك وساكن وكذا يفهموا فيه. والمقام الثالث هو المعاينة، المعاينة كأنك تراه، معاينة الكبرى تتفتق للإنسان يعني غيوب المغيبة عن عامة الناس،
1: أشياء أخرى في مراتب معينة،
2: نعم، فيتحقق بكل ما ذكره القرآن، ويتحقق بكل ما أوصى به أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال مثلا صلى الله عليه وسلم لأن يدخل مثلا إبرة من حديد من نار في رقبة ابن آدم خير له مثلا أكرمكم الله من الزنا مثلا، يولي يشوفها كأنه يشوفها كيف
1: حقيقة
2: القصة هذه، ما هو تأثير انت فعل الشيء اللي هو مثلا ذنب أو هو محظور أو هو منهي عنه، شنو النتيجة نتاعه في الربا وإلا في الخمر مثلا،
1: يشوفه حتى في حياته ما
2: يشوفه بشوفة اللي هي معاينة حقانية معناها، فما فيجتهد هذا معناها من كان في يجتهد في مقام الإحسان، فيجتهد أن يتحقق وأن يتخلق مليح بكأنك تراه أو أن فإنه يراك، كأنك تراه وإنه يراك، يشوفك الصحابي اللي قال أذنب الذنب كبير، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعي لي الله يغفر لي، قال اللهم اغفر له كذا، قالوا اغفر لك الله، تهنى فمشى شوية ورجع قالوا يا رسول الله أكان يراني عندما حيث فعلت ما فعلت، قالوا نعم، فسقط ميتا مغشي مات بالقوة الفجعة والخوف. ولذا المقام هذا مقام المراقبة ومقام المشاهدة ومقام المعاينة هو موجود عند المسلمين المؤمنين، خاصة هو من أعمال القلب ومن تطهير القلب
1: من حضور القلب في كل عمل وفي كل فعل يقوم به الإنسان،
2: بالضبط
1: يستحضر أنه الله سبحانه وتعالى يراك،
2: بالضبط تبارك الله
1: في كل لحظة في كل حال
2: يراك وهو معك سبحانه وتعالى وهو معنا.
1: نمشي الحديث اللي بعده، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
2: نعم الأرض كلها مسجد أي محل للسجود
1: للصلاة،
2: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نجم الأرض لما ما عندناش الماء نتيمو من التراب ومن الحجر، ونجم نصليه في أي مكان طهر ما فيهش نجاسة فهو لنا مسجد، مناش يحب يقول ملزمين باش نصلي إلا في مساجدنا كما هو بالنسبة لغيرنا من الأديان، إنما احنا جعلنا الله الأرض مسجدا وطهور، أي مكان طاهر،
1: وانت في غابة دور نجم تصلي
2: في غابة في صحراء في بحر وين ما تنجم
1: على طرف الطريق أذن عليك تنجم تنزل وتصلي
2: تشوف القبلة وتصلي معناها. ولذا الأرض كلها مسجد، الحمد لله هذه حاجة عظيمة، إلا الحمام والمقبرة، الحمام لأنه فيه في النجاسات نتاع الناس، وفي الناس اللي يصلي فيه اللي ما يصليش، فيه اللي يتحفظ ويرد باله على الاوساخ وعلى النجاسه، فيه اللي ما كذا ما تنجمش تجي في وسط الحمام، نحكي على الحمام الداخل وين المطهره والناس داخله خارجه وين الماء كل مجيش غادي يقول خليني نصلي
1: هاي
2: الدنيا نظيفه ما تعرفش الناس شكون. ولكن اذا الحمام ماهوش مضمون الطهارة نتاعه، ما تنجمش تصلي فيه. أما الخارج إذا كان البيت تعرفها البيت البرانية وين الناس تنزع حويجها يبدأ نظيف وطاهر متحقق الطهارة نتاعه
1: في المكان ولا
2: نعم في المكان
1: الفرش المفروش ولا اللي هو.
2: والأفضل الأفضل بصراحة الأفضل أنه الإنسان ما يصليش فيه، لأن الناس فيه مختلفين أنواع وأشكال، وفيها تنحية الحوايج وفيه ما فيه، معناه ماذا به الإنسان إلا للضرورة. ينجم في البيت تبدأ نظيفة كل نجم للضرورة.
1: إذا والمقبرة
2: المقبرة بطبيعة الحال المقبرة لأن فيها فساد الـ الـ الـ الأجساد نتاع تدخل فيهم نجاسة، نعم في الفساد الأجساد. إذا كان في المقبرة مكان نظيف طاهر وبش يصلي وعارف قبلة نتاعه ويصلي على روحه، المهم مكان نظيف. إذا كان مثلا قبورات منهوشة ومسخة ولا كذا لا ما يصليش. هذه هي المقبرة، ولكن المقبرة يجوز الصلاة فيها إذا كان مكان نظيف طاهر ونظيف يصلي فيها الإنسان. نعم.
1: حديث اللي بعده
2: معناه المحل، اسمعني اللي فضل. بالفائدة هو المحل الصلاة هذا يكره فيه ما تنزيها وتصح ما معناه لما يتيقن ما ثمش نجاسة في ذلك المحل، كما لو نبشت المقبرة ذكره الشافعية وغيره وأخذ بظاهره بعض المجتهدين. المهم فما حتى شكون قال أبطر صلاة فيها، ولكن لا صلاة صحيحة. المهم يتيقن ويتحقق أنه إيه معناها فيها الكراهية هذه، ولكن لما يتحقق وأن الطهارة موجودة ما ثمش نجاسة من قبور معناها منبوشة أو من
1: أو روائح
2: وسخ ولا نجاسة في الحمام فله أن يصلي. نعم.
1: نشير الحديث اللي بعده، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
2: نعم الأرواح، قال صلى الله عليه وسلم الأرواح التي تقوم بها الأجساد. الجسد بلا روح يولي كالخشبة، إذا خرجت الروح يعني مات الإنسان، الإنسان يولي ما كالخشبة. فالأرواح هذه اللي هي تقوم بها الأجساد جنود مجندة، أي جموع متجمعة وأنواع مختلفة.
1: نعم.
2: سبحان الله. فما تعارف توافق في الصفات وتناسب في الأخلاق، وما تعارف قالوا حتى في الأزل منها ائتلف، ائتلف أي ألف كل منهما الآخر. وإن تباعدا في يعني المسافات السكنة وفي البلدان وغيرها،
1: ولو
2: بارك الله فيك، ولو الأجساد بعيدة فالأرواح تكون ما تعارف منها واشتبه تشابه في الصفات وفي الأخلاق ائتلف يعني إذا تلاقى. وقالوا كذلك ما تعارف منها في الأزل تآلف منها لما نزل إلى الدنيا، وما تناكر منها لم يتوافق ولم يتناسب لا في الصفات ولا في الأخلاق ولا كذا اختلف
1: الله.
2: أي تنافر كل منها تنافر من الآخر. الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف أي تنافر وما يصيرش بيناتهم الألفة. نعم.
1: هذا في العلاقات معناتها ساعات تشوف انه سبحان الله يعني في الازواج ولا غيرها يقولك راه ما فماش مشاكل، لكن نحسوا ما فماش هكا الفه، ما في ساعة ما ينفصلوا. هذا داخل فيها الارواح الجنود المجنده؟
2: نعم موجود فيها، ولكن حبل الشريعه وحبل الاخلاق النبويه وحبل الاجتهاد في الالفه معناه هو الامتحان نتاعنا الكلنا. هي موجوده نعم، ولكن امتحاننا كيفاش نجتهد في خلق النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبروا ما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم. معنى هذا كله الأخلاق اللي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: العفو المسامحة والصلح والصلح
1: خير.
2: هذا كله معناها مع هالاختلاف والتنافر ربما في الأرواح وفي الأخلاق وفي الصفات هو الامتحان نتاعنا. لو كان جينا كنا كيف ما عادش ثم امتحان. ولذا الله جعل الاختلاف حتى نكمل بعضنا بعض وحتى يعني نستفيد من هالامتحان بمن يجتهد أكثر في الإحسان.
1: نعم.
2: فالإحسان كل إنسان إنما هو لنفسه.
1: نمشي للحديث اللي بعد. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. والحديث اللي بعد في نفس السياق: الاستئذان ثلاث، فالأولى تستمعون، والثانية تستصلحون، والثالثة تؤذنون أو تردون.
2: نعم. الاستئذان هو للدخول، وهو استدعاء الإذن، أي طلبه، طلب الإذن في الدخول ثلاث مرات. فإن استأذنت ثلاث مرات أذن لك ادخل الدار. وكان ما أذن لكش وما كلمك حتى حد، فيه البركة، ما تشدش وحدك
1: قد يدق يقول على رقدي
2: شد النقوز على بعض وطاف طاف طاف. لا،
1: عندنا يعني عادقك بكر يقدين، خلنا نقيمه،
2: ما تقومهمش، أرجع مرة أخرى. توقلات موجود الحمد لله. إذن ما معناه حقيقة ساعات واحد يشد النقوس، سبحان الله،
1: صحيح،
2: معناها يوتر الأعصاب، ولا الباب اللي فيه الواحد طاك طاك طاك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك استأذنت ثلاث مرات على الأكثر، كان أذن لك تفضل ادخل، قال لك ادخل مرحبا، ما أذن لكش أرجع فرجع. قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. وقال الاستئذان ثلاث، فالأولى تستمعون، والثانية تستصلحون، أي يصلحون المكان وكذا، والثالثة تؤذنون. أحب يقول الإنسان لولانية سمعك، الثانية ما تقولش بيه سمعني وما جانيش، الثانية لو قعد ربما يلبس في حوايجك الإنسان، ربما يفركس في شلاكة باش يلبسها، ربما كان صيف والحال صيف، ما حاجة على ولا المرار ما تحاجة على، معنى يصلح من حاله. والثانية تستصلحون، والثالثة تأذنون للمستأذن أو تردون، والثالثة تقول له تفضل ادخل، وأقول له سمحني العشية نتقابله. نعم.
1: هذه في أداب مهمة عظيمة جدا، يعني في الأداب متاع باش تمشي ضيف ولا باش تمشي حاجتك بقضية عند الإنسان، مش كما قلت ما تقعد تدق برشا ولا تلقى الباب مردود شوية تحل وتدخل، ربما يتلفت ويلقاوك بحذاهم في الصالة. هذه من الأداب الأخلاق النبوية، هذا شنو تعلمنا حتى كي تكونوا فرد يعني أهل بيت يعني مع بعضكم، وكأنه فما نوع ما حل الباب وادخل. لا، هذه يقول لك استئذان
2: بالضبط.
1: من أداب نبوية يرسخها سيدنا عليه الصلاة والسلام
2: بالضبط.
1: حتى كان كنتوا أهل بيت واحد، الإنسان بالاحترام أنه يطرق على غرفة النوم تاع أبوه، على غرفة النوم تاع أبنائه، وعلى غرفة النوم تاع بناته.
2: بالضبط.
1: سبحان الله.
2: بالضبط. هذه لا بد من هالشيء هذا، باش الإنسان ما معناه ما يتقواش على الناس اللي معه. لا بد من هالأداب واللين والرفق، ويخلي لكل واحد يخليه المساحة الخاصة نتاعه.
1: نعم.
2: فهمت؟ سواء في نفس الدار.
1: صحيح.
2: إخوة بين بعضهم ومع الأب والأم إلى آخره، أو يعني إنسان جاي يدق على إنسان بشي يدخل عنده، يخلي له الوقت بشي يتنفس، أو سمعك خلي الوقت يتنفس حتى يصلح حاله ويرجل أموره إلى آخره، لعل يحب واحد يجبد شعره شوية، لعل سبحان الله أنواع وشكال، نعطيه الفرصة نتاعه. الثالثة أما بشي يقول لك تفضل
1: بشي يفطر يغسل يديه وفمه سلم عليك بمرق،
2: أنواع وأشكال.
1: صحيح.
2: والثالثة بشي يقول لك نعم، ولا يقول لك سمحني نيتون نرجع. ولذا الإنسان ما يكثرش على الناس.
1: نعم. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم. إن شاء الله هالأحاديث دائما تربي في نفوسنا، تربينا دائما في هالباب هذا، باب الأحاديث النبوية والتربية النبوية المحمدية للحبيب عليه الصلاة والسلام. يعطيك الصحة فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد. مشكور. ربي يبارك فيكم، زادكم الله فهما وعلما. تحية مريم فجاري، نقولكم حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من كلام المصطفى،
3: من كلام المصطفى،
0: تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد. مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعد لمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 495 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 111 إلى الآية 115 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم المجدي
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم

0: هم الجنة
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
1: وعدا

0: من الله
1: ومن أوفى بعهده من الله
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
1: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
0: وذلك هو الفوز العظيم.

سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به

السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر

يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.

0: فإذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.
1: أحسنت بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى البيت 21 22 كذلك، حيث يقول المصنف رحمه الله: شديدها لفظ أجد قتم بكت وبين رخو والشديد لنعمر. هنا ذكر المصنف رحمه الله صفة الشدة وما بين الشدة والرخاوة في قوله وبين رخو والشديد، عكس صفة الشدة أو ضدها الرخاوة. فهنا المقصود بشديد حرف شديد

محض، وهي تتميز هذه الصفة بحصر الصوت في المخرج، وعدد هذه الحروف التي تتميز بالشدة 8 حروف، ذكرها في قوله أجد قد بكت الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، فهذه الحروف ينحبس معها الصوت. وذكر كذلك الحروف المتوسطة، وكذلك يصطلح عليها بصفة البينية، أي بين الشدة والرخاوة، وهي الحروف الخمسة المجموعة في قول الناظم لنعمر، ويتميز نطقها باعتراض النفس في المخرج، لكنه يجد منفذا من موضع آخر، فلا يتم حصر الصوت بصفة كاملة، وهذا واضح في اللام والنون والميم والراء، كذلك في العين هو أقل وضوحا. كذلك ذكر صفة الرخاوة، وهي رخاوة محضة، والرخاوة لا ينحبس النفس في مخرجها، وهي ما عدا حروف الشدة التي ذكرها أجد قد بكت، وما عدا حروف البينية أو التوسط، بقية الحروف عددها 16 حرفا هي حروف الرخاوة، مثل الهاء والحاء والخاء والغين وإلى غير ذلك. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع على بركة الله مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم.

0: هم الجنة
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
1: وعدا على

0: من الله
1: ومن أوفى بعهده من الله
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
1: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
0: وذلك هو الفوز العظيم.

0: إن الله بكل شيء عليم.
1: إن الله بكل شيء عليم.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. متفق عليه.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام صدقوي. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ربي يباركنا فيكم شيخنا
1: بارك الله.
0: وفي كل ما تقولونه، لأنه مهم جدا أن نتحدث في أسماء الله الحسنى عموما وفي هذا الاسم الجميل شيخنا في حقيقة الأمر، لأنه الذي يقرأ أسماء الله الحسنى يأتي على اسم المانع فيلتبس عليه الموضوع شيخنا، يقول ربي سبحانه وتعالى عادل، كيف يمنع على عباده الخير؟ ولكن حينما نفهم و تربط سيدتكم القرآن العظيم بالسنة النبوية المطهرة بما وقر في قلوب علماء الدين في كل الأحداث التي نراها، في ربط واقعنا بالقرآن وبالسنة النبوية نفهم ويزيد حبنا لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لنبيه عليه الصلاة والسلام ثانيا، ثم نرضى عن قسمة الله سبحانه وتعالى ونعيش قلوبا بقلوب مطمئنة شيخنا، ونعيش فعلا الحياة الطيبة التي وعد الله بها سبحانه وتعالى كل من فهم عن الله سبحانه وتعالى. اليوم شيخنا مازلنا في اسمه المانع، وسوف ننظر إليه من أول سورة فاطر. شيخنا حقيقة احنا وعدنا السادة المستمعين في الحصة ما قبل الفارطة أننا سوف نلج هذه السورة ونبحث في اسم الله المانع من خلال الآية الأولى من هذه السورة. شيخنا
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. حنعودنا السادة المستمعين ديما في كل مرة هكا باش نفصلوا معنى من المعاني المتعلقة بسم الله المانع، رانا نأصلوا في مقدمة، نعملوا مقدمة، والمقدمة ضرورية بعض الأحيان تلقى المقدمة، وش في أكثر الأحيان هي ضرورية المقدمة باش تنجم تأصل الموضوع هذا. حنا علاش تكلمنا على قضية المنع والعطاء هذه وفصلنا فيها في معنى أنه أكثر المشاكل في العلاقات الاجتماعية ناتج عن هذا الذي يبثه وينزغ فيه الشيطان، ينزغ به الشيطان في قلوب المؤمنين. الحسد أصلا اللي هو داء نبه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، منشأه شنو؟ من سوء فهم الإنسان لعطاء الله ومنعه. قد يرى الإنسان في منع الله أنه منعه ليحرمه من ذلك الشيء، وقد يفهم أن في عطاء الله أن الله أكرمه. وإحنا قلنا في الحصة السابقة والحصص التي سبقتها كذلك، قلنا راو المنع الله ليس حرمانا بل هو دواء، وعطاء الله ليس إكراما بل هو ابتلاء. كل ما يعطيه المولى لإنسان وعلى وجه الابتلاء هو مبتلى فيه لينظر أيشكر أم يكفر. هذا الابتلاء بالعطاء والابتلاء بالمنع، يشوف ينظر يصبر ولا ما يصبرش، ويقنع بما أتاه الله ويرضى، يرضى يرضى الرضا بقسمة الله. فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وسددت فقرك. لذلك في هذا السياق وفي هذا المعنى وفي هذه الخانة بالذات متاع العطاء والمنع، احنا كانت لنا إحالة وإشارة بليغة لأولى آيات سورة فاطر اللي ربي يتكلم فيها على رحبته كيف يقسمها بين عباده على وجه الفتح. وما أعظم فتح الله على عباده حينما يفتح الله على عباده. سبحان الله، مفتح علينا فتح العارفين بك كان من دعاء الصالحين. اللهم افتح علينا فتح العارفين، أحلاها دعاء ذي ما أجمله. اللهم افتح علينا فتح العارفين، أن حينما يفتح الله علينا بفتح العارفين نتعرف على الله بأسمائه الحسنى، وحينما يفتح الله عليك لمعرفة الله بأسمائه الحسنى. علاش الحصة هذه عليها أنوار قدوسية مش من عندنا احنا، من عند الله سبحانه وتعالى، لأننا بصدد شرح أسمائه. يرى أسماء الله، أسماء الله الحسنى الحسنى الحسنى، اسماء الله اللي فيها صفة الجمال والجلال والكمال، الصفات هذه كل موجودة فيها. كيفاش تحب الملائكة ما تغمركش؟ كيفاش تحب الأنوار القدوسية ما تتجلاش علينا في الحصة هذه، في حصة أسماء الله الحسنى؟ ونحن معناها بصراحة ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله معناها يعاوننا على شكره على هذه النعمة، لأنه هو الذي أنعم الله علينا بها. الحصة هذه هي من نعمة الله علينا. رد بالك راه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا
0: نهتدي لولا أن هدانا الله.
1: احنا لولا أن هدانا الله لهذه الحصة أكنا نؤسسها عند 16 ولا 17 عام. طول الحصة هذه كنا نؤسسها، احنا ما أسسناهاش من تلقاء أنفسنا إلا بهدي من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. في كل حصة نقول بسم الله، اللهم أعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حتى نوفي أسماءك الحسنى ما نقدر عليه، لأن
0: صحيح
1: بك تعرف لا نحصي ثناء عليك، ذي قاله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل من يثني على ربه. قال هذا النبي صلى الله عليه المصطفى المصطفى المحمود صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي ثناء عليك. أفسنتمكن من إحصاء ثناء على الله؟ نحن لا، مستحيل، إلا بما فتح الله علينا. أيوة، لهنا قلنا ثم إشارة إلى أولى آيات سورة فاطر اللي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها.
0: انتهى الأمر.
1: الله آية. ما يفتح الله من رحمة، هذه راهي يقول عليها الشيخ الشعراوي من بين أبلغ أساليب العموم، لأنها تتناول أفراد النوع، أفراد النوع. ما من

0: ما من رحمة. وتعرف الصيغة متاع النكرة في أي اسم تفيد العموم، إطلاقها على عمومها تعم كل شيء. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. آية جمعت جميع المعاني المنع والعطاء، خاصة لما صغها ربي سبحانه وتعالى بكلمة الرحمة. رحمة قالش نعمة، لأن الرحمة
1: أبلغ وأشمل،
0: أشمل منها. تشمل نعم الله، الرحمات تشمل نعم الله، خطر كل عطاء من الله سبحانه وتعالى هو نعمة. كل عطاء من الله هو نعمة نعمة نعمة. ورحمة الله سبحانه وتعالى تشمل نعمه.
1: نعم.
0: فما يفتح الله للناس من رحمة، فتح الرباني ذي عندما يفتح الله عليك. ولذلك رد بالك تقول ربي يفتح على هذوما وما يفتحش على هذوما، ولا شبيه ربي يفتح على ذاك وما يفتحش علي أنا. رد بالك، خطر حتى وإن قلتها لا تغني عنك شيئا. فما الذي ستفعله إن فتح الله على غيرك ولم يفتح عليك
1: شيء؟
0: شا عندك ما تعمل. وهك اعترضت على حكم ربي، وهك اتهمت الله سبحانه وتعالى بما تتهم حشاه المولى عز وجل. تعالى المولى عن كل تهمة واتهام. وهك اتهمت ربك سبحانه وتعالى بأنه قسم رحمته على غير مرادك أنت وعلى غير ما تنتظره أنت. وش عملت بالاعتراض متاعك أنت؟ إنك لن تضر الله شيئا، مش قالها ربي في كتابه العزيز؟ فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلن يضر الله شيئا، كل من اعترض على حكم الله وعلى فتحه وعلى عطائه وعلى منعه والله لن يضر الله شيئا. إذن زيد تجني على نفسك ثم تكسب السيئات، زيد سيئات، ثم أن الله سبحانه وتعالى رد بالك راه منع ربي، منع ربي كما يكون دواء كما يكون داء. بالله خنفصل فيها، منع الله كما يكون دواء للعبد باش يجنبوا عدة معناها مصايب كانت نجم تجيه لو أعطاه الله ذلك الشيء. كمن كما سعى في بعض الأحيان يمنع المولى سبحانه وتعالى الإنسان المال، يمنعه المال، خطر سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه لو أعطاه مالا لطغى به، فيمنعه دواء له وتحصينا له. ينجم يكون المنع بعض الأحيان هو دواء عند ربي سبحانه وتعالى، لكن حينما لا يرضى الإنسان بهذا المنع، لا يرضى به ويراه أن الله ويرى أن الله بهذا المنع حرمه، ينقلب ذلك المنع إلى شنو؟ إلى داء، إلى عقاب. ثم الصور متاع منع فيها عقاب المولى، هي ثم صور فيها منع. وين شوفوا هذه الصور؟ هذه أين توجد هذه الصور؟ وأين وردت؟ هل وردت في كتاب الله صور من صور المنع على وجه العقاب؟ فين؟ في الحجب، إنهم عن ربهم يومئذ
1: لمحجوبون.
0: يا رب جيرنا،
1: أمين.
0: يا رب جيرنا أن نحجب عن الله، عن رحمة الله. إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، لمحجوبون. ربي يعمل حجاب بينه وبين عبده، فلا يرى حد شيء، ما عادش يرى حد شيء. لا أنوار يشوفها، لا نور يشوفها يبصر فيها، ويجعله في ظلمات لا يبصر ولا يرى شيئا. محجوب
1: في الدنيا شيخنا،
0: في الدنيا في الآخرة. الحجب يقع في الدنيا في الآخرة. بل شنية صم بكم عمي، شنية منع؟ منع. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ضرب مثل المنافقين، أي مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، أراد أن يستوقد نارا. علاش؟ بغاية أن يستضيء بها. وكيف يصير

0: هذا الوضع بالنسبة للمنافق. المنافق ما هم اليهود أصلا، ما كانوا يستفتحون على الكفار بمجيء رسول ونبي سيخرج في آخر الدنيا، هذا نبي ها يفتح أعينا عميا
1: وآذانا صما
0: وآذانا صما وقلوبا غلفا. ما كانوا يستفتحون على الكفار، على كفار قريش، بالكتاب الذي أنزل إليهم، سواء كان التوراة بالنسبة لليهود أو الإنجيل بالنسبة للنصارى. كانوا يستفتحون على مشركي قريش باعتبارهم أنهم أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، كانوا يستفتحون عليهم بهذا النبي. هذه معنى الإضاءة. تعرف الرسول والنبي يأتي بنور، الكتاب هو نور، إنا أنزلنا التوراة فيه هدى ونور ونور. كانوا يستضيئون بهذا النبي المرسل، لكنهم كانوا يعتقدون أن هذا النبي سيأتي لمحالة
1: منهم
0: منهم، ما كانوا يتصور. حتى وأن الأنباء بلغتهم بأنه سيكون من جنس آخر، من جنس عربي، كانوا لا يصدقون باعتبار أنهم كانوا عندهم العقدة
1: أمة مختارة
0: تعال أفضل خلقهم، باعتبار أن الله فضلهم على العالمين. فبقيت فيهم هذه العقدة كما بقيت في الأمة أمة محمد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تمزت عنا العقدة هذه. لكن الله سبحانه وتعالى كما جعل في الأمة المحمدية معيارا للخيرية، جعل في أمة بني إسرائيل معايير للأفضلية. فإن لم يستجيبوا بهذه المعايير الطاعة والامتثال للمولى سبحانه وتعالى، الله ينزع منهم هذه الأفضلية كما ينزع منا الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، شو المعيار؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك بني إسرائيل، كذلك بنو إسرائيل ربي جعل في الأفضلية، إن فضلكم على العالمين بشروط، إن استجبتم لهذه الشروط كنتم أفضل الخلق. لكنهم تولوهم، تولوا ونقضوا العهود وقتلوا أنبياءهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فكانوا يستفتحون على كفار قريش بأن هناك سيكون نبي سيجيئنا، سيبعث الله نبيا مرسلا، وكانوا يعتقدون أن هذا النبي وهذا الرسول هو منهم، سيخرج منهم. هذاك علاش مثلهم ربي كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، فلما بعثه الله، وكان بعثه الله من قريش قبيلة عربية، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما أضاءت ما حوله، شفت أنا قاعد نبين لك في الآيتين اللي تفسر بعضها.
1: نعم.
0: وفي سورة البقرة هم الاثنين ما يفسروا بعضهم، مش ما نقراوش الآية كك مثلهم كمثل الذي استوقد نار وما تفهم منها حتى شيء. إذا كان تفهم منها حتى شيء ما تعرفش كيفاش يأتي المنع الله في صورة عقاب، كيف يمنع الله عن عباده أمورا جاءت في سياق العقاب، لا الدواء ولا الثواب. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما جاءهم عرفوا ذهب الله بنورهم. علاش ذهب الله بنورهم؟ علم الله سبحانه وتعالى أنهم كفروا به، ولذلك مصداق الآية فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني لما جاءهم ما عرفوا الذي كانوا يستفتحون به على قريش كفروا به، فذهب الله بنورهم، منعهم الله النور، منعهم الله النور في الدنيا
1: والآخرة.
0: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انتهى الأمر، محجوبون عن ربهم في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه صور من صور المنع التي تأتي في على وجه شنية العقاب، منع على وجه العقاب، كما ربي سبحانه وتعالى كذلك يمنع القرآن الكريم، يحجبه عن القلوب القاسية. مش ربي قال سبحانه وتعالى وهو عليهم عمى، يحكي عن القلوب القاسية، كتاب الله هو عليهم عمى، هو عليهم عمى، ما يروا منه حتى شيء. ينجموا يقرأوا القرآن الكريم لكن لا يبلغوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغوا تراقيهم، ما يتجاوزش التراقي متاعهم لهنا حد وحد الرقبة، ما يهبطش القلب والعياذ بالله، فلا يستنير به ولا يستفيد بقراءة القرآن ولا معناها هي يندفع بقراءة القرآن شيء لا يبلغ طرقهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله منعهم ذلك، منعهم من الانتفاع بالقرآن الكريم. علاش؟ قلوبهم قاسية، لما تقسى القلوب ربي سبحانه وتعالى يعني بين اللسان وبين القلب حجاب، حتى الأذن يسمع بها ما عادش تبلغ القلب، كما يقولوا كبارنا يدخل من الأذن دي
1: يخرج من الأخرى. صحيح.
0: بل شنو الأذن الواعية؟ وتعيها أذن واعية. شنو الأذن الواعية؟ هي الأذن الموصولة بالقلب. كي تبدأ أذن مش موصولة بالقلب يمنع المولى، يمنع إيصال ما يسمعه الإنسان، يمنع إيصاله إلى القلب، يدخلش القلب، خاطر القلب قاسي. لذلك رد بالك من قسوة القلب، ردوا بالكم من قسوة القلب، راهي سبب من الأسباب المنعي على وجه العقاب مش على وجه الدواء، لأن منع الله في الأصل هو كل دواء، هو كل دواء، منع الله في الأصل كله دواء للعبد ما لم يعترض الإنسان على حكم الله وعلى قسمته. إذا كان اعترض على قسمة الله، هو قالك في الحديث القدسي، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وسددت فقرك، وإن أنت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. هو المنع. وكنت عندي مذموما، منع ربي سبحانه وتعالى عندما يمنعك راحة القلب وطمأنينة القلب، وتبدأ عندك الملايين والدنيا كل تكسبها، إنما ربي يمنعك راحة القلب، خليش قلبك مطمئن، ديما في حيرة، ديما خايف، ديما في تردد، ديما مكتئب، تبدأ عندك الدنيا كلها، حيزت لك الدنيا بحذافيرها، ولكن إنسان تعيس من داخل، مكتئب من داخل، نفسيته مقلوبة، نفسيته أصلا مدرعة، نفسيته أصلا مش قابل نفسه، مش حامل نفسه. جي تسأله تقول له شنو اللي عندك؟ ما عندك. يقول لك ما عندي حاجة، كل شيء بكمال وربي عطاني، عندي الأولاد، عندي كذا وكذا، عندي ولادي قارين ناجحين منها. إيش بيه قلبك من داخل هكا؟ هذاك هو ربي سبحانه وتعالى باش يعاقب عبده لما يدرع له النفسية متاعه. أنا عندما أقرأ الكلمة هذيك، الآية هذيك في سورة القيامة، في سورة القيامة وسورة الإنسان، سورة الإنسان تقريبا، لا سورة الإنسان، هكذا أفهمها، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. والله كل ما نقرأها ما نلقاش تفسير نتاع المعاني ذي في كتب التفسير، لكن هكذا يفهمها قلبي سبحان الله. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني ربي سبحانه وتعالى أسرنا مناش، جعلنا أسرى من ناحية، أسرى نفسية متاعك، لأنك لا تملكها، لأن قلوب العباد بين أصابع هكذا نفهمه، بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. والله اسأل الله أن يفتح، اسأل الله أن يفتح عليك، واللي ربي يفتح عليهم ربي يزيدهم إن شاء الله، وربي يعطينا ما أعطاهم، وربي يفتح علينا بما فتح الله عليهم. الآية ذيك تربيك راهي، ما يفتح الله للناس وتخليك ما تحقرش حتى واحد.
1: والله سيدنا لخص هذا شيخنا، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
0: أعطيني شكون يفهمها هذه؟ وقلناها في كم من موضع وفي كم من درس الحديث هذا النبوي الشريف، وشفت الأحاديث كيفاش تفصل وتفسر ما ورد في كتاب الله ومنسجمة في نفس المعاني. ثم إن الفتح متاع ربي هذيك الآية متاع سورة فاطر تعلمك برشا حاجات، رأي تاخد من دروس. أول درس ما تحسدش غيرك وتسأل الله من فضله. ثاني درس إياك أن تعتقد أن أو تظن أن الفتح متاع ربي قاصر على عباد دون عباد، أو قاصر على أنبيائه وأصفيائه ورسوله فقط. تكهو ما يفتح المولى كان على رسوله وعلى أنبيائه وأصفيائه. رد بالك، راه قد يفتح الله على رجل اسمع
1: أشعل أغبر
0: لك الوصف
1: مدفوع بالأبواب. نعم.
0: قد يفتح الله تمارين. على رجل أشعث أغبر لا تلقي له باب.
1: أي نعم والله.
0: مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره الفتح متاع ربي على عبد ذاك. وقلت لكم في كم موضع أنا قدش اعترضني من شخص ها مدفوع بالأبواب لا تلقي له بال، بل مختبل عقليا فتح الله عليه ما لم يفتح الله عليه. قل لك حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فسرها بما فهمها هو بفتح من الله عليه. وعطاها لي ليان هدية رضية، قال لي حسبي الله ونعم الوكيل. شو معنى حسبي الله؟ حاس بي الله. تلقاش المعنى هذا. لذلك ما يفتح الله للناس من رحمة قد يفتح الله على ابنك. ما تستصغرش ابنك، أشركه في الحوارات نتاعك، أشركه في المواضيع أنت وزوجتك، حضر أولادك، اسألهم السؤال تسأل فيه أنت شيخك، وتسأل فيه الإمام نتاعك والمعلم نتاعك، اسأل ولدك قد يفتح الله عليه، وتلقى الإجابة عند ولدك قبل ما تجدها عند المعلم متاعك وعند المؤدب متاعك وعند الشيخ متاعك وعند العالم اللي عندك يعلم فيك. قد تجدها في ابنك. وبالعكس لما تسأل ولدك انت تزيد تكبر في عين ولدك ساعة، وقول لك هاو بابا يبجل فيها. ريت ما يفتح الله للناس من رحمة شنية الإشارات النورانية اللي فيها والتربوية اللي فيها. هاي الإشارات، هاو المنع والله، هاو المنع متاع ربي سبحانه وتعالى كيف يتجلى بكمل وجوهه وصوره وتفاصيله. منع يكون ثواب، منع يكون دواء، ومنع يكون عقاب. نسأل الله أن يجيرنا من عقابه، من غضبه وأليم عقابه، وأن يجعل منعه لنا دواء.
1: أمين.
0: ولذلك وما ذلك إلا بالرضا بقسمة الله. أروا الرضا بقسمة الله، هذا موضوع إن شاء الله نزيد نفصله في الحصص القادمة إن شاء الله، إن كتب الله الحياة إن شاء الله.
1: أمين يا رب العالمين. الله يباركنا فيكم شيخنا هشام صدقاوي، مشكور جدا إن شاء الله. في الأعداد القادمة نواصل مع اسمه سبحانه وتعالى المانع. خليوا سادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعث محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم